0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم لهذا المواد الإخبارية. والبداية بالعناوين: جهود متواصلة لإخماد حريقين بالكاف بدعم جوي وتعزيزات ميدانية ومساعدة إيطالية. أستاج تنفي برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي اليوم السبت بكل جهات البلاد. واحتجاج شديد اللهجة لسفيرة فرنسا بتونس إثر حوار تلفزي في قناة عمومية فرنسية. وفي تفاصيل أخبارنا: التدخلات الميدانية تستمر مساء الجمعة لإخماد حريقين اندلعا منذ أيام بولاية الكاف، الأول بجبل طويلة من معتمدية نبر والثاني بجبل تكرونة من معتمدية ساقية سيدي يوسف، وفق ما أفاد به المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية، موضحا أن الحريقين أتيا على مئات الهكتارات من الغطائين النباتي والغابي، مشيرا إلى أن مختلف وحدات الحماية المدنية مدعومة بنحو 22 شاحنة أدفاء تواصل جهودها لإخمادهما. هذا وأضاف المقدم خليل المشري أنه تمت الاستعانة بمعدات وتجهيزات تابعة لعدد من الوزارات والجماعات المحلية، في حين تؤمن وزارة الدفاع الوطني دعما جويا عبر تسخير طائراتها للمساهمة في عمليات الإخماد. كما أفاد بأنه تم تعزيز وسائل التدخل بولاية الكاف بشاحنات إطفاء تم استخدامها من ولايات أخرى دعما للمجهودات المبذولة للسيطرة على نيران. وكشف المصدر ذاته أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقات لتحديد أسباب هذا الحريق، ويشار إلى أنه في إطار التعاون الدولي تقوم طائرة إطفاء من نوع كرادار تابعة للحماية المدنية الإيطالية بالمساعدة على إخماد الحريقين. هذا ونفذت وحدات جيش الطيران 55 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 من جويلية الحالي في إطار دعم عمليات إخماد الحرائق، وفق بلاغ أصدرته الجمعة وزارة الدفاع الوطني. وشملت عمليات التدخل الجوي مناطق كاب نيجرو من ولاية باجة وساقية سيدي يوسف وجبل طويلة ومنطقة تكرونة ودوار السويعية ودشرة نبر بولاية الكاف. وتندرج هذه التدخلات الجوية في إطار دعم العمليات الميدانية المتواصلة التي تؤمنها مختلف الهياكل المتدخلة للسيطرة على الحرائق والحد من انتشارها. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي صحة المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بجميع جهات البلاد اليوم السبت بدعوى القيام بأشغال صيانة على الشبكة. وأكدت الشركة في بلاغ توضيحي أصدرته يوم الجمعة أن البلاغ المتداول لا أساس له من الصحة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها، حاثة الشركة كافة حرفائها على اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بنشاطها وخدمتها. كاتب الدولة لدى شؤون وزيري الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج وبتكليف من رئيس الجمهورية استدعى مساء الجمعة سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على إثر ما ورد في الحوار الذي أجرته أحد القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية وما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي. هذا وقالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج في بلاغ إن كاتب الدولة عبر عن استنكار تونس واستيائها الشديدين لتعمد تكرار مثل هذا المشهد في منابر أعلامية عمومية فرنسية لترويج مضامين تحريضية وافتراءات مفضوحة ضد الدولة التونسية، واعتبرت أن هذا الأمر يتجاوز بشكل واضح الحدود التي تكفلها حرية التعبير والإعلام وأخلاقيات المهنة الإعلامية ليندرج في إطار الدعوة إلى التدخل غير المقبول على أي مقياس من المقاييس في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة حريصة على استقلال قرارها الوطني والتحريض المباشر ضد مؤسساتها ورموزها ومحاولة الإضرار بأمنها القومي، وهي كلها أفعال تجرمها التشريعات التونسية فضلا عن القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية. من جهة أخرى، شدد كاتب الدولة على أن الصفة الرسمية للوسيلة الإعلامية المستعملة ترتب على عاتق الدولة الفرنسية مسؤولية أخلاقية، وأكد أنه لا يمكن التنصل من تلك المسؤولية بذريعة استقلال الخط التحريري أو التحجج بحرية الإعلام، وأنه محمول على السلطة الفرنسية أن تبادر من تلقاء نفسها ووفقا لتشريعاتها الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لمثل هذه التصرفات غير المقبولة. مكاتب البريد التونسي تؤمن استثنائيا اليوم السبت 25 من جويليا الموافق لعطلة عيد الجمهورية حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم. وجاء في بلاغ صادر عن البريد أمس الجمعة أن حصة عمل تلك المكاتب البريد ستكون من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة، ويأتي هذا القرار تأكيدا لالتزام البريد التونسي بضمان استمرارية تقديم الخدمات لفائدة المواطنين في أفضل الظروف. ختاما دوليا، السعودية تؤكد اليوم استهداف مواقع عسكرية حوثية بالحديدة في اليمن مرتبطة بالتهديد على السفن التجارية بالبحر الأحمر. وبيان لقيادة القوات المشتركة للتحالف يشير إلى أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة، مضيفا أن جميع الموانئ اليمنية مفتوحة أمام الملاحة البحرية.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهرة FM News.

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوال اف ام تي موش مع موجة.
1: الستة وعشرين دقيقة صباح النور صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها رونديفو جديد كالعادة من الماتينال ويكاند تاريخ السبت 25 جويلية 2026 الموافق لتسعة صفر 1448 هجري والموافق لعيد الجمهورية. إن شاء الله كل عام وتونس بألف ألف خير قيادة وشعبا. كالعادة رونديفو إن شاء الله يمشي على وقع الاحتفال زادة ببعث إذاعة الجوهرة أفام. إن شاء الله كل عام وكل العاملين بجوهرة أفام حيين بألف خير بداية من الإدارة حتى الآخر هكا معناها قولوا احنا شخص يمكن غادر جوهرة فيم دوك نسلم عليه وقولوا إن شاء الله موفق في كل التجارب اللي تخوضها سينو زملائنا الكل في اللي بوست الكل نقولوا له إن شاء الله كل عام وانتوما حيين بألف ألف خير في ذكرى بعث إذاعة الجوهرة فيم وكيف كيف زاد نحتفلوا مع جوهرة فيم تي في المولود الجديد اللي من خلاله تابعونا على كما قلنا تلفزة وتشوفونا وتتفاعلوا معنا وتتفاعلوا مع الموسيقى والبرامج الكل اللي إن شاء الله تروق للجميع. خلينا نقول صباح النور صباح الفل لسوما سوما يصغير في الإخراج إن شاء الله تونسنا ونونسوها زادة حتى للتسعة متاع الصباح حكا ولي نونسو بعضنا دوكش نونسو بعضنا بقدرة ربي للتسعة متاع الصباح. تحياتنا زادة نرجوسة نرس قليلة اللي تلتحق بنا بعد شوية جميل بقديدة في التنسيق العام نقول صباح الفل صباح النور الصوت الجميل اللي قيمكم ويقولكم كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. إن شاء الله سبعة و 15 دقيقة تكونوا حاضرين معنا في فقرة قوم عيدك اليوم. مشكون اليوم يحتفل بعيد ميلاده 25 جويليا دونك نهاية الرمزي وأكيد زادة من خلال هكا التليفونات والمساجات اللي وصلتنا مش لقاو بار شكله محلو دونك اللي تفكر شكون اليوم عيد ميلاده ما ينسيش بعثنا توت سويت على 85-990 على شلي يكون حاضر معنا في ساعتنا ثانية. يبلوسيف معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم نقولكم إن شاء الله نهيركم دقلة وحليب نهيركم موجات إيجابية نهيركم خير وخمير مع نسمات هكا تعمل الكيف أصبح الناس اللي قصد ربي للبحر لأنه برشا في عطلة اليوم بينسور نهاي الراحة واللي يخدم قولوا إن شاء الله ربي معاك. تحياتنا للأمن تحياتنا للحماية المدنية تحياتنا للأطباء للإطار شبه طبي الناس اللي مجندة الحقيقة لا تستعرف لا بعطل ولا بحتى شيء يكونوا حاضرين في كل نهار باش يقدموا خدمة للمواطن دونك تحية إجلال ليكم انتوما كالعادة. الموعد يكون مع فيروز لقيت ذاية تغنينا بريتم صباحي بامتياز نبدأ معاه نهاير جديد أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: الصف حوى الشطران والسهلان.
1: انفوغاما
2: لانفوغاما من الفقرات اللي نبدأ بها الماتينال ويكاند من خلال نتعرف على أهم العناوين اللي إن شاء الله بشكون في نشرة السبعة، وحتى زيد العناوين الرياضية اللي بشكون في نشرة السبعة وثلاثين دقيقة مع منيل جاب الله. صباح النور والفل والياسمين يا منو.
3: صباح الفل والياسمين لي كل مستمعي جوار فيم. أنا حدني نشرة السبعة رأى السبعة ونص عند وليد.
2: ليه ما تعطينا عناوين؟ أنا فونغو دول
3: ولينا سبورة. قلت مشيش تغلط قول السبعة
2: صباح. لا لا لا عادة كيكا نشوفه مع شوفوا مع أخونا وليد عادة قولوا له سينو خلي من يتكمل كل شيء. هاي اللي شعنا إن شاء الله في العناوين.
3: كما تعرف اليوم تونس تحيي الذكرى 69 لعيد الجمهورية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البيات، وتزامنا مع هذه الذكرى شهدت تونس عدة محطات تاريخية بارزة ومفصلية، منها اغتيال نائب الجبهة الشعبية بالبرلمان محمد البراهمي، وفاة الرئيس الأسبق البيجي قيد السبسي، أعلن رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد إجراءات استثنائية وتعليق البرلمان، وغيرها من المحطات اللي شهدتها تونس تزامنا مع عيد الجمهورية 25 جويلية. من أخبارنا أيضا، الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي برمجة انقطاع شامل للتيار الكهربائي اليوم. أيضا من أخبارنا، بتكليف من رئيس الجمهورية وزارة الخارجية تبلغ سفيرة فرنسا بتونس احتجاج شديد اللهجة على إثر حوار تلفزي في قناة فرنسية. استثنائيا اليوم حصة عمل بجميع مكاتب البريد لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم. على المستوى الدولي، الرئيس الأمريكي يتوعد بعقاب عسكري كبير لإيران وجماعة الحوثي باليمن وغموض يكتنف التهدئة في الضفة الغربية المحتلة، إصابات بهجوم للمستوطنين واقتحامات للاحتلال الإسرائيلي لعدة بلدات في الضفة الغربية. العناوين الرياضية لليوم، وفي نشرة السبعة ونص وليد باش يرجع على أهم ما جاء في حوار الناطق الرسمي للنجم الرياضي الساحلي مروان فيفحاء البارح في برنامج بلانيت سبور، اللي تحدث فيه على برشا مواضيع من بينها ما تعلق بديون النجم الساحلي وخروج وجدي كوشريدا. أيضا من أخبار الرياضة، مولدية الجزائر يعلن رسميا تعاقده مع يوسف البليلي. أيضا وليد باش يعطينا آخر أخبار الأندية التونسية وآخر أخبار انتقالات اللاعبين، وأيضا باش يعطينا فكرة على أهم الأخبار في الكرة في أوروبا
2: إن شاء الله. أكيد العناوين وكل هكا تفاصيل تلقاها معنا في نشرة سبعة ونشرة سبعة وثلاثين دقيقة سينو على موقعنا johrfm.net. شكرا ليك منو، تحية ليك، الموعد معك يجدد إن شاء الله بعد أقل من 30 دقيقة، نقول إحنا 26 دقيقة بالضبط تكون حاضرة بحذيكم. منو مش عاطيكم آخر التحينات والمعطيات، سينو إحنا الموزيكا متواصلة معكم حتى للتسعة متاع صباح مع فقرات وريتم صباحي بامتياز، صباح النشاط والحيوية والاحتفال بعيد الجمعة هورية. هاكا اليوم امشي وجبدوا ليموندا نتاعكم البوستة وكتخدم كما قاتلكم مناسي، نحن نتابع معكم كل المستجدات. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

0: الجوهرة FM
1: 46 دقيقة على موجاتنا. مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حدا لتسعة في الماتينال ويكاند. كيف بتكون درجات الحرارة اليوم السبت 25 جويليا؟ ارتفاع وإلا انخفاض؟ التفاصيل إن شاء الله بعد شوية بعد نشرة السبعة متاع صباح مع منال جبالة. لكن كالعادة تلقاو معنا فقرة قوم عيدك اليوم اللي من خلالها نحتفلوا معكم بأعياد ميلادكم. نذكركم بالرقم 85 990 85 990. إذا كان عندكم شكون يحتفل بعيد ميلاده ما تنساوش تبعثوا لنا SMS ويكون حاضر معنا اليوم 25 جويليا. يكون حاضر معنا في قوم عيدك اليوم سينو على 36 300 ألف. سهل برشا، تنجموا تطلبونا على 36 300 ألف وخلينا نعيدوا معاكم ونفرحوا بكم ديما على موجاتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. ريتم تونسي بامتياز مع صوفيا صادق تقول نحب البلاد. أكيد احنا نحب بلادنا، إن شاء الله ربي باقي ستر على تونس العزيزة الغالية في ظل الاحتفالات هكا بعيد الجمهورية. ما نجمو كان نتمنى والخير لتونس الغالية. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

سما بتساع قلب الأم ولا في وصف.

الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. تونس تحيي اليوم ذكرى 69 لعيد الجمهورية، واحتجاج شديد اللهجة لسفيرة فرنسا بتونس إثر حوار تلفزي مع مطلوب للعدالة التونسية في قناة فرنسية عمومية. وفي تفاصيل أخبارنا، تونس تحيي اليوم ذكرى 69 لعيد الجمهورية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البيات في 25 من جويلية سنة 57 و900 وألف، محطة فارقة انطلق معها التأسيس للدولة الحديثة استنادا إلى قيم الديمقراطية والحرية والعدالة. وتزامنا مع هذه الذكرى، شهدت تونس أيضا عدة محطات تاريخية بارزة ومفصلية. وفي الورقة التالية لأشرف بن عبد السلام عودة على هذه الذكرى وهذه المحطات.
2: تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية بعد إلغاء الملكية وقرار النظام الجمهوري من قبل المجلس القومي التأسيسي التونسي الذي أعلن يوم 25 جويلية 1957، أي بعد حوالي عام ونصف من استقلال البلاد، عن إلغاء الحكم الملكي الحسيني وتبني النظام الجمهوري، وكلف الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الجمهورية. وأثر انعقاد أولى جلسات المجلس القومي التأسيسي بدأت فكرة تغيير نظام الحكم في التبلور، صدرت عدة نصوص قانونية تعلقت بتنظيم السلطة والحد من نفوذ الباي وامتيازات العائلة المالكة. فصدر أمر علي بتاريخ 3 أوت 1956، تم بموجبه تنقيح الأمر المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 المتعلق بالتنظيم الوقتي للسلطة العمومية. وبمقتضى هذا التنقيح تم سحب السلطة الترتيبية من الباي لتصبح من مشمولات الوزير الأكبر الذي صار يتخذ الأوامر ذات الصبغة الترتيبية أو العادية ويمضيها معه والوزير الذي يهمه الأمر. كما تقرر إلغاء الامتيازات والإعفاءات والحصنات التي كانت يتمتع بها أفراد الأسرة الحسينية، ووضع تراث الباي الخاصة وملك الدولة المخصص للتاج تحت تصرف وإدارة وكيل يتم تعيينه من بين متصرفي الحكومة. وفي 9 جانفي 1957 تم إعداد مشروع دستور للمملكة، جاء في فصله الرابع أن الدولة التونسية دولة ملكية دستورية، لكن هذا المشروع لم يرى النور. وقرر المجلس القومي التأسيسي في 25 جويلية 1957 إلغاء النظام الملكي وأعلن الجمهورية.
3: اتخذوا باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا: أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن أن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق، ونطلق عليه لقب رئيس الجمهورية التونسية. رابعا، نكلف الحكومة بتنفيذ هذا القرار وباتخاذ التدابير اللازمة لصيانة النظام الجمهوري.
2: ومنذ إعلان الجمهورية التونسية في 25 جويلية 1957، شهدت تونس عدة محطات تاريخية بارزة ومفصلية. تزامنا مع هذه الذكرى، حيث تم في 25 جويلية 1988 تعديل الدستور وحصر رئاسة الجمهورية في 3 ولايات كحد أقصى، وإلغاء الرئاسة مدى الحياة، وهو ما تم التراجع عنه سنة 2002 بعد إجراء تعديل للدستور سمح لرئيس الجمهورية آنذاك بالترشح لولاية رئاسية رابعة، إضافة إلى رفع الحد الأقصى لسن الترشح. وفي سنة 2013 شهد هذا التاريخ حديثة اغتيال الأمين العام لحزب التيار الشعبي ونائب الجبهة الشعبية بالبرلمان الشهيد محمد الإبراهيمي، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات حاشدة وأزمة سياسية حادة ألقت بظلالها على المشهد السياسي في تونس. كما شهد يوم 25 جويلية 2019 وفاة الرئيس الأسبق الباجي قايد السبسي قبل نهاية عهدته الرئاسية، فتم تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها أفرزت فوز الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي أعلن في 25 جويلية 2021 عن إجراءات استثنائية شملت إقالة رئيس الحكومة آنذاك هشام المشيشي وتعليق أشغال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من دستور 2014 بسبب ما وصفه بالخطر الداهم الذي يهدد أمن البلاد واستقلالها ويعطل سير دواليب الدولة. وهي إجراءات تزامنت مع وعود بإصلاحات هامة لحل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد. وفي سنة 2022 أي

0: بعد عام واحد من إقرار هذه الإجراءات الاستثنائية، وفي نفس التاريخ الرمزي 25 جويلية نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استفتاء شعبيا على دستور جديد يعزز صلاحيات رئيس الجمهورية. واليوم تحيي تونس الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، والبلاد تعيش على وقع تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية.
1: كتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وبتكليف من رئيس الجمهورية استدعى مساء الجمعة سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على إثر ما ورد في الحوار الذي أجرته أحد القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية وما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلية. هذا وقالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها إن كاتب الدولة عبر عن استنكار تونس واستيائها الشديدين لتعمد تكرار مثل هذا المشهد في منابر أعلامية عمومية فرنسية لترويج مضامين تحريضية وافتراءات مفضوحة ضد الدولة التونسية. واعتبرت الخارجية أن هذا الأمر يتجاوز بشكل واضح الحدود التي تكفلها حرية التعبير والإعلام وأخلاقية المهنة الإعلامية ليندرج في إطار الدعوة إلى التدخل غير المقبول في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة والتحريض المباشر ضد مؤسساتها ورموزها ومحاولة الإضرار بأمنها القومي. مشددا كاتب الدولة على أن الصفة الرسمية للوسيلة الإعلامية المستعملة ترتب على عاتق الدولة الفرنسية مسؤولية أخلاقية. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي صحة المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بجميع جهات البلاد اليوم بدعوى القيام بأشغال صيانة على الشبكة. مؤكدة الشركة في بلاغ توضيحي أصدرته أمس أن البلاغ المتداول لا أساس له من الصحة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. حاثة الشركة كافة حرفائها على اعتماد البلاغات الصادرة حصرياً عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بنشاطها وخدماتها. مكاتب البريد التونسية تؤمن استثنائياً اليوم الموافق لعطلة عيد الجمهورية حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم. وجاء في بلاغ صادر عن البريد أن حصة عمل المكاتب البريد ستكون من الساعة 9 صباحاً إلى منتصف النهار و15 دقيقة. ويأتي هذا القرار تأكيداً لالتزام البريد التونسي بضمان استمرارية تقديم الخدمات لفائدة المواطنين في أفضل الظروف. دولياً صواريخ أمريكية تستهدف مواقع في أنحاء إيران يوم أمس، فيما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران وجماعة الحوثي في اليمن بإنزال عقاب عسكري كبير، لكنه أبقى مجدداً الباب مفتوحاً أمام التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران. كما شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية فجر اليوم موجة جديدة من اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين، مما أسفر عن إصابة فتى ومسن فلسطينيين برصاص الاحتلال في بيت لحم ونابلس.
2: للمزيد من الأخبار

0: فانتازمو في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهرة FM موش مع موجة. ميتيو على جوهرة FM.
1: السبع عشر دقائق صباح النور صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها كالعادة نعطيكم فكرة على الوضع الجوي اليوم السبت 25 جويلية 2026 موافق لـ 9/1448 هجري. قولوا لكم أنه طقس اليوم يا جماعة راهو باش يشهد ارتفاع طفيف في درجة الحرارة استقرار ببقية المناطق. نشوفوا اليوم سحب قليل على كامل البلاد تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتة رعدية. الريح اليوم تكون من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية ثم تدريجيا ببقية السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال ومتموج فمضطرب ببقية السواحل. دونك ردوا بالنا ديما على صغيراتنا ردوا بالنا على رواحنا ونستمتعوا بطقس صيفي بامتياز. كما قلنا يشهد اليوم ارتفاع طفيف مقارنة بالبارح. دونك ديما الوضع الجوي وكل التحينات ارجو تقراوها على موقعنا johrafm.net. صباح النور صباح الفل نرجو نشط قليلة في الديجيتال. أتأمل لكم للايف متاعنا زيد على جوهرة FM TV. سوما يصغير في الإخراج جميل بوقديدة في التنسيق العام وهيبة لوسيف من قدام كاميرا وميكرو الدنيا ما فيها جوهرة FM.

كالعادة وبمناسبة عيد ميلادها 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من أهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الإعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026. يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل. جوهرة FM.

0: 72 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جمعة اس ام سي مع نوجة.
1: 28 دقيقة على موجتنا. صباح النور، صباح الفل، ساعتنا ثالثة من الماتينال ويكاند باش نشدوا بهالرحال ونحكيوا على تفاصيل تظاهرة الاحتفال بعيد الجمهورية من تنظيم نادي الأجيال بالمنستير. دونك وجهتنا عرفتوا اللي هي باش كل منستير، ورئيس جمعية مدير جمعية نادي الأجيال سي فتحي بسباس يكون حاضر معنا في المباشر باش يعطينا تفاصيل اليوم هذايا. دونك صباح النور، صباح الفل سي فتحي.
2: صباح الخير جميع مستمعين ومستمعات جورة فام في تونس وفي الخارج.
1: شكرا ليك. دونك نحكيو على تظاهرة الاحتفال بعيد الف.
2: والله للأسف خسرنا مناظم المناضلين في مدينة المنصير، هو الأستاذ المدير السابق لإذاعة المنصير والكتب عام للتنسيق السابق سيماء منصف هرقدي. ولهذا باش نختصر اليوم على زيارة ظريف زعيم حبيب بورقيبة وشهداء لقراءة الفاتحة، وباش نتوجهوا لمقر نادي الأجيال لتدشين المعرض بالمناسبة اللي هو من إنتاج المعهد الجوي لتوثيق بالمنسير، هو حول مسار الجمهورية. والغينا الاحتفالات نظرا لوفاة سي منصف الهرقدي
1: ربي يرحمه وينعمه. دونك البروغرام شارجي، خلينا نقولوا حتى نشوفوا في تفاصيل هكا البرمجة أو ما خصصتوه من ديزاكتيفيتي. دونك باش تختصروا وتقتصروا فقط على زوز زيارات فقط.
2: حتى دكتور رشيد حرز الله باش يقدم كتابه اعتذر، قال لي الفترة هذه ماذا بينا نأجلوها باش يكون تأجيل الأنشطة الثقافية موعد لحق.
1: دونك الضيوف إن شاء الله اللي باش يكونوا حاضرين
2: تو باش نمشيو التسعة نقراو فاتحة ذريعة زعيم حبيب بورقيبة، وبعد توجهوا شهداء منسير، وإن شاء الله في العشرة نتوجهوا نادي الأجيال لتدشين معرض وثائقي بمناسبة عيد الجمهورية هو تحت عنوان مسار إعلان الجمهورية. ودائما عداد المعهد الجهوي لتوثيق بالمنسير.
1: داكور. دونك حتى الضيوف ظهر لي زاد قل العدد نتاعهم سي فتحي.
2: والله ما نقولكش ان جاو خاطر يعرفوا البارح كانوا تبركبوا عدد لاباس به لحضروا الجنازه، لكن ما هم علم بذلك، هما اكثر مطالبون تاجيل التظاهرات الثقافيه لسبب هذا.
1: ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه. تفضل سي فتحي تفضل.
2: هو كاعلامي خاطر هو كان مدير اذاعه المنصير حتى سي علي يتذكروا زميله كان، فهذا كان خل رحمة الله قررنا باش نأجلوا التظاهرة الثقافية.
1: إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه. دونك هاكا دوز أكتيفيتي اليوم بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية من تنظيم نادي الأجيال بالمنستير. شكرا لك سي فتحي بسباس، يعطيك الصحة. دونك هاكا ميزاجور صغيرة دونك فيما يخص البرمجة الخاصة باليوم هذايا، يعطيك الصحة على مدنا بكل هالتفاصيل. احنا 38 دقيقة، الغونديفو مازال متواصل حتى للتسعة.

0: علم الشيء علم الشيء 48 دقيقة على موجتنا. صباح النور، صباح الفل الكل ما التحق بنا في الاستماع والمتابعة هذه الماتينا الويكاند، وأكيد الوقيت هذايا فقرة علم الشيء. واليوم نقول لكم مش موضوع مش اثنين، ثلاثة مواضيع باش تلتحقوا لها مع الميتر ناصر شالول مقبل، وإحنا في ديبا معناها مشينا لل وين مشينا؟ مشينا حكينا على الموضوع الأصلي اللي هو باش يكون هل من إطار قانوني لعملة التوصيل
1: و
0: ليفرور بيان سور اللي ألحوا أسروا من خلال 29 100 74 3000، وكيف كيف اتصلوا بالماتر شخصيا، وزوز مواضيع اخرى يبدو انها حديث الساعه الفتره هذه. دونك ماتر صباح النور، اهلا وسهلا.
1: صباح الخير هيبه، صباح الخير لكل الساده المستمعين وكذلك الفريق العامل معنا هذا الصباح، سميه نرجس وجمال في الستاندار.
0: قمنا الستة؟
1: اي اكيد اكيد، واحد مع السخانه هذه لازم يقوم بكري،
0: لازم يقوم
1: بكري. وكما يقول المثل الفرنساوي، لا في ابارتيان ا سو كي سو ليف تو، معناتها الحياه
0: تبدا مع
1: اللي يقوم بكري.
0: اي يقول لك قسم الارزاق زاد
1: بكري ان شاء الله. لا باهي القمان بكري باهي، هو ساعات عندنا مثل احنا يقول لك الفايده في القمان بكري والفايده كذلك في الهناء.
0: باهي
1: زوز حوايج باهيين
0: باهيين برشا.
1: اليوم باش نحكيو كموضوع اساسي على الليفرور. حقيقة اتصالات عديدة سواء بالميكرو جوهرة وإلا بيانا شخصيا، يقول لي ياسر ناصر بربي وصلنا، بربي هكا باللغة نحب بربي وصلنا صوتنا، رانا مهضومي الحق ورانا ما عندناش حتى إطار قانوني ينظم هالعملية هذية متاع الليفرور. ما اللي راهو فيهم توا في الطريق وعلى مسميات كبيرة ياسر، ولا أنت هيبة تلتجأ إلى منصة باش تطلب ماكلة باش تطلب كذا، بعد شوية يكلمك يقول لك أنا قدام الدار، تهبط تخلصوا تاخوك الماكلة هذيك تاخوك القضية هذيك. هل من إطار قانوني لعملة التوصيل أو ليفرور؟ ماناش نحكيو على المنصات اللي تعمل كلية الناس، هم كلية هم المؤجرين هو العرف، نحكيو على العملاء قبل ما نحكيه على عملة التوصيل. حب نحل تقريبا زوز أقواس. القوس الأول متعلق بالتعهد التلقائي للنيابة، تلقائي رهوة للنيابة العمومية، اللي هي النيابة العمومية شكوني هي في فرنسا يسموها لافوكا جنرال، المحامي العام. النيابة العمومية هي اللي تمثل الحق العام، تمثل المجتمع، وهي تنجم تتحرك من تلقاء نفسها دون شكاية من أي كان إذا لاحظت حاجة في المجتمع من الممكن تكون فيها شبهة متاع جريمة. وذاك علاش في بعض الحالات بعض الفيديوهات اللي تهبط على مواقع التواصل الاجتماعي نسمعوا أنه النيابة العمومية فتحت بحث تحقيقي بخصوص الواقعة هذيك. آخر واقعة تقريبا هي الاعتداء اللي تم في العاصمة من طرف شخص على امرأة، وتم فتح بحث تحقيقي، وإلا كاميرا مراقبة شاهدت إنسان يسرق ويقوم تقوم النيابة العمومية من تلقاء نفسها. التعهد التلقائي راهو جاء به القانون وجاء به مجلة الإجراءات الجزائية، راهو ماهوش بدعة إجرائية كما قاعد يتقال. السيد عميد المهندسين المحترم قال راهو علاش تستدعيو في المهندسين متاع ستاك وتستدعيو في مدراء الأقاليم؟ سيد الكريم فتح بحث تحقيقي بخصوص ملابسات قطع التيار الكهربائي المتواتر والممتد على عدة ساعات، مش كما البلاغات اللي قاعدة تصير.
0: صحيح.
1: فما بلاغات قاعدة تصير يقول لك ينقطع التيار الكهربائي في البقعة الفلانية من الساعة كذا. والله العظيم فما ناس تتصل بيا تقول لي ياسر ناصر راهو من 8 متاع الليل من 3 متاع الصباح،
0: من 10 للسبعة متاع
1: الليل. وبالتالي ريتك الوقت اللي يغيب التواصل ويتغيب المعلومة الصحيحة تكثر الإشاعة وتكثر كذا. سيدي عميد المهندسين المحترم نحب نحييك، وأثرت مسألة الاستدعاء متاع المهندسين ومتاع المدراء كذا، راهو مهوش عيب أنك تفتح بحث تحقيقي باسم المجتمع التونسي باش نثبتوا هالوضعية هذه، لعل وعسى بتسخير فنية على الشبكة والكل يتضح أنه الشبكة هذه تنجم تتحمل، ينجم بالعكس تنجم تكون الفتح بحث تحقيقي هو دليل براءة العباد هذم اللي تهمناهم بالتقصير والأهمال في صيانة الشبكة وكذا. وبالتالي راهو ماهوش عيب أنه يتفتح بحث تحقيقي وأنه النيابة العمومية من تلقاء نفسها تتعهد بالأفعال هذه، للتثبت راهو. معنا تنجم تصير أبحاث وتسخير فنية والكل ثم بعتلي تحفظ لعدم وجود جريمة. وبالتالي ما ضرنا لو نثبتوا هذا النيابة العمومية راه تمثلني أنا وانتي وانتي وانتي سيد العميد ويمثل تمثل سمية وتمثل نرجس وتمثل الناس الكل راهي محامية المجتمع. هو المحامي الفردي بيدو ينجم باسم دافعي الضرائب يقدم قضية في طلب فتح بحث تحقيقي حول ملابسات القطع المتواتر متاع التيار الكهربائي. وبالتالي باش نغلق القوس بربي ما تبداوش تقولوا هو راهي ذرة مادة على الأعين وتمثيلية. راه مش تمثيلية، راه الأمور جدية. النيابة العمومية وقت تتعهد بالملف راهي تعمل تسخيرها الفنية عن طريق خبراء عن طريق مهندسين باش تثبت الوضعية. القاعدة المسؤولين الجهويين أو المسؤولين المركزيين قاعدين يقولوا فيها أنه لقدر الله لو كان ما نعملوش العملية هذه الشبكة ستنهار. والناس الكل ما خفاش عليها أنه السنارة والجزائر ما عطتناش وما تعاونتش معنا الغالب لأن هي بيدها واحلة في حكاية القطعة متاع التيار الكهربائي. ليبيا نفس الشيء خذيت من مصر
0: بلاكاوت ليبيا كريمة
1: صار لها بلاكاوت. احنا إذا ما خانتنيه ذكرتي صار لنا مرتين بلاكاوت في 2014 و2019 و2023 تقريبا ثلاثة مرات يصير لنا بلاكاوت باعتبار أنه ما قريناش حسابنا متاع الاستهلاك المفرط. ومع الارتفاع الغير مسبوق لدرجات الحرارة فإنه المولدات نجم ما تحتملش. لكن النيابة العمومية لها الحق باش تحل أي بحث تحقيقي في هذا الموضوع. الموضوع الثاني الحقيقة حملوني السادة المستمعين والمشاهدين وخاصة وخليني نقول الزواولة راهو سيدي الكريم اللي قال برا امشي واشريوا بطريات والبطارية هذه متاع 5 كيلوات تقريب في دورة 5 ملايين والأربع ملايين وثمانية مياه تخزن لمدة ساعتين الكهرباء. السيدي تراه عطيني نتحدى إنسان أنه الكهرباء انقطعت عليه ساعتين برك بالأربعة بالخمسة سوايع والبعض اللي يستعين بماجل ولا كذا كي تقص عليه الكهرباء ما يطلعلوش الماء لأنه الموتور هو اللي يطلع الماء. وبالتالي بربي سادتي الكرام احترموا عقول التوانس ما تبدأوش تضحكوا على ذقون التوانس وجيب التوانس راهو الزواولة ما ينجمش يشري لك
0: واكثر مش للناس الكل البطري.
1: مش للناس الكل كان للفوتو للمركب الفوتو
0: فولتاي طاقه شمسيه
1: طاقه شمسيه عملتوا انتم احصائيات قداش من مواطن مركب الطاقه الشمسيه؟ عملتوا احصائيات معناتها راهو نسبه الفقر في تونس 20%
0: 5 ملايين الزوالي
1: ينجم يشري بطري وينجم يركب الفوتو فولتايك دي هو في بعض الحالات ما ينجمش يوفر قوت عائلته وفي بعض الحالات يخلص السميق يخلص 457 دينار ولا 520 دينار إيش نجم يوفر حق بطري تقول له. وبالتالي سادتي الكرام بربي احترموا عقول التوانسة وما تبدأوش تضحكوا على ذقون التوانسة. راهو الماجوريتي متاع العباد غير قادرة أنها لا تركب الفوتوفولتايك
0: ولا تشري
1: هالبطرية هذه اللي تحكيوا عليها واللي فيها 5 كيلوات وقداش تشد ساعتين 5 ملايين و4 ملايين و800
0: وفما فيها ريسك قال هاوش
1: اكثر دون الريسك. راهو صدقني ريتش في الكورونا شنو صار لنا في الكورونا ازدهرت تجارة لبافيت
0: الجيل الجافيل
1: سامحني في الكلمة باش نقولها باللغة العامية شبعوا فينا الحقيقة خذوا جبدوا منا فلوس ما هي فلوس يعني خلينا نتكلم كيما لغة المواطن. توا هذه الفرصة متاع هالأزمة هذه متاع انقطاع التيار الكهربائي اكترا لي جينيراتور والالكتروجين
0: والجروبرك
1: ومنين جاوا
0: تجاره
1: منين جاوا منين جاوا كيفاش دخلوا لتونس دي جينيراتور من الصين ومن كوريا وكذا والمواطن ينجم يشري مولد كهربائي
0: الكتروجين
1: واي مولد معناتها بزوز ملايين و800 و10 ملايين وكذا بربي نقصوا شويه نقصوا شويه ان شاء الله ربي يفرج علينا وان شاء الله نلقاو حلول. يا سيدي هاو خذينا قرض كبير باش نعملوا فيه ما يسمى بصلابة الشبكة إن شاء الله يكون كور ترم في المدى القصير ما يكونش أموين ترم باش ما نعيشوش في 2027 وفي صيف 2027 هو 26 مازال ما وفاش لكن باش ما نعيشوش نفس
0: السيناريو
1: السيناريو ونفس الوضعية. وكما قلت حضروا رواحكم زادة
0: فما موجة حر جاية
1: موجة حر. وثاني حاجة حضروا رواحكم للشتاء فما فيضانات فما كذا
0: من توا
1: من توا اخدموا وجهك للسدود والاوديه باش ما نلقاوش مصيبه اخرى في الشتاء. وهذا الكل راهو تغير مناخي بريفيزيبل. سامحوني على فما مسؤولك نهاريك نسمع فيه في عدنا قال هذه قوة قاهرة. كان رجل القانون قوة قاهرة أنك غير متوقعة امبريفيزيبل ولا يمكن تجاوزها. احنا هذا الكل بريفيزيبل معناتها متوقع. فما معهد الرصد الجوي فما
0: نماذج
1: يوميا انت عامر بحبة تجبد
0: نقرأ في البلاغات
1: وتقرأوا في البلاغات والجبهة المتوسطة والجبهة الشمالية والكل فما أمور علمية قاعدة تصير راهو.
0: صحيح.
1: ما نقعدوش ليل تصلى الله الله الله
0: تو اليوم نجهروها تو نعاودوا
1: تو تو اليوم ولا نطردوا تصب وقتها نبداو نجهروا مش وقت اللي نتخذوا كما يقول المثل العامي نشريو مقحله ونغلق هالقوسين الحقيقه ومرضى بيا ما عادش نرجع لهم. علاش؟ ان شاء الله ربي يفرج على بلادنا وان شاء الله ربي يخفف معناتها الحراره هذه الذي ما عندناش فيها حتى دخل ذكر ربي وحكمه ربي سبحانه وتعالى. وان شاء الله ربي ديما يعطينا حاجه نتوقوها وباللطف وكما قلها لا نسالك رد القضاء بل نسالك اللطف فيه. نرجعوا للفرور. الفرور هضم لي هالفئه هذه اللي كنبداو احنا في الشارع راوهم بالدراجات الناريه
0: وظهرت في الكوفيد روا
1: هي ظهرت في الكوفيد اما بالدراجات الناريه يتزلقوا ما بين
0: السيارات
1: والحقيقه انا ريت حادث نتاع ليفرور في احدى المفترقات حادث فظيع. علاش؟ لانه لا لابس خوذه
0: صحيح
1: لا حتى شيء واكثر من ذلك وقت اللي سالته قلت له علاش هيك وخليت روحك بالطريقه هذه وكذا قال لي ما هو باكثر كورسه باكثر كورسه نجري باكثر كورسه. قلت له وين الكاسك نتاعك تي ضربه في راسك وين الكاسك نتاعك قال لي ما عطاوناش.
0: لا نورمالمون
1: انت الحمايه هو متاعك. هو حمايه نتاعو هو ايه. لكن هو فاش ياخو يخفز السور دي سامحني
0: هي ما احنا خذينا معنا راهو شكون من ليفرور وكان نحكي على الوضعيه. هو من شروط انك تدخل تولي ليفرور الموتور نتاعك
1: الموتور نتاعك نعرف
0: صار الموتور نتاعك دونك انت الموتور
1: نتاعك وفما وفما الشركات هي اللي توفر الموتور وهي اللي توفر الكاسك وهي اللي توفر شهاده التامين. اغلبهم ما عندهمش اسيرونس هذه النقطه الاولى. اغلبهم ما عندهمش الخوذه الواقيه ونراو فيهم احنا تو في الشارع احنا مواطنين ندوروا كي الناس. واغلبهم عاده يتذمروا من عدم وجود اطار قانوني ملائم يحمي هالفئه هذه. تعرف اللي من الكوفيد كما قلت انت فما دي بلاتفورم صارت وهالمنصات هذه كلها انت ولا انا نحتاجوا لهم. صحيح. في بعض الحالات ما نحبش نخرج يودي البخل ساعات يقتل التونسي راهو ولا المراه ما تحبش الطيب
0: ولا التعود هذا ولا التعود
1: كليكي اطلب كذا كذا
0: توجيك الليفريزون
1: توجيك الطلبيه اللي طلبتها وتجيك حتى الباب الدار ماك الا تخلصوا وكذا. وبالتالي الاطار التشريعي اللي موجود توا هو اطار مركب بين قانون 2000 نتاع التجاره الالكترونيه والبيع عن بعد وك الشروط نتاع البيع عن بعد والضمان يا هيبه والساعات السلعه ما تعجبكش يلزمك في ظرف 10 ايام تعمل ريكلاماسيون وتبدلها والكل. وبين اطار تنظيمي اخر متعلق بالنقل لانه احنا نحكيو على الليفرور الصغار ماناش نحكيو على الشركات اللي تعمل النقل بين المدن. دونك لا فما قانون خاص وفما تراخيص خاصه نتاع النقل البضائع وفما خلاصات وفما كذا. اما هل لي بيتي ليفرور هذم اللي موجودين ولا يخدموا عن طريق المنصات راهو يا هبه اقولها واتحمل مسؤوليتي. يعني انا راني من ناخذ موضوع الا ما نحكي مع اصحاب الشان. انا لليفرور فما زوز ولا ثلاث حكيت معه. عندك تغطيه اجتماعيه يقول لي لا سي النصر ما يصبش علي. باهي عندك تامين في الدراجه الناريه لا الدراجه نتاعك نتاعي إيه علاش ما تامنهاش؟ قال لي باش نامنها سي الناصر.
0: ما عرفش نزيدك حاجه
1: راني ناخو انا في زوز سوردي
0: صحيح.
1: راني ليله كامله نجري انا ونهار كامل نجري وما عنديش وقت ما عنديش وقت لحتى شيء. وفما شكون اللي ماهوش عامل لي كونتراتو يا سادتي الكرام انت ما لفاش عملنا احنا قعدنا جي عام كامل واحنا كل قانون عدد 9 لسنه 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 اللي نحى المناوله لا سوتريتونس وقال لك وقت اللي تنتدب شخص يلزمك سيدي كونترا ادوري انديتيرميني، عقد غير محدد المده. كيفاش قاعدين نعملوا؟ شبيه القانون في واد والتطبيق في واد، قال لك لا عندي تغطيه اجتماعيه، دراجه دراجتي وماش مأبنة، ولا عندي خوذه ولا عندي حتى شيء. وفي الاخر انا قالها لي، حبيت نطمن على الليفرور اللي طاح هذاك والكل والحقيقه ان شاء الله باللطف عليه. كلمته قلت له انت لاباس صفا كذا، قلت له ايش عملت ما عرفك توا وصهي وكذا، قال لي وين عرفت الرد، قال لي لا نعرفك لا تعرف ماكش تخدم عندي، تخدم وحدك. معناتها شوف كيفاش وصلنا الى حد انه يرتكب حادث مرور وما يعتبرش حادث الشغل يا هيبه، لانه هو حادث الشغل في القانون نتاع 94 يقول لك حادث الشغل الذي يصير اثناء توجه العامل الى
0: مقر
1: العمل نتاعو بشرط ان لا ينقطع مسيره بسبب امر املته مصلحته الشخصيه وامر خارج على الخدمه نتاعي او اثناء الخدمه نتاعو، هذا اثناء العمل نتاعو عارفه وطردوا خاطر علاش، خاطر وقت اللي باش يديكلاري عليه توا اللي هو حادث الشغل يزم يكون خالص في السي ان اس اس. وتعرف القانون نتاع 1960 نتاع الحوادث الشغل والامراض المهنيه، القانون 94 هو لكن نتاع القانون نتاع السي ان اس اس، دوبا ما تنتدب شخص تدخله راه ما تفوتش 15 يوم وتديكلاريه وتقول راني دخلت الناصر شهلول يخدم معايا وراه هو الاجور القائمه نتاع الاجور نتاعه، وكل ثلاثة شهور تخلص عليه نسبه معينه باش نهار اللي يطيح ولا يمرض يلقاك الكرني باش يعالج بيه في الكنام وما يلقاش روحه في الضحضاح ويدفع من من جيبه. وبالتالي سادتي الكرام المشرفين على هالمنصات متاع التوصيل واللي هي ازدهرت في تونس ولات برشا منصات، راهو فما غياب إطار تشريعي للمسألة هذه. ما فيها بأس، أنا سمعتك نهاريكا في أحدى وسائل الإعلام انه باش يعملوا نقابه،
0: هما تعديوا معنا متر باش نضيف حاجه اخرى، ان هما توا محتاجين لانه اكثر من 1500 ليفرور
1: ليفرور تقريبا في تونس،
0: في تونس يقول لك اليوم كانوا قبل مثلا باش يعمل كورسه كما اللي دخل معنا باش يعمل كورسه مثلا من المنزه ماشي للاك
1: يحبوا
0: دونك ياخذوا تعريف، كي يتعدى مثلا على المنزه 5 ما يحسبوهالوش.
1: وذاك علاش انه يلزمنا نخموا كنقابه، انتم هاوك عملتوا نقابه انكم ادفعوا نحو اطار تشريعي ملائم لعملتي التوصيل في تونس. راهو سامحوني فئه مهمشه وفئه مهضومه الحقوق نتاعهم، اعطيوا حقوق الناس، اعطيه الاجير حقه قبل اللي يجف العرق نتاعه. وبالتالي لابد ان نفكر في اطار تشريعي ملائم، لانه الاطار التشريعي الحالي راهو ما فماش اطار تشريعي ينظم هالعمليه هذه، هو اطار مركب بين التجاره الالكترونيه وبين مجله الطرقات وبين بعض القوانين الخاصه المتعلقه بالخدمات عن بعد والتوصيل نتاع البضائع بين المدن.
0: يعطيك الصحة ميتر ناصر شهلول. ثلاثة مواضيع يا منال اليوم، ثلاثة مواضيع طرق لها ميتر ناصر شهلول وثلاثة نقاط تنقلهم لك بعد شوي.
1: شكرا.
0: شكرا لك ميتر، يعطيك الصحة. تحيات لكيب الكل، سوما سوما صغير في الإخراج، شكرا لك. تحيات نرجس قلالة في الديجيتال، وأمنت لكم للايف بتاع الجوهرة في ام تي في، جمال بوقديدة في التنسيق العام، هبة لوسيف كانت معكم من قدام كاميرا وميكرو. الدنيا ما فيها جوهرة فيما نقولكم، نهاركم زين، تشاو تشاو، باي باي. عندك

0: تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990
1: رياكتور مش بواسون انرجيزون تاكاو زوزان واي خليوك تباسي لي ليميت نتاعك الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون رياكتور توا في تونس بل في الميتي رياكتور بوش يور ليميتس
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي
3: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهرة اف ام منال جبلها
4: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. وحدات وجيش الطيران تنفذ 55 تدخلا خلال الفتره الممتده من 22 الى 24 من جويليا الحالي في اطار دعم عمليات اخماد الحرائق وفق بلاغ اصدرته امس وزاره الدفاع الوطني. وشملت عمليات التدخل الجوي مناطق كاب نيغرو من ولايه باجا وساقيه سيدي يوسف وجبل الطويله ومنطقه تكرونه ودوار السويعيه ودشره نبر بولايه الكاف. وتندرج هذه التدخلات الجويه في اطار دعم العمليات الميدانيه المتواصلة التي تؤمنها مختلف الهياكل المتدخلة للسيطرة على الحرائق والحد من انتشارها. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تقول إنه لا علم لها بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية والمنشور للعموم على الصفحة الرسمية لهذه الأخيرة والمتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية والذي شمل ما يقارب 300 دواء، مشددة على أن أي مراجعة للأسعار يجب أن تكون قائمة على معايير واضحة وأن تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الأدوية أو الدواء وديمومة الصيدليات. مشددة النقابة موقفها الرافض لأي زيادة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية وشفافة لمراجعة الأسعار. وفي المقابل أكدت النقابة أن الصيدلي يبقى ملزما قانونا بتطبيق الأسعار الرسمية الجديدة فور دخولها حيز النفاذ ولا يملك أي سلطة لتعديلها أو الامتناع عن تطبيقها. مكاتب البريد التونسية تؤمن استثنائيا اليوم الموافق لعطلة عيد الجمهورية حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم. وجاء في بلاغ صادر عن البريد أن حصة عمل تلك المكاتب ستكون من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. دولياً الجيش الأمريكي يقول أنه أطلق النار على سفينة تجارية أخرى كانت تحاول اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وتعد هذه ثاني سفينة تجارية يجري تعطيلها منذ أن أعاد الجيش الأمريكي فرض حصاره على إيران. ختاما، حرائق الغابات تواصل اجتياح جنوب فرنسا أو جنوب غرب فرنسا بعدما أتت النيران على نحو 19 ألف هكتار في جيروند وأجبرت السلطات على إجلاء نحو 110 ألف شخص. وتأتي هذه الحرائق في أعقاب ثالث أطول موجة حر تشهدها فرنسا منذ عام 1947 استمرت 16 يوما في وقت يحذر خبراء من أن تكرار موجات الحر يفاقم خطر اندلاع الحرائق واتساعها. وتواجه أيضا إسبانيا عدة تحديات لإخماد الحرائق الهائلة.
3: للمزيد من الأخبار

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: اللي هي سي حاتم مرابينا تركزونا على المنتزه متاع الكرم كان يهبل قبل وما رجعناش فيه شد رئيس بلدية ولا خرابة خرابة خرابة ومرتع الكلاب السايبة كان أعز الفنانين جاو في المهرجان مع الناشئين يتفرحوا اللي شوفوا المنتزه بسي حاتم عايش ولدي المنتزه متاع الكرم للكلاب السايبة.
2: ألو عسلامة جوهرة فهم ربي أنت مبارك الله فيكم عاملين برنامج فرق قلبك عبر فرق قلبك فكرتني في مسرحية رؤوف بن يغلان نعبر ولا منعبرش بالله نصيحتي للأستاذ المواطنين معتوش تتشكوا معتوش تبكوا على المي والضو يا سيدي عودوا كلموهم قولوا الحياة جميلة والعصافير تزقزق.

0: وزايد سيدي ارجعوا لك الفتيله بالغاز والفنار وشميعات ونرجعوا نطيبوا لك البابور بالطرمبه بالغاز وسايب علينا اخوي كلموهم ها ونعملوا حمله بالله تسمعوا فيها المواطنين هاني فوق السطح نتفرج هاني في القلعه الكبيره فهمتي وانا من فروه والله نتفرج القنطاوي يشعر منور الجهات الراقيه منوره والله والحوم بيا طافي عليها الضوء سيد يا سيد الرئيس كغلبوك والباع ما ينوى على مراد الله وربي يطول عمرك والسلام عليكم.
1: ألو جوهرة سام، على كل واحد أحنا سوا نحن نسمعوا فيه لأن من العشرة متاع الصباح في صيادة مخصوص الضوء حتى التوى من العشرة متاع الصباح حتى التوى مخصوص الضوء والماء يلا ندراوي ماشيين بينا نحب يجاوبونا المسؤولين هذوما وين ماشيين بينا وين هازينا رحنا تعبنا رحنا عيين محروقين ومفهودين لا ماء لا ضوء علاش هكا يا ربي علاش علاش والله العظيم تعبنا حسبي الله ونعم الوكيل احنا اللي كنتي نشكيو يا جوهرة والشكوى ربي سبحانه وتعالى بربي بلغ صوتنا بربي الغورنا صوت
2: عسلامة جوهرة فريد بلي حابة نسأل نعش السيد مسؤولي الدولة شكون اللي لي قصوا في الضوء وتعرف قداش ينتج ما ينتج عنه من كوارث قصان الضوء ونرقاه الضوء البلدية يشعل في النهار وعين القاعد في الشيل وفي الصباح عليه عليش فهمونا انتم قصيتوا ومن توسع راني نتكلم فيكم بس تحديدا هل من رقيب استقطوا وراقبوا شوفوا
3: ليك سخانة 49 44 48 حب نحيي الناس في تدري تو تحينا في الناطل نحن في الفلبي تحضرنا في النعمة الحسيدة في الدنيا كل سخانة هذه هذاما يجبنا نحس بهم كما احنا حاسين بالسخانة ونعيط ضو ما ضو ما حسوا بهم هم يشهدوا في الماء مستيرنا سخونة.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع أحلام غيلان. مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم. وتحب المذاق الإيطالي؟ تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جرين في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.

بايلة بايلة، أهلا وسهلا، صباح النور، صباح الخير، إن شاء الله أحوالكم يا رب تكون لاباس، إن شاء الله نهار مبروك عليكم. 25 جويلية إنعم هو العيد ميلاد 21 للجوهرة فام، إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير. بطبيعة الحال سبقها عيد الجمهورية رقم 69، نقول لكم إن شاء الله مبروك علينا وعليكم، إن شاء الله بلادنا تقعد في الأمن والأمان، إن شاء الله بلادنا تقعد ديما في الخير، إن شاء الله بلادنا حية كل عام وهي بخير. خليني أقول لكم زادة اللي الكادوات ديما متواصلة على الدنيا وما فيها جوهرة فام، نقول لكم زادة اللي تنجموا تشاركوا معنا على 85 990، هكا تربحوا معنا. هذا نقول لك شي يكتبوا، خليني نقول لهم الساعه الكادوات. دونك تربحوا معنا بوكس 4 جي، تربحوا معنا واي فاي اهداء من اريدو. دونك تكتبوا جي كيما جوهره، اكيد هو اليوم عيد ميلادها. خليني نقول لكم على 36 300 الف، 73 275 800، نعود لكم 36 300 الف، 73 275 800. تكلمونا اليوم، تعطيونا تجربتكم مع الجوهرة فهم، مع إذاعتكم القريبة، مع إذاعتكم وصوتكم اللي ديما مازال متواصل ويتواصل بقدرة ربي معكم، ليكم ومعكم ولفايدتكم. دونك ماذا بينا وخينا الكل لسولتو للا البيا اليوم كيني في الموعد وتشوف القيوة، تكلمنا تعطينا تجربتها معنا في الراديو، تجربتها معنا في التلفزة، تجربتها زادة كانت دخلت معنا قبل، كان ربحت كادوات، كان شاركت معنا، كانت كرونيكوز ومشيت، مرحبا بالناس الكل. يلا تتصلوا بينا تلقوا جمال بوقديدة في استقبال تليفوناتكم. خليني نقولها سمية الصغير، قديش عندك من عام يا سمية؟ قدي 21 سنة، عيد ميلاد سمية اليوم زادة في مع الجوهرة فام. دونك 21 سنة من اللي بدأت جوهرة، سمية معانا، سمية صغيرة معانا أكيد في الأخراج التقني زادة الحقيقة، وتعاون ياسر، متعاونة جدا في العمل. شكرا لك على كل هذا العطاء سمية صغير، يعطيك ألف صحة. نرجس قلالة اللي هي اختصاص تقني وديجيتال زادة، خليني أقول معانا في الإخراج الرقمي هي اليوم. قديش من عام نرجس؟ 21 سنة، مريا قديش دخلتوا عماركم؟ خلي يعرفوكم السادة المستمعين، 23 سنة، 23، حبش نحسبها مسادة عمرك، خلي يحسبوا. إن شاء الله كل عام وانت حيا بخير نرجس، كيف كيف إن شاء الله ديما المزيد من العطاء، كيف كيف مع الدنيا وما فيها جوهرة فهم. كل خيالنا اليوم اللي موجودين معانا زادة، اللي يحب يدخل معانا يعطينا تجربته مع الدنيا وما فيها، مرحبا به من وخياتنا البنات وخياتنا الأولاد زادة، كيف كيف إن شاء الله نقول لكم إن شاء الله كل عام والجوهرة معاكم، الدنيا وما فيها كل عام، والجمهورية العزيزة الغالية تونس، الانتماء تونس، الحب المحبة.

0: جوهرة اف ام الدنيا وفيها.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، ان شاء الله كل عام والجوهرة فهم حيا بخير، ان شاء الله كل عام ال21 سنه لل25 سنه لل30 لل40 لين تولي سينيور كما نسميوها احنا، ما عناش احنا لسنا الياس لعنا الكبر راهو يقعد ديما صغيره وديما شباب، طالما عندها مستمعينها الاوفياء ومشاهدينها الاوفياء زاده. خليني نقول لها اهلا وسهلا ومرحبا زينب. اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا، وكل عام جوهرة اف ام في خير ومزيد من التقدم والتألق والنجاح ان شاء الله.
1: يعطيك الصحة يا زينب. بني تكلم فينا
2: من سوسة.
1: من سوسة، احكي لي زينب تجربتك معانا مع ذات الجوهرة قبل ما تولي تلفزة.
2: من بدايتها انا متبعتها، من بدايتها أنا متبعتها خاصة الستة متاع الصباح، كانت عنا مدام سماح نحب نسمع الأخبار، وبعد ولد حاتم بن عمارة، وحتى بعد نص الليل.
1: حتى بعد نص الليل إيش عادي؟ إحنا
2: مش مش على طول ما نعمل حد شيء ونقعد شدة نسمع. أما باش نبدأ أما نسمعها نعرفهم إيه.
1: أسماء اللي تقعد ديما خالدة في ذهنك من أسماء اللي مروا بالجوهرة طيلة الواحد وعشرين سنة.
2: الحقيقة كما في حاتم البرنامج متاع الصباح الحقيقة يعجبني برشا، خاطر أنا ما نحبش الأخبار متقطعة صباح الوال، أي أنا نحبك التحاليل.
1: أي.
2: نحب التحليل، نحب التحاليل، نحب نسمعهم ونفهمهم ويجيب لنا منها المسؤولين كذا يجاوبونا كذا. أنا نحب نسمع هدية، نحب نسمع عيد ميلاد وانا شاركت فيها بالنسبة لأولادي الليلة من محمد رسول الله. من بعد الأخبار، من بعد دي البرامج عندكم ساعة ساعة بوز دي كم تاع الأغاني
1: تحبوها برشا. أي دوغيمي
2: دوغيمي أي ومنا كما وليد بشبيش شما اسمه غازي خليل فما أحلام
1: هي
2: مدام احلام ما نسويش هي بسنا مين الاولاد الكل متاع الرياضه اي متاع الرياضه معناها الرياضه فما انيس وفما
1: جمال الجسمي
2: الجزيري فما الجزيري زاد
1: الجزيري ثم الزويدي
2: اي معناها هذوما هذا اللي جو توا توا في فما سي جمال بقديده ما ننساوش يا راه
1: غير عاده
2: اي وهل يخفى القمر؟
1: وي خليك معك انت يا زينب. خلينا نقول له جمال بقديده شكرا على كل ما تقدمه معانا ومع المستمعين، شكرا على تفانيك، شكرا انك توسع بالك، شكرا انك توصل القضايا، شكرا انك توصل المسؤول، شكرا على كل بحثك انه حتى انسان لوجنا لي ما لقوش جمال بقديدة وسهل الثنية. تفضل زينب.
2: أنا ضم صوتي لصوتك.
1: يعطيك
2: ضم صوتك مع في جمال بقديدة مهندس اللي معناه التليفونات وكل. الحقيقة نشكره برشا هنا زيدا. وفما زيدا واحد آخر شانا ما ننساش هو سي زهير.
1: زهير الجيس.
2: الجيس أي. أي. أي. هذا هو زيدا نشارك معاه. أي.
1: أي.
2: أنا إن شاء الله نسيت لمحالة بعض الأسامي كهو سبحان الله.
1: كل عام احنا بخير يا زيدا.
2: كل عام احنا حيئين بخير والله. ومشيت وحضرت الحفلة متاع عيد الميلاد.
1: أي.
2: اي يعني منها مني والي
1: حفلتك وهذاك جوك انت وهذاك ليكم انتم خصيصا اوفياء ومستمعي جوك فهم
2: اي مني والي وبارك الله فيكم يعطيكم الصحه.
1: صحه زينب
2: عايشه
1: ان شاء الله كل عام وانت بخير زاده كل عام
2: معانا
1: تسمع فينا وتشارك معنا زاده. ما تنساش يا زينب عنا بوكس كتجي زاده اهداء من اريدو، عنا ويفي زاده من اريدو كي تبعثوا لنا على 85 990 جي كما جوهره. مرحبا بزينب. يلا خليني نمر الى هندا. اهلا وسهلا هندا.
3: بعد خير مدام شنحوالك
1: يا لله.
3: كل عام وانت حي بخير ان شاء الله.
1: انت زيد
3: انا مسنيتك حلومه راني.
1: ربي يخليك يا لله.
3: عندي مرت خويا اسمها حلام نبي ولا حلومه وانت حلومه.
1: ربي فضلك.
3: ربي يعيشك وربي يعينك
1: اخوكم.
3: اي
1: اي هاني كذاك علاش حلو من عليه. ربي خليك يا لله يا هند. ربي
3: يعيشك.
1: نتكلم فيها هندودة.
3: ربي يوفقكم من أكودة.
1: مرحبا. اي
3: وبيك يعيشك. اليوم هو احتفال جوهرة فهمت عيد ميلادها.
1: اي
3: ربي يوفقكم الكل الساعه. وعلى اول واحد هو سي جمال بوقديدة ديما ياخذ لي بخاطري وانا فرحانه اللي انا تعديت.
1: مرحبا مرحبا يا لله. مرحبا بيك.
3: وصير الرجيس ذاك الوقت من نص النهار حتى المدي ساعة ذاك البروغرام اللي يعطيك الصح ذاك زاد يعني خلى بلاستو في الإذاعة برشا برشا
1: موجود معانا.
3: اي اي ولا توا سنير جاعة تبدل الوقت يعطيك الصح. اي ليه على بالي على بالي
1: ديما معانا زهير.
3: اي وربي يعينكم وسنه
1: وسنه وهيبه
3: وهيبه يعطيك الصح.
1: سنه
3: يعينهم.
1: اتذكر اي زيد اتذكر به بن اسماء. خلي من اللي
3: انا نتبعكم الصباح دوما ما نحل نحل على سي حاتم عماره وسي خليفه زاد ربي يعينهم.
1: حاتم بن عماره شكون كان قبله قبل في صباح الورد اول ما بديت الراديو؟
3: والله نسيت نسيت اما توا يعني ياكل ديما مع سي حاتم عماره وسي خليفه.
1: اسمه تتذكروا اسمه ولا لا؟
3: اي اسمع
1: والوحده فاطمه اعطينا اللقب. فاطمه هلال. فاطمه هلال
3: ربي يعين
1: باباي. ومن بعد
3: انا ياك صحه هما توا ثاني والاخرين صغار بالكل وقت بداو في دوبا محلك اذا عدلوا صغار ما وبكري كي قلتوا على العمر هما صغار بالكل.
1: وانا نحب خينيني زاده خدمه
3: نرجس الخينيني. اي
1: اي
3: ربي يعينكم وربي يبارك لكم ان شاء الله كل عام حيين بخير اختي. ونحب نهني بالمناسبه بنت ولدي ميرا جمال زاد هي في 25 جويليا مولوده.
1: ما شاء الله ان شاء الله كل عام بخير.
3: ان شاء الله ربي يفضل هالي. ربي يفضل هالي وهيك يعيشك يعيشك وهيك متميزه في قرايتها
1: ان شاء الله.
3: ربي يخليها وربي يفضل لها مني مصوباها.
1: يا رب يحفظهم يا ربي يا رب.
3: والله امين يا رب العالمين.
1: يعطيك الصحه
3: يا هلي وربي يفضلك
1: يعيشك يا لله. ربي يفضلك انت يا هند. شكرا لك يعيشك يا لله. مرحبا بيك وشارك معنا مره اخرى زاده. يلا باي باي وسلمنا على اهالينا الكل باكوده. خليني اقول لكم شهر نهاركم مبروك على 36 300 الف. مازلنا في استقبال اقتراحاتكم تليفوناتكم رايكم تجربتكم مع جوهر فام طيله ال 21 سنه. ماذا بينا نعرفوا شنو رايكم شنو تحبونا نزيدوا شنو تحبونا نقصوا مثال ايش رايكم يهمنا برشا.

0: كالعادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعث اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
1: تحب على فريات والبروموات مزروب على تأثير دارك وحير منين؟ شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من اللبسة والأكسسوارات من 24 جويلية إلى 3 أوت. إديسيون سبيسيال ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
2: جوهرة أفهم
3: بيبليسيتي جوهرة أفهم الدنيا ومسيرة.
4: مرحبا بكم الناس الكل، اهلا وسهلا، ان شاء الله تكونوا بخير. العيد ميلاد 21 يصبح عيد الجمهوريه 69، ان شاء الله كل عام واحنا حيين بالف خير. اليوم خليناها سبيسيال ديديكاس اكيد في انتظار زاد ريما شقره. يظهر لي حظنا الاسد جوهر فيم الاسد، باش نعرفوا شنو هو جو الاسد زعما. يا رب ان شاء الله نكونوا متفائلين ديما ونكونوا بخير. معنا اخونا نور الدين، اهلا وسهلا.
5: صباح النور مدام احلام.
4: شنو يحويلك يا سي نور الدين؟
5: ربي يفضلك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
4: وانت زاده منين تكلم فينا؟
5: من سوسه.
4: من سوسه، اي قل لي شنو ورايك؟
5: والله الحكايه ثاني عاد مش متابعه وفيه، يعني شوفير تاكسي، يعني نورمالمون كنت في ديل معكم.
4: ديما معنا، ديما بغونشي معنا. يعني بالضبط. انا ما ركبتش معك مره زعما.
5: والله ممكن اما حصل لي شرف مدام فاطمه هلال طلعت معي.
4: اي اي
5: وطلعت معايا ليلى بن عبد الله كان في الاخبار.
4: اي اي
5: اي من وقت ديجا المسار القديم فهمت. انا جيسي نحب مغروم برشا نشوف الاخبار حتى تمام الدقيقه.
4: يعطيك الصحه. اي
5: ابرسا كالعاده كما كل رجال الكور كيف في جمال محفلها.
4: اي
5: شو نقول لك ثما كذا كانت تركزون على شويه قبل اللي تعمل العتيق.
4: اي اي
5: ولا شيء هنا جيت كيما نقولوا القايله كان ذاك الغناء نتاع شويه امبيونس
4: باه ما تفهمي. موجود معاكم في باغاسور تلقاو برشا حاجات مع غازي خليل حقيقه بيدلو صباح مع هبه لوسيفه من ميلادي. فما جوره نتاع اغاني حلوه برشا. العشيه كيف كيف احمد الحباسي زاده في الليل كيف كيف تلقاو معاه برشا متسع من الاغاني. حمدي حاج حسين وسامي الحقيقه موفرين لكم هذا الكل. اما نزيدوا ناخذوا بخاطرك نشوفوا لك من العتيق زاده. اي
5: ربي يفضلك عيشك.
4: ربي يخليك. دوك اقتراحاتك هكا من افضل البرامج اللي تحب تسمعها في الراديو شنية؟ ابار الكورة اكيد تحبوا
5: حاتم بن عمار عنده الاضافه هذيك القاسي والداني يعرف سي حاتم بن عمار تبارك الله عليك والاضافه اللي
4: اي
5: بار والحكايه والحوارات ما يقدرش برشا حرفيه الحكايه انسان كاليفي الحقيقه مش انا بزاف بيه وتخليفة هنا الحوارات.
4: اي
5: حقيقة بالحق إذاعة نتاعنا نتاع الساحل وني فيها
4: معناها بالإجماع احنا اليوم الصباح حسب التليفونات اللي جات ثم إجماع لأنه نمبر وان هو حاتم بن عمارة الصباح. لا مش نمبر وان، معناها نقصد هكا، نقصد أنه في البرامج اللي تفقد فيها الناس الكل أنه صباح الوردة على رأسه سي حاتم بن عمارة. وشكون آخر هو معنا موجود؟ وسي خليفة سورتو. سي خليفة أي حاتم بن عمارة وسي خليفة الحقيقة ثنائي ما ينجم كان يعطيك برشا مصداقية. شكرا لك. عندك شي حاجه اخرى تحب تقولها سي نور الدين؟
5: والله نعمل تحيه لعائلتي الكل،
4: عائله
5: صديق وفامي غلاب.
4: يا سيدي مرحبا بيك ومرحبا بكل عائلتك ويلا يزي فيه البركه من الخدمه وبرا مشي بحر تو فيه البركه. ربي يخليك سي نور الدين. شيراز اهلا وسهلا.
6: صباح النور.
4: اهلا بيك.
6: اهلا صباح النور. كل عام وانتم حيين بخير.
4: صحه وانت زاده.
6: عايشك ويخليك.
4: شيراز منين تكلم فينا؟
6: اي نتكلم فيكم من سوسه سيدي بوعلي.
4: من سيدي بوعلي. اي بي سيدي انه نحب شكون سيدي بوالي كلمني عندي من القلعه الكبيره يكلموني الحقيقه الصغيره كيف المونستير كل اليوم سيدي بوالي اهلا بيك اهلا بسيدي بوالي
6: عايشه بك اكثر عايشه كامل يا جماعه سيدي بوالي راني نسمعكم ديما كل صباح
4: اكيد اكيد هي جوهره جوهرتكم اكيد
6: عايشك
4: اي شيراز شنو تحب شنو تفضل تجربتك مع الجوهره تتكلم ديما معانا ربحت معانا قبل
6: الحق اني ما ربحتش معكم قبل نكلمكم اما مش ديما اما اكثر حاجه نحب نسمعها نتاع صباح الورد ديما سمح نعمل معاه جو
4: باهي برش اي شنو اخر
6: اكثر برنامج يعجبني هذاك الحق
4: هاو خايتي ويزي فيه البركه وعلق
6: لا أسمع بني مش العشية والله أنت شو اسمه هذاك إذا ونفني في العشية كذي مش طيب بالحق
4: كذي طيب وقتاش الطيب أنت تنعرفوا هنا هو البرنامج
6: نبدأ طيب في زمن 5:30 مش ما قديش تسخن علي الدنيا
4: أنت تحكي على البرنامج الصيفي ولا البرنامج الشتوي
6: لا البرنامج الصيفي
4: الصيف بايلة معناها تقصد أنت من أربعة على سبعة بايلة مهني أمين ميلادي وساعة مهني نتعود
6: اي احلام ماما ديما عاملين معنا الجو ديما فاهمين الجو
4: سيبيا يا لاله ان شاء الله ديما عامله جو ان شاء الله ديما انا معانا تفضل شنو تحب تقول اخر
6: نقول واصل ديما هكاك ان شاء الله ديما فرحانين وزيدونا شويه في وقت الصباح بالاخص هذيك اللي تعطينا الطاقه الصباح
4: يعني هذوكم مع صباح الورد يولي حتى ال11 نص نهار تحبوه هو صباح
6: التسعة لا لا يزيدوا حتى سوايع عبيد
4: مرحبا بك
6: بربي صحني بربي نحب نهني اختي منى عبد الحميد بعد ميلادها اليوم
4: اي
6: ونهني تونس الكل بعد الجمهورية زاد
4: يعطيك ألف صحة عزيزتي شيراز إن شاء الله نهارك مبروك إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وإن شاء الله كل عام وانتم معانا زاد يلا فاصل صغير وراجعين مع ريما الشقرة وحظنا خلينا نعرفوا الأسد زعما شنو الأسد في الأيام وأسنان إن شاء الله بقدرة ربي

0: ملا انت مع ريما،
1: ملا انت مع ريما.
2: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا. مازال عندكم درجين معايا كد جي، عندكم بوكس اهداء من اريدو، عندكم ويفي اهداء من اريدو. خليني نقول لكم على 85 990، تكتبوا جي كيما جوهره. ان شاء الله كل عام وجوهره فيما بخير، ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير. خليني نقولها مروه عرويه ايبوز ميمي، ان شاء الله كل عام وانت حيا بخير. زاده خليني نقول لك ديما معانا، ان شاء الله تكون مع جوهره كيف كيف. خليني نقول لها صديقتي رايده البيجي، ان شاء الله كل عام وانت بخير. كل اللي بعثوا لي ميساجات توا نسميهم يا ريما. خليني نقول بن صالح كيف كيف، ريم لخشين، ضحى، رمله بن فايزه، ان شاء الله كل عام زاده وانت حيا بخير رمله. دوك خياتنا كل، دكتوره شاديه العويني كشريد، دكتوره اينس سليم، دكتور مادي قسيعه، دكاتره الكل اللي معانا كيف كيف، ايمان قرقوري، وخياتنا الكل، منال دردور، كل كل كل، ان شاء الله كل عام وانتم حيا بخير زاده. خليني نقولها ريما الشقره، مرحبا.
3: مرحبا بك عزيزتي،
2: شنو احوالك؟
3: لاباس الحمد لله. احنا والطقس نمشي،
2: احنا والطقس، لا والله اللي راه كل يوم متعوب، كل يوم الطقس مريقل مع ريما الشقرة، نستنى فيها من 9:30 اليوم. ريما تعطينا الحظ متاعنا، لكن اليوم باش تركز لنا على برج الأسد.
3: وقته عيد ميلاده.
2: عندنا احنا برشا أسود في الراديو، وهي أسد الراديو. خليني بالمناسبة نقول له اليوم إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير، سي علي الحاج يوسف المدير العام لإذاعة الجوهرة فام، إن شاء الله كل عام هو حي بخير. نحيي زادة، خليني نقول كل عام وأنت حي بخير عثمان، أخونا عثمان بالشيخ المدير التقني، رئيس مصلحة الرياضة كيف كيف، جمال القاسم، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير. نزمني ذكر هبة لوسيف زادة،
3: حكيني عندي شكون
2: زادة، ان شاء الله كل عام هي حيا بخير. برشا وخينا، تفضل يا ريما.
3: ان شاء الله كل عام وحي بخير عودي، ان شاء الله ديما فرحان وربي يعطيه ما يتمنى، وكل عام وحي بخير عزيز، ان شاء الله ربي يعطيه القبول ومحبه الرسول، وان شاء الله ربي يعطيه رفيق وقت الضيق.
2: امين. دونك خلينا نمشي ديريكتومون للحظ نتاعنا تيله هذا الاسبوع.
3: طاقتنا
2: ايه،
3: والمحبه نتاعنا والنيه اللي باش نعطيوها ان شاء الله تكون في الخير. والحاجة لبرج الحمل، خاصة برج الحمل يسنى في فرحة قريبة وتعب منها الفرحة هذه، خاصة في عائلته. إن شاء الله عندك فرحة على قريب وكل شيء بالقدر والمكتوب. أما أنت يلزمك ما تقولش الدات الصحيح، كان قلت العين يا برج الحمل، رد بالك من العين، خاصة المدة هذه أما عندك أنثى مش تتقرب لك في الخير، يا فلوس يا قرض يا جمعية يا مش ترقيك يا مش تتوسط لك. المفيد حاجة بليس لك أنت. برج الثور، فما ان شاء الله هك مش تقيد في عمره في حاجه، ما وقتنا تو، احنا تو ان شاء الله باذن الله للناس الكل. اما عندك برج الثور، شكون متغش عليك ما سالش نفوتوا هذايا الكل، اما الرضي الناس الكل باش تكون طاقتنا ايجابيه ونحبوا الناس الكل. ورد بالك من المرض وطاقة المرض برج الثور، خاصة المدة هذية، وإن شاء الله فما قبول، فما تركيز في الحاجات اللي أنت ناوي عليها، وفما زواج قريب من إنسان حبيب قديم شي يرجع لك، وإن شاء الله ما بيناتكم مكتوب. به برج الجوزاء، برج الجوزاء تقول خسرت برشا عباد، والحباد هذوما يلزم تكون طاقتك ايجابيه للناس الجدد. قال خسرت خليه يمشي على روحه يا برج الجوزاء، خاصه الفتره هذه والمده هذه، ما تياسش ما توخرش بالتوالي، خلينا مقدمين بالخير ان شاء الله وباذن الله. برج الجوزاء اما عندك عتبه جديده شريان ما بين البيوع والشراء ان شاء الله وباذن الله. برج السرطان، برج السرطان عندك فرحة لعائلتك، عندك في المستقبل إن شاء الله وبالقدرة، فما أمنية مش تتحقق لك، هلا أنت جيت عليها ويزي من مشاكل معناها ما تدخلش برج السرطان، ما تدخلش في غيرك، خليك في روحك، عندك كلمة خلاف في صدرك، صح ولا
2: صحيح؟
3: هو برج الأسد، إن شاء الله كل عام وما حيين بخير، وكلمة برج الأسد للناس الكل بصفة عامة.
2: وعطيني الإذاعة، معناتها بصفة عامة داخلة فيهم الإذاعة.
3: إيه، وإن شاء الله هما كل عام وما حيين بخير، وربي يعطيهم ما يتمناه، ومشكبين على الناس الكل يا مدام.
2: مشكبين.
3: مطولين ومشكبين وعاملين الحس. وكلمة وضوح، ونزلت الكلمة متواصلة.
2: ما شاء الله
3: هو مالة القوة، مالة برج الأسد، أما الفوم بتاعه قلبه أبيض، أما فما إجراءات مش يعملهم، ألا هو مش يتعبوه شوية، أما تنجم تكون الوقت هذايا خير الناس الكل.
2: علي ثم شكون ماشي؟
3: ثم شكون؟ ماشي تحت ساقيك يا برج الأسد، ما بين أنثى رد بالك منها قصيرة شوي، رد بالك يا برج الأسد بحرف الأسا. برج الأسد تتوافق مع برج الدلو وبرج الحوت العام هذا والمدة هذية وإن شاء الله وبإذن الله. برج العذراء، برج العذراء ديما تقول أني يلزمني ناخو حقي بيدي، ما تاخذش حقك بيدك، وخاصة المدة هذه يا ربي سبحانه اللي مش ياخذ لك حقك وعلى قريب. متقرب برشا برج العذراء المدة هذه البرج الأسد، خاطر عاطي طاقته لكل برج الأسد. تنجم تتوافقوا في برشا حاجات وتنجم تكونوا ليلي، أما فما حاجة مش تعجبك أما ماذا بيك ما تركزش معها واستغفر. برج الميزان وطاقة برج الميزان والمدة هذية فلوس إن شاء الله وبإذن الله الفلوس عطيتك، أما فما حاجة مش توصل لها وبتعطي بالظهر، ألا عجبك عجبك ألا ما عجبكش يتير من هنا الغاديك ما يقلقك حد يا برج الميزان. وفما حظ، فما إنسان مذكر مش يقف معاك، أما ما عندكش رجوع حبيب برج الميزان، خليك مركز مع الإنسان ألا معاك لك مش فوت، معناه مش تركز مع العباد الجدد مش تخسر. برج العقرب فما وقتين ووقت، لا انت فما برشا حاجات مش تحبهم، عندك سفره فما تنجم تكون البرج العقرب عندك سفره غربه في مصلحتك ما سالش حتى كي مش نجم نقول لك لا، اما كل شيء بالقدر والمكتوب وربي لا مقدر هذا الكل. برج الجدي وطاقة برج الجدي إن شاء الله وبإذن الله تتوافق برج الجدي المدة هذه مع برج الحمل وبرج الثور في بعضهما، وأما في حاجة مش تسمحها حاجة مكش مش تركز فيها، أما برج الجدي الكيس فاض ولا معاش يتقعد، خاصة المدة هذه تعب برشا برج الجدي، ماذا بيه تكون صبور ونصبر ونزكي باش ربي سبحانه يعوض لي برشا حاجات برج الجدي. برج الدلو ما تبكيش وما تتغبنش وما تتأثرش، خاطرك مش تتأثر فما برشا حاجات تحسهم مش توجع منهم، رد بالك يا برج الدلو خاصة المدة هذية، حاجة ألا تقولها تقول ما تصير، شو المشاكل اللي جايتك تنجم تكون من أقرب الناس ليك، رد بالك معناها على حساباتك وعلاقاتك في الخدمة، عندك تبديل خدمة عندك ترسيم، أما الفلوس اللي تسنى فهمها جايتك تو. برج الحوت رد بالك على صحتك والورقة اللي تطلع، معناها أنت والورقة اللي مش تطلع لك أنت والحظ، وبصفة عامة نحكي لأني بصفة عامة نيش مركز على فلان وعلى فلتين. برج الحوت عندك رد بالك على صحتك، كنترول هي صحة الكل هي تو، لا فلوس لا صغار لا بابين المرأة والراجكة ولا فايدة في الصحة، تقوم من الصباح تقول الحمد لله لك الحمد والشكر يا ربي، هذيك هي الفايدة. برج الحوت ما تتغدر من أنثى والأنثى هذه قريبت لك برشا بتعمل لك برشا مشاكل، ما سالش نفوت ونصبر ونسامح، أما تنجم تكون مش في مصلحتك، أما عندكم فرحة قريبة برج الحوت.
2: شكرا لي كريمة شخرة اليوم على التفاؤل هذية وعلى حظكم طيلة الأسبوع. خليني نقول زيدا اللي اليوم اللي ربحوا معانا عن البوكس 4G إهداء من أريد مريم عبد الحميد من السوسة، ألف ألف مبروك. وبليل برقية من أكودا ربح معانا ويفي إهداء من أريد. أنا أقول لكم إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير، إن شاء الله زملائي وزميلاتي كل كل كل كل بخير يا ربي، إن شاء الله عيد ميلاد 21 يتكرر وتزيد وتكون ديما في أبهى حلى جورة. فهم شكرا سمية صغير في الأخراج التقني في الأخراج الرقمي، نرجس قلالة أنا أحلم غيلين كنت معكم في الأعداد وتقديم. شكرا ريما شقرة على حضورك، إن شاء الله كل عام وانتم بخير. سرك في حظك رقم تليفون
3: 94 423 260، اللي حبي يتصل بي كلمني على الواتساب.
2: مرحبا شكرا لكم الناس الكل، شكرا لتكنيسيان الكل لتكنيسيان، شكرا قسم الأخبار، شكرا للماركتينج، شكرا للبروغراماسيون، شكرا للإنيماتور، شكرا للإدارة الإدارة المالية، شكرا لكم الناس الكل، ونقول لكم بوسة كبيرة، باي باي.
1: تحب تشارك أنت وشكون بالفن متاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة شوهرة FM وتربح برشا كادوات ومفاجآت؟ أبعث SMS في حرف D كيما دار على 85-990 على 85-990، وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون وجهة من وجهات نوفلات أبعث SMS في حرف B كيما بيه على 85-990 وكون من الرابحين في دار العيلة. نسمو دار دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
0: أشرف بدر الدين
1: على جوهر اف ام.
4: موجة موجة
5: برعاية
1: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
6: جوهرة أفلام
7: بمليسيتي.
8: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقضوا ديما معلقين ببلادي تونس.
7: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
6: جوهرة
7: أفلام بمليسيتي.
9: بيزنس نيوز.
10: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. عائدات تصدير الغلال الصيفية ذات نواه قدرت بقيمة 66.1 مليون دينار خلال الموسم 2025-2026، بزيادة بنسبة 18% مقارنة بالموسم 2024-2025 حسب مؤشرات أصدرها المرصد الوطني للفلاحة. وبلغت الكميات المصدرة 8.797 ألف طن بارتفاع بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. ومثل التوت البري والفراولة نموذج للتصدير القائم على القيمة، إذ حقق التوت البري قيمة صادرات في حدود 21.9 مليون دينار والفراولة في حدود 13.5 مليون دينار. وتصدرت الإمارات قائمة الدول الموردة للفراولة التونسية بكمية بلغت 385 طن، تلتها فرنسا ب 91 طن، ثم سنغافورة وقطر والسعودية. وحسب معطيات مرصد الفلاحة، فشهدت مبيعات تونس من هذه الغلال تحسن كذلك تبع لزيادة الإنتاج خلال الموسم 2025-2026 بنسبة 4.6% ليبلغ مستوى 262.916 ألف طن مقابل 251.5 ألف طن خلال الموسم الفارط، رغم تراجع المساحات المغروسة بنسبة 3%. ويعود هذا التحسن أساسا إلى ارتفاع مردودية عدد من الأصناف والجهات المنشأة. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية دعت المؤسسات المتحصلة على ميداليات خلال الدورة الخامسة لسنة 2025 من المناظرة التونسية للمنتجات المحلية إلى الترشح للمشاركة في معرض سيال باريس 2026 المزمع تنظيمه من 17 ل 21 أكتوبر المقبل بباريس. وأفادت الوكالة في بلاغ لها بأنه سيتم اختيار 4 مؤسسات من بين المؤسسات المتوجة لتمكينها من المشاركة لأول مرة في المعرض، وذلك ضمن الجناح الجماعي نيوكومر التابع للجناح الوطني التونسي، بمعلوم مشاركة تفاضلي قدره 4500 دينار لكل مؤسسة. ودعات الوكالة المؤسسة الراغبة في المشاركة إلى تعمير استمارة الترشح قبل يوم 4 أوت المقبل على الساعة منتصف الليل. وهذه المشاركة تهدف إلى تمكين المؤسسات من تثمين منتوجاتها الحاصلة على جوائز ودعم حضورها في الأسواق الدولية، فضلا عن التواصل مع مشترين ومستوردين وموزعين من مختلف أنحاء العالم. وتندرج هذه المبادرة اللي تنظمها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالشراكة مع مركز النهوض بالصادرات وبدعم من البرنامج السويسري لدعم الواردات في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل نفاذ المؤسسات التونسية إلى الأسواق الدولية والترويج للمنتجات المحلية التونسية في الخارج حسب نص البلاغ. نتائج المسح الوطني حول استخدام الانترنت والمهارات الرقمية لسنة 2026 الصادر عن مرصد الهيئة الوطنية للاتصالات كشف عن اتساع لافت في قاعدة مستخدمي شبكة الانترنت في تونس لتبلغ 85.9% من شريحة العينة المستوجبة، بالتوازي مع تحول ملموس نحو اعتماد التقنيات الحديثة وعلى رأس أدوات الذكاء الاصطناعي. وبلغت نسبة استخدام خطوط الهاتف الجوال 95.4% من العينة، في حين أشار التقرير إلى أنه 84.3% من المستجوبين يمتلكوا هواتف ذكية، مما يسلط الضوء على الدور المحوري للهواتف الذكية كبوابة رئيسية للولوج إلى العالم الرقمي. في المقابل اقتصرت نسبة امتلاك الحواسيب على 41%. وفيما يتعلق بأساليب الربط بالشبكة، بينت نتائج المرصد أنه الإنترنت الجوال يعد الوسيلة المهيمنة للتصفح، إذ يستعمل 70.4% من مجموع مستخدمي الإنترنت في تونس، وهو ما يعكس الاعتماد المتزايد على شبكات الاتصال الجوال للوصول إلى المحتوى الرقمي والتطبيقات المختلفة. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 23 جويلية ارتفع إلى حدود 1213 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 21 جويلية في حدود 652 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 24 جويلية فارتفعت إلى حدود 23327 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 92 يوم، وكانت الموجودات هذه في حدود 23097 مليون دينار يوم 23 جويلية، أي ما يعادل 91 يوم توريد. دوليا أسعار نفط تراجعت عند التسوية يوم الجمعة، لكنها حافظت على مسارها نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية بعد ما دعمت التوترات الجيوسياسية في شرق الأوسط الأسعار على مدار الأسبوع قبل أن تتعرض لضغوط عقب تقرير أفاد بأن الصين بدأت جهود لاستئناف محادثات السلام المتوقفة بين أمريكا وإيران، وانخفضت العقود الأجل لخام برنت عند التسوية بمقدار 3.91 دولار أو بنسبة 3.88% إلى حدود 96.78 دولار للبرميل بعد ما تجاوزت مستوى 100 دولار خلال الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ شهر ماي، إلا أنها حققت مكاسب أسبوعية تقارب 10%. سعر الذهب ارتفع عند التسوية مسجل مكاسب أسبوعية يوم الجمعة مع تراجع خام برنت عن مستوى 100 دولار للبرميل، في حين قيم المستثمرون تطورات الصراع في الشرق الأوسط وتداعياتها على التضخم قبيل قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى حدود 4052.73 دولار للأوقية بعد انخفاضه بنحو 2% في الجلسة السابقة، وارتفعت الأسعار بنسبة 0.9% منذ بداية الأسبوع مدعومة بعمليات شراء عند انخفاض الأسعار في وقت سابق من الأسبوع. وكل عادة نحن بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و368 مليون، الدولار الأمريكي دينارين و955 مليون، الدينار الليبي 462 مليون، و100 دينار جزائرية دينارين و223 مليم.
9: بزنس نيوز
0: جوهرة افعال تندنس
4: برعاية مع بوريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
5: اريدو طور عالمك.
6: أهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا، موعدنا اليومي يجمعنا بكم لقيت هذا على راديو جوهرة في فقرة توندونس. جديد اليوم يجينا من عند شركة الأبل، واللي قاعدة تسرع في تطوير جيل جديد من شرائحها المخصصة للذكاء الاصطناعي، هذا الكل ضمن خطة تنقل قدرات المعالجة اللي اشتهرت بها الأجهزة متاع الماك والآيفون إلى خوادم ضخمة، يعني دي سيرفر كبار قادرين باش يشغلوا نماذج وخدمات أكثر تعقيدا. الخطة تتضمن طرح شريحة الأمسات خلال النصف الأول من 2027 مع تطوير نسخة أخرى اللي هي الأمسات ألترا، واللي تنجم تدعم رام توصل حتى 1.5 تيرابيت، وهو مستوى يفوت برشا متوفر الحواسيب الشخصية الحالية. وفقا لما خرجت مجلة The Verge، بدأت الحكاية هذه خلال خدمة أبل على مشروع السيارة ذاتية القيادة واللي تخلت عليه لاحقا، كنت تفكروا في توندونس كنا حكينا عليه، علاش؟ على خطر المشروع هذا، يا مشروع السيارة ذاتية القيادة من عند أبل، استحق معالج ينجم ينفذ عملية الذكاء الاصطناعي داخل الجهاز بسرعة كبيرة. ورغم عدم اكتمال معالج السيارة، الأبحاث هذه قادت إلى تطوير المحرك العصبي واللي ظهر الأول مرة مع الايفون إكس وشريحة الـA11 البيونيك، وبعد ولا جزء أساسي من شرائح سلسلة الأم واللي تقاعدين يستخدموا فيها في الحواسيب متاعهم. شركة الأبل بتبيع قاعدة تخطط لتجاوز نسخ الألترا والماكس والبرو من شريحة الأمسيس، وبش يركزوا مباشرة على الأمسات مع تحسينات كبيرة في المحرك العصبي، ومن المتوقع زادة بش تولي الأمسات ألترا أساس منتج جديد للي سيرفر، الشيء اللي بش يسمح بتشغيل قدر أكبر من عمليات الذكاء الاصطناعي في وسط الأبل بيتا، وتقليل كمية البيانات اللي تحتاج إلى مغادرة الأجهزة أو الانتقال إلى خدمات سحابية خارجية. الخليجية. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في الأمان.
0: تسمعوا يا مرحبا مع هلا زوادي، مع هلا زوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
4: برعاية
11: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.
4: جوهر اف ام تي في.

0: جوهرة
1: سما ستيشن
2: موج مع الموجة
0: تسمو لي بون بلان مع أسماء الجربي
2: أسماء الجربي
0: على جوهرة اف ام موج مع الموجة
3: على موجة جوهرة فام. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بون بلان فوتخ بخومي جيد بون زافير ان تونيزي. اليوم أحسن لي بون بلان، اليوم عيد الجمهورية وعيد ميلاد جوهرة فام 21. إن شاء الله كل عام وأحنا وانتوما وتونس الكل بخير يا ربي، وإن شاء الله ديما متفوقين وديما متقدمين، وإن شاء الله ولاد تونس ديما معلين روسنا ومعلين روس التوانسة الكل في العالم الكل. اليوم باش تربحوا معنا بيان سيو مناش نخليه نهير كيما هكا يتعدى هكيكا، دونك تكلمونا على 36 300 ألف، نقبلوا التهاني متاعكم بيان سور، سينو تكلمونا على 73 275 800. دونك نسمعوا ونستقبلوا التهاني متاعكم، كان فما نقد كان فما زاد ملاحظة مرحبا بكم معنا في الديريكت في جوهرة فام في بون بلان. ولربح اليوم عنا بوكس 4G وعنا زاد ويفي من اهداء اريدو، دونك ما عليكم كان بيان سور تكلمونا كما قلت لكم 36 300 ألف ولا 73 275 800. نبداو كالعاده بالغناء وليزون بوزيتيف، حب بلادك دنيا الفور دره الفورتي بيان سور، نبداو بها اليوم ونرجع لكم توت سويت مكملين في لي بون بلان.

0: وده اللي أحسن بمبلون عليها متذمة والناس الكل عرفت قيمته هو الانتقال الطاقي والإيكولوجي وقيت باش نتعداو للطاقة الخضراء وقيت باش نستحفظوا على طاقاتنا ونستعمل الطاقات المتجددة. ولكن سؤالنا هل في تونس فما خلينا نقوله منظومة لتدعيم الانتقال الطاقي والإيكولوجي وتحديدا خلينا نقوله منظومة جبائية؟ اللي باش يجاوبنا على السؤال هذايا اليوم سي أحمد العيادي رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالوسط. سيد أحمد أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير ويعطيك الصحة.
0: مرحبا بيك وشكرا على الموضوع. برك الله معناتها ديما المواضيع مواكبة لاكتواليتي متاع التونسي كما شفنا مع قصان الضوء. دونك لقينا ظهر لي وقيت باش نتعداو توا الحل الإيكولوجي وحل مستدام زادا كيف كيف. هل الآليات الجبائية تواكب الشيء هذايا؟ هل فما تشجيع على الاستثمار الأخضر وإلا لا؟
1: هو فات في تونس فما صحيح منظومة جبائية اللي تلها بالموضوع هذا. فما ديسبوزيتيف كامل متاع ترانزيسيون انرجيتيك وايكولوجيك، معناتها بالعربي جبائية كاملة تدعم المنظومة متاع التنقل الانتقال الطاقي والايكولوجي، وهذا منذ سنوات معناتها ماهوش سنة برك. ومي الشيء قاعد معناتها فيو انه تونس اوبليجي انها تنتقل للطاقة الخضراء، للطاقة معناتها اللي باش يعوض الالكتريسيتي العادية أوبليجي أنه هي تعاون وتعطي بالأفونتاج فيسكال باش تشجع العباد باش يستثمروا في الحاجات هذوما.
0: يعني الأوبليغاسيون ماهيش متعتوة كما نقولوا لقينا إنه ما يكفيناش الطاقة اللي عنا، يعني سيت اون أوبليغاسيون انترناسيونال هكا ولا؟
1: هي الطاقة يلزمها تمشي للطاقة النظيفة. كي نقولوا طاقة نظيفة احنا نعرفوا أكثر حاجة الفوتوفولتايك، فماش كان فوتوفولتايك. مي الحقيقة فيو اللي صاير والنقص هذا الكبير اللي صاير في الطاقة الأيامات هذه الأخرى ويمكن السنوات الأخرى وما نعرفوش في المستقبل شنو باش يصير، يظل لي اليوم خلي نعرفوا احنا شنو اللي ديسبوزيتيف الموجودين في تونس من ناحية الجيبية باش تشجع على الاستثمار في الحاجات هذوما. هذا هو موضوع الحلقة متاعنا اليوم.
0: هات نبداو دونك شنو هو الآليات الجيبائية اللي موجودة في تونس واللي ينجموا يستعملوها شركات دونك مواطنين دونك اون جينيرال دونك بيان سور تبارك الله انت ستكفي وتوفي
1: ان شاء الله. ان شاء الله احنا باش نبداو بالفصل 45 من القانون المالية لسنة 2016. نبداو بالجديد ومن بعد نشوفوا زاد حتى كان فما حاجات في سنة 2025-24 تنشوفوه. دونك في الفصل هذا 45 صار توسيع تدخلات صندوق الانتقال الطاقي. صندوق هذا متاع الانتقال الطاقي تعمل عام 2014 والفلوس تدخلوا أكثر من حاجات كيف مثال تشري أنبوبة عادية ماهيش ايكونوميك 60% عليها تاكس يمشي للفون هذا. عندك زادة كيف كيف كي تشري كهرباء انت والبويسانس نتاعها من 250 لزوز ملايين في الماتريكولاسيون نتاعها الاولى تمشي للفون هذا. وزاد على اي واحد يشري منا كليماتيزور على كل 1000 وات فما 10000 تمشي للفون هذا
0: صندوق الانتقال الطاقي.
1: فما حاجات اخرين مي هذوما اهم حاجات.

0: دونك ان فوا دخلوا له الفلوس دونك يمشيو لي يصرف مش يصرف باش يعاون المؤسسات اون جينيرال باش يستثمروا في حاجات باش يعوض باش يشجعهم فيسكالمون باش يعملوا ديز انفستيسمون. الارتيكل هذا اللي هو هاي الحقيقه في سنه 2016 جاء شنو فيه بالضبط؟ يقول لك التكافل بالفارق ما بين النسبه اللي انت باش تاخذ بها كريدي من عند البنك اكزومبل خذيت تي ام ام بلس 3 تتكفل الدوله ب 3% تخلص لك الدوله معناتها تنقص لك الكوم تاع الانفستيسمون. انفستيسمون في شنو؟ انفستيسمون في كل ما هو استثمارات في ميدان النجاعه الطاقيه. ناخذوا اكزومبل انت مؤسسه عندك كونسوماسيون كبيره نتاع الضوء باش تشري دي بانو سولير دونك سافا كوتي مؤسسه تكونسومي برشا باش تكلف معناتها مونطو معين باش تاخذ كريدي من عند البنك 100 مليون باغ اكزومبل. ال 100 مليون البنك تنيغوسي معاها تقول لك تمام بلس 3 تمام هو جينيرالمون في 7%
1: واضح
0: دونك باش تكلف لك 10% لهنا سويت للدوموند اللي تصب البنك في اطار الفصل هذا باش ما نساوش عدد 45 من قانون الماليه 2026 عندك الامكانيه انه التو اللي هو كان تمام بلس 3 تتكفل الصندوق هذا يتكفل ب 3% من التو هذا يولي دونك تمام بلس 0 دونك 3% هذيك تتنحالك دونك الكوم التكلفه نتاع الكريدي نتاعك باش يطيح اللي هي حاجه باهيه الحقيقه
1: ممتاز.
0: وهذه القانون الى بريفيو الافونتاج هذا لمده 3 سنوات 26 27 28
1: ممتاز معناتها مازال عندنا الوقت باش النجم نخرطوا في
0: مازال الكونديسيون كما قلنا يلزم يكون في الاستثمار في المجال ميدان النجاعه الطاقيه والطاقات المتجدده ويلزم التو اللي تعطيه لك البنك ماكسيموم ما يفوتش 3.5 تي ميم بلس 3.5
1: و لو دوسيي سي فاسيل افير دونك باش نجم تصبوه
0: السؤال باهي على خاطر هذايا راهو ماهيش اول مره تصير الحكايه هذه صارت قبل في لوا معناتها نتاع 2019 وحتى في قوانين ماليه اخرى وما نجحش برشا خاطر سيتي لوغ يلزم تعدى على كوميسيون ونحكيو على ارقام ضعيفه برشا توا وليت الطلب نتاعك تعدى عن طريق البنك ديريكتومون
1: ممتاز
0: دونك البنك هي الجيرسا
1: باهي
0: اوكي في نفس الارتيكل فما زادة كيف ان فولي يخص التاكسيات واللوتو ايكول هذوما عندهم الامكانيه ياخذوا كهرباء الكتريك وياخذوا كريدي من عند البي تي اس دونك بنك التونسي للتضامن لنفس المده 26 27 28 معناتها المده هذيك يصبوا الدوموند نتاعهم ويعملوا الانفستيسمون هذا والدوله تتكفل معناتها جوسكا 3% تنجم تكفل اقل مي جوسكا 3% من التكلفه نتاع الكريدي
1: ممتاز معناتها خارق للعاده نتصور فرصة كبيرة برشا ومازال عندنا الوقت زادة باش نجمو نستغلوه
0: مازال عندنا 3 سنين ان شاء الله ونشوفهم بعد من الوقتها بتدري يجدوشي ولا حاجة يعني توكا عندنا الوقت الحاجة الثانية هو حكينا عليها قبل كانت تذكر تخفيف جيبات العربيات الهجينة اللي بيت
1: اللي بغيت اكزاكتومون وبرشا ناس مشاو في تبديل الكرهبة نتاعهم خاطر الحقيقة فرصة كبيرة برشا
0: هو القانون هذا ساهم وحنا كنا هنا نشوفوا شنو اللي صاير ساهم باش يطيح السوم تاع الكهرباء الهبريد
1: صحيح
0: ولهنا احنا اليوم نحكيوا على الجبايه نتاع تدعيم المنظومه نتاع الانتقال الطاقي دونك لهنا في القانون الماليه 2026 قسم الكهرباء فما الهبريد سامبل والهبريد ريشارجابل دونك الهبريد ريشارجابل اللي يتشارجوا بالكابل هذوكم بو امبورت البويسونس نتاعهم التي في ا تطيح ل 7% وقت نشريوها الكهرباء كسوا من تونس كسوا من برا والدروا دوان ودرات كونسوماسيون يولي صفر هذا اللي خلى الاسوام طاحت حتى 30% في نوعيات نتاع الكهرباء
1: صحيح
0: دونك هذه الحاجه الباهي بالنسبه للكهرباء الهبريد اللي ما غير كابل ريشارجابل فيهم نوعين انت والبيسونس نتاعهم القوه نتاعهم كسوا ايسونس ولا مازوت كان ايسونس كان اقل من 1700 سنتيمتر كوب كان مازوت اقل من 2100 سنتيمتر كوب راهو لهنا الدروا دو كونسوماسيون يتنحى منه 50% دونك من الدروا دو كونسوماسيون دو والتي في 19% كانوا اكثر من لي دو بويس معناتها النيفو دو بويسونس اللي قلت لك عليهم نوليو نحكيو على معناتها 100% دروا دو كونسوماسيون ما ينقصش دونك هذا كيف كيف يشجع العباد باش تستثمر في الكهرباء الهبريد هذه باش تنقص من الكونسوماسيون تاع ليسونس ولا مازوت اوتوماتيكمون ينقص الدعم وينقص برشا حاجات اخرين اي
1: وليميسيون كربون وكل شيء دونك ينقص
0: في نفس الاطار
1: جست هذه اسكو فالابل جست 2026 ولا ما فما عوام اخرين
0: ماهوش ليميتي بوقت
1: سي با ليميتي
0: بوقت مي معناتها ينجم يجي قانون اخر ينحي لافونتاج معناتها ما نجموش نعرفوا مي هذا مش مربوط بوقت معين
1: مش مربوط بوقت
0: دونك لي بورن دو ريشارج خاطر الكهرباء هذوما يستحقوا جينيرالمون لي بورن دو ريشارج هذوما ساده في قانون الماليه 2026 طاحت الدروا دوان 10% فيهم وتيفيا 7% اللي هو حاجه باهيه. وان شاء الله ان شاء الله يعطيو التاريفيكاسيون نتاع الفونت نتاع الكتريسيتي بالنسبه لي بون، خلي يكثروا هلي بون دوما في الكيوسك خاطر تو نستناو في التاريفيكاسيون دونك نتاع لي نتاع الطازه، وباش نجم الكيوسك يعمر الكهربتك معناتها شارجي الكهربتك ينجم يفكتر
1: ويعرف بالضبط قداش الفاتوره نتاعو. ممتاز باهي. اقتناء معدات، يعني لهنا كي نقول اقتناء معدات شنو نقصد؟
0: باهي لهنا انت مشيت لي للتشجيع الثالث اللي موجود اللي هو تشجيع المؤسسات، نقولوا شركات مؤسسات فرديه دونك مؤسسات بصفه عامه لاقتناء المعدات وتجهيزات لانتاج الطاقه البديله والمتجدده. هذا سيتي في قانون 2024 قانون الماليه الفصل 48. الفصل هذا اش قال؟ قال لك انت سيدي باش تنفستي كشركه ولا مؤسسه في ديزيكيبمون. دونك نمشيو للشركه اللي خذيت كريدي وخذيت بونيفيكاسيون 3% اللي بالقانون اللي حكينا عليه بكري. دونك ابار هذاك راهي كي تشري 100 مليون مثال انفستيسمون في الفوتوفولتايك، راهي تعرفوا انه فما استهلاكات امورتيسمون كل عام يتعدى في الكونتابيليتي ويتعدى في الجبايه ونحدوا به المونطون تاع لامبول باش خلصوه. دونك لهنا الفصل هذا يعطيك لا بوسيبيليتي للشركات هذوما انك انت تاخذ القيمه نتاع ليزيكيبمون اللي عملتهم 30% من القيمة هذيك تطرحها سنة أولى بصفة إضافية، معناتها بطريقة إضافية تزيد الفالور هذيك كشارج سوبليمونتير بطريقة أنك أنت كي تجي باش تطلع قداش تخلص أمبو تلقى روحك تخلص أقل خاطرك أنت زدت شارج سوبليمونتير ب 30% من قيمتك الاقتناءات هذوك من عملتهم.
1: واضح ممتاز هذا.
0: دونك هذا صالح لسنة أولى، والحاجة الباهية أنه هذا صالح pour toutes les activités peu importe chez l'activité نتاعك فماش اكسكلوزيون تاع الكوميرس تاع الاندستري تاع اللي تحب انت toutes les activités juste جيب اتستاسيون من l'agence nationale de maîtrise de l'énergie la NME دونك باش يثبت ان التجهيزات هذوكم جايه في الاطار هذا معناتها راهي تجهيزات نتاع انتاج طاقه بديله ومتجدده.
1: دونك لهنا اللي عنده باتين نتاع مبادر ذاتي نجم يتمتع به.
0: هو مبادرة ذاتي ما يخلص حتى شيء.
1: اي جوستومون ميساج.
0: دونك انت لا انت خلص مبادرة ذاتي 200 دينار في العام، وانت لهنا باش نعملوا له استهلاكات 30% دونك هو بتبعته 200 دينار معناتها سان فورفي خلص فيه.
1: باهي دونك ينجم يمشي في الآلية الأولى بالكل، يعني التشجيع على الاستثمار.
0: التشجيع هذاك صالح صالح للناس الكل.
1: باهي واللي ستارت اب اسكو موجودين في الاليات هذوما ولا
0: صالح هذاك الانتقال الطاقي صندوق هذاك صالح للانفستيسمون الكل. دونك انت تعمل انفستيسمون مربوط مش انت شكونك مي بليتو شنو انت باش تعمل باش تعمل بالضبط. دونك مادام عندك ان باتونت مؤسسه ولا شركه عندك الحق باش تستنفع بالاليه هذيك.
1: واضح. الاليه الرابعه شنو عندنا اخر؟
0: لهنا عندنا تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الاخضر والاقتصاد الازرق والاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.
1: هذه جاي شوية الحكاية
0: هذه بسبب طريقة هذه نجم نقعد حلقة كاملة نفسروا فيهم. هذا الارتيكل 49 من قانون المالية 2024 كي نقولوا شنو الاقتصاد الأخضر، هو كل ما هو مثال زراعة بيولوجية ولا توريزم فيغ ولا حاجة اللي تحافظ على البيئة، وهو استهلاك وإنتاج وتوزيع الثروة مي بطريقة اللي تحافظ على البيئة. هذا التلخيص معناتها شنو هالاقتصاد الأخضر. كي نقولوا اقتصاد أزرق هو احترام جينيرالمون مش كان هذا مي جينيرالمون احترام البيئه البحريه في تصطاد بطريقه معناتها بيولوجيه بيش دورابل حاجات من النوع هذا.
1: واضح.
0: كي نقولوا ايكونومي سيركولير هو الطريقه نتاع الخدمه تاعك تساهم في الريسيكلاج والتقليل من توسكي ديشي واعاده التدوير اكزاكتومون.
1: واضح.
0: باهي شنو التشجيع اللي جاي لهنا؟ اون فيت هو لا ديدكسيون دي بينيفيس ولا لي ريفوني نتاعك غينفيستي في الشركات معناتها انت باغ اكزومبل اي بيرسون فيزيك عنده دي بينيفيس ولا دي ريفينو.
1: وي
0: اوكي دي ريفينو بيرسون فيزيك شركات دي بينيفيس كي باش هذا نحكيوا على حاجه اسمها ديغريفمون فيسكال.
1: شو معناها؟
0: دونك ديغريفمون فيسكال ولا ديغريفمون فينانسي بصفه اصح. هذا انت باش تخلص امبو جيت تحب تنفستي في شركه تعمل في التنميه المستدامه ولا الاقتصاد الاخضر ولا الاقتصاد الازرق ولا حاجه من النوع هذا، انت كي تحط فلوسك في الشركه هذه راهو الفلوس هذوك مكول اللي تنحالك من باز امبوزابل ينقصولك. دونك انت تجي باش تخلص فما انديغرافمون فينونسي خليك انت تخلص اقل تستمتع معناتها بالطرح اضافي في الامبو. علاش هذه كانت اليه نعملوا نستعملوا فيها برشا في القوانين القديمه في تونس قبل ما تجي الواد انفستيسمون نقصد برشا مي قاعده كمان موجوده في الاطار هذا لو ديغرافمون فينانسي. دونك انت تنفستي الانفستيسمون اللي عملته يتنحى لك الكل من الباز امبوزابل نتاعك انت، تقعد جوست تخلص لو مينيموم دامبو في الكذا. وهذه الحقيقه حاجه هايله ويمكن برشا عباد ما يسمعوش بها ولا ما عبالهمش بها. دونك هذه فرصه باش نذكروا
1: اللي حكينا فيه الكل تقريبا برشا ناس ما يعرفوهوش معناتها فريمون. كيما نقولوا سوميرمون يعرفوا اللي فما تشجيع، ولكن اليات التشجيع كيفاش يوصلوا له، كيفاش يصبوا الدوسي، شنو هو كيما نقولوا الجهه المعنيه بالاعفاءات هذه ولا بالتشجيعات هذه، برشا ناس ما يعرفوش التفاصيل هذه. نتصور برشا ناس يسمعوا لي اول مره اليوم
0: ان شاء الله. فصون هذا هو احنا الاوبجيكتيف نتاعنا في كل موضوع نشوفوه، هو ان نحاول نبسطوا باش نفهموا العباد معناتها شنو القوانين سواء جبائيه ولا اي حاجه اللي تهم الشركات تهم المؤسسات، باش نحاولوا نعطيوا الاضافه.
1: به اللي حاب يستثمر توا في البحث على طرق جديده انه يلوج على دي سوليسيون جدد، هل فما تشجيع زاد على كيما نقولوا البحث العلمي كلك سواء مؤسسه والا حتى شكون يعمل في الدكتوراه نتاعو ولا يعمل في الريغيرش نتاعو؟ اسكو فما حاجه من
0: اون فيت نزيد نخرف الوقت نرجع توا للواد فينانس 2023. دونك لارتيكل 27 يحث المؤسسات على التمويل كل ما هو مصاريف البحث والتطوير. دونك لهنا شنو كونكريتمون شنو الافونتاج؟ دونك في كل ما هو بحث وتطوير في مجال الاقتصاد الاخضر والازرق والاقتصاد الدائري والتنميه المستدامه، دونك اللي كنا نحكيو فيهم هنا. دونك الشركه اللي تصرف في المجال هذا عندها الحق انها كيما عملنا بكري 30% في الامورتيسمون تزيد 50% من لي مونطون اللي صرفتهم في وقت احتساب الضريبه، 50% للي نوصل 400,000 دينار. حتى تصور انت اذا توصل هي تصرف 800 مليون عند الحق حتى تطرح معناتها 400,000 دينار في العام مصاريف اخرى بخلاف المصاريف اللي صرفتهم
1: في الغشيخ
0: في الغشيخ سيونتيفيك. بالطريقه هذيك نقص من البيمون تلمبو نتاعها.
1: ممتاز.
0: دونك هذا علاش تعمل فيه معناتها وزاره الماليه باش تشجع الشركات باش يعملوا البحث والتطوير في المجال هذا، خاطر تعرف بالكدا انه ميدان مهم برشا، وانا يمكن انا عايشين في الشيء هذا وفهمنا الاهميه نتاعو في الوقت هذا، معناتها اهميه كبيره برشا.
1: قاعد يقدم معناتها دو بلوس اون بلوس، دونك لازم انا بوزوان الحقيقه للتطوير وللبحث العلمي. دونك لهنا خليني نركز شويه على حكايه البحث العلمي. دونك عندي مؤسسه هذه شو معناها تعمل بحث علمي؟ يعني تجيب دي دكتوران، تجيب دي شيرشور في وسط المؤسسه، والا تعمل كما نقولوا بارتنريا مع وزاره البحث العلمي والتكنولوجيا، ولا كيفاش تتم؟
0: كما قلت انت عندك كان دكتوران مثال يعمل في بحث معين لو برون شارج، تتكلف بالمصاريف نتاعو وكل شيء. بيان سور لازم يكون فما لي بيس جستيفيكاتيف معناتها كل شيء، وهذوما الكل نو سولمون يطرحوا ما نزيدوا 50% من المصاريف اللي احنا صرفناهم كشركه على على المشروع هذا، باش معناتها نتمتعوا باقل بيمون تاع امبو.
1: يعني هذه فرصة بوغ لي شيرشور اللي يسمعوا فينا اللي عنده دكتوراه دونك باش يقدم لها بيانتو، دونك ينجم يلقى فينانسمون فاسيلمون إذا كان في دومين دو ليكولوجي، دونك سي تري فاسيل أفير.
0: المهم التشجيع موجود.
1: تري بيان. باهي التمويلات.
0: باهي قبل يمكن فما حاجة جينيرال نحكيو عليها زادة. راهو احنا كي نحكيو على بيمون افونتاج يتعطى لك الشركات اللي المحدثة جديدة كيما القانون اللي كان موجود قبل نتاع الاربع سنين اللي هو فيه توا مازال موجود قانون حسب قانون الاستثمار يقول لك العام الاول كي تخدم في السيرفيس ولا الاندستري ما تخلصش العام الاول امبو جملة، من بعد تصير لك طرح نتاع الارباح نتاعك 75% العام الثاني، ومن بعد 50% العام الثالث، ومن بعد 25 العام الرابع. هذايا مثال كي نشوفوا كوميرس ما يدخلش.
1: واضح.
0: اوكي كي نشوفوا مثال في الطاقه ما يدخلش. باغ كونت كي تدخل تعمل استثمار في الطاقه البديله عندك الحق باش تاخذ لافونتاج هذا، معناتها انت باش تعمل انفستيسمون في الطاقه البديله هذه راك العام الاول ما تخلصش امبو. العام الثاني تخلصش على ثلاثه ارباع من الربح نتاعك، تخلص كان على ربع هكاو. العام الثالث شطر تخلص عليه شطر لا. Donc c'est un avantage considérable.
1: Ah oui, pour 3 ans quand même.
0: Exactement. Tu as un développement régional, مثال, je t'ai un investissement en fait tout ce qui est استثمارات في الطاقه البديله والمجدده، عندك كيما اي شركه نتاع اندستريال ولا اللي باش تخدم في التنميه الجهويه، نقولوا تنميه جهويه
1: 10 سنين
0: 5 سنين كان زون 1 وزون 2 حتى 10 سنين.
1: 10 سنين.
0: دونك حاجه هايل. دونك انت مثال باش تنفستي باش تاخذ دي زوبليغاسيون في شركه، هذه حاجة أخرى معناتها جاءت في قانون 22 انا قاعدين نخرب الوقت. دونك الارتيكل 29 يقول لك دعم مؤسسات الناشطه في القطاع الاقتصاد الاخضر والتنميه المستدامه. انت بيرسون فيزيك باش تنفيستي في ديزوبليغاسيون رقاع، تحط فلوسك في شركه من نوع هذا، راك تحط فلوسك من الشركه هذه في ليزوبليغاسيون، عندك الحق تطرح حتى في لي زانتيري اللي باش تاخوهم حتى 10 ملايين في العام، ما تخلصش عليهم امبو.
1: ممتاز.
0: علاش؟ على خاطرك انت قاعد تشجع في الـ في الـ الشركه هذه اللي هي تخدم في ميدان اللي هي الدوله ماشيه في التشجيع نتاعو.
1: واضح.
0: فما زاد كيف كيف نحكيوا على لي باتري البريد الاخرى كل
1: توعد
0: اكزاكتومون
1: باش نسمعوا بهم برشا لي باتري
0: اكزاكتومون. دونك لهنا اذا فما مصنع في تونس باش انفستي مثال في تركيب البطاريات، ونتصور راهو تو باش يكثر الشيء هذا، هو موجود باش يكثر والكدا. القانون المالي 2026 في الفصل 46 الى بريفيو قال لك اذا انت باش تمبورتي ديزانترون معناتها مدخلات حاجات باش تصنع بهم لي باتري هذوما، راك تخلص تيفيا 7% وراك ما تخلصش ديوانه على كل ما هو ديزارتيكل ما فماش كيفهم في تونس. دونك هذا علاش باش يشجعوا باش يتصنعوا لي باتري في تونس، باش تكلفوا اقل وباش نخدموا معناتها العباد ونحسنوا معناتها الحقيقه معناتها خاطر لي باتري السوم تاعهم مازال غالي.
1: دونك
0: كي يتصنعوا لهنا اكزاكتومون كي يتصنعوا لهنا يمكن يولي ارخص شوي. تري
1: بيان، يعطيك الصحه
0: يعيشك. كملوا جوست باللي بانو سولير، وكنت تذكر في اول العام صارت شويه هكا نقاشات حول لي بانو سولير، كان قبل التو نتاع التي في 7% وديوانه 30%. دونك على توسكي بانو سولير امبورتي تو اليوم ابارتير 1 جانفي 2026 لي بانو سولير امبورتي تي في نتاعهم طلعت 19% والديوانه قعدت في 30%. وكي بداو بانو سولير خاطر فما بعض المصنعين اللي يصنعوا في تونس كي بداو مصنعين في تونس وليو تي في نتاعهم 7%. دونك لهنا يمكن تتجه شي فيو هالليبينوري اللي صاروا في الالكتريسيتي، يمكن مشاش المشرع انه بتتري يخفف شي شويه في كسوا في الديوانه امبورتي على امبورتاسيون تاع لي بانو سولير ولا تي في زاد كيف كيف، خاطر تي في 19% ودروا الديوانه 30% كمان يساهم شي يغلي السوم شويه.
1: وي مازال في اسي شير، دونك يلزمنا نقصوا شويه باش المواطن يتعدى كما قلنا.
0: يلزم يدرسوها الحكايه، يلزم يدرسوها، عندهم لي دوني الكل باش نحاولوا اوموا نشجعوا على تركيب تاع الطاقات هذوما المتجدده والبديله، على خاطر اليوم واضح وبين بالكشف انه لازمنا نعملوا اكثر برودكسيون من الطاقات هذوما باش العجز اللي عندنا في الطاقه معناتها نعوضوه.
1: نعوضوه. شكرا ليك سيد احمد العيادي رئيس هيئه الخبراء المحاسبين بالوسط، اللي يسمع فينا ويحب يتعدى للاكسيون اللي من بعدها كما نقولوا سيده وسمع فهم خذا فكره واضحه وعنده مشروع قال باش نعمل انا مشروع في معناتها في التحول الطاقي، دونك كيفاش ينجم يسرع العمليه هذه؟ هل الاكسبير كونتابل نتاعو يتوجه له كونتابل
0: اللي
1: نجم
0: يعاونوا؟
1: كيفاش نجم
0: يعمل؟ والله احنا حتى كي قدمنا المنظومه هذه شفاها وليزافونتاج شنوما، كل مره عطينا ريفيرونس نتاع الارتيكل الفصل في القانون الماليه ولا الفصل في القانون اللي يحكي على الارتيكل هذاك. هذا ما يمنعش انه نجم يتصل بالخبير المحاسب نتاعو اللي نجم يعاونه بطبيعه وينجم يوجهه باش معناتها يستنفع بالليزافونتاج هذوما فيسكو.
1: ممتاز. في بالي عندكم حاجه نهار الاثنين فما ايفينمون انتريسون.
0: صحيح. هيئه الخبراء المحاسبين بالوسط تنظم نهار الاثنين مع الروجيستر ناسيونال دي زونتربريز السجل الوطني للمؤسسات سيمينار في اوتيل في القنطاوي كونسيرنون هل لي شانجمون اللي صاروا والنيميريزاسيون نتاع الروجيستر ناسيونال دي زونتربريز. دونك باش يشرفنا سي عادل الشويري المدير العام للغنو باش يكون موجود باش يقدم هو بيدو زاد والليكيب نتاعو لي نوفوتي وان شاء الله تحصل اضافه.
1: تري بيان.
0: وشكون ينجم يحضر في ليفينمون هذايا؟ اي انسان يهمه الموضوع ينجم يحضر. حتى من السوم عملنا حاجه رمزيه 50 دينار الحقيقه معناتها للحضور. هذا خاطر الاوبجيكتيف نتاعنا هو انه نبثوا المعلومه ونحاولوا نساهموا كهيئه خبراء محاسبين باش نوصلوا المعلومه للناس الكل.
1: بون كوراج ويعطيكم الصحه على الخدمه اللي تخدموا فيها وان شاء الله جوهره فين باش تكون موجوده ان شاء الله ونواكبوا على عين المكان. دونك خاطر مهم برشا وحكينا فيه ترجعوا للحلقه نتاعنا نتاع لغانو دونك تلقاوها كانت فسخت كان فات شهر في جوهره فين تعرفوا ديجا لي ديريكت يتنحاو تلقاوها على الصفحه الرسميه ل دونك
0: هيئه الخبراء المحاسبين تكتبوا اوردر ديكسبير كونتابل
1: ديكسبير كونتابل
0: كونسي ريجونال دو سونتر تكتبوا اوردر دي زيكسبير كونتابل كسوا فيسبوك ولا لينكدين يطلع تلقاو طول لي فيديو اللي الخبراء المحاسبين يهبطوهم والا المستجدات الكل تلقاه موجودين في
1: الباج تلقاو الحلقه كامله والحلقات الاخرين كل والكونتاكت زاده نتاع هيئه الخبراء المحاسبين بالوسط لاي سؤال واي استفسار اكيد هما ديما موجودين. شكرا لك سيد احمد
0: يعطيك صحه يعيشك
1: ميرسي ان شاء الله عيد جمهوريه سعيد
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: نستناو باش تقول لنا عاد كل عام وانتم حيين بخير. اليوم عيد ميلاد جوهره 21
0: هيا ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وان شاء الله ديما متالقين
1: يعيشك. شكرا لك وما تنساوش تكلمونا على 36 300 ألف ولا 73 200 و 75 800 باش بيان سور نسمعوا التهاني نتاعكم وبيان سور نشاركوكم فرحتنا اليوم. خليكم معنا
2: كالعادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت وسنا تربحكم الموتو الكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودرن. باش تشارك وتربح ابعث اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويليه 2026.

كما قلنا عيد الجمهورية إن شاء الله تونس الكل بخير، وعيد ميلاد جوهرة أفام 21. على ذاك اليوم باش تربحوا معنا بوكس 4G وويفي من إهداء أريدو. ما عليكم كان تكلمونا على 36 300 ألف ولا 73 275 800. من الأخبار اللي تفرح واللي نحبوا نشاركوكم فيها بيان سيغ في عيد الجمهورية التوانسة اللي ديما معلين راس تونس الفوق، مؤخرا البارح تم إسناد ميدالية الأمم المتحدة لأفراد الوحدة التونسية للنقل الجوي بجمهورية إفريقيا الوسطى. هذا ما ينجم كان يشرفنا وديما يطلعنا روسنا الفوق. كيف كيف تحية كبيرة برشا للدكتورة خديجة الزواري بنت القلعة الكبرى التي توجت في المغرب بأفضل بحث وأخذت براءة اختراع كذلك، وشاركت مؤخرا كأكيد عضوة في الامتحان النهائي العملي للاختصاصات الجراحة العامة وممثلة الدولة التونسية. فمراب 66 راجل. يعطيك الصحة دكتورة خديجة زويري، إن شاء الله تكون معنا ونحكي أكثر على إنجازات المرأة التونسية. نذكركم 36 300 ألف 73 275 ألف 800. دونك بيان سور باش تكونوا معنا وتوسطوا صوتكم في جوهرة فام، نسمعوكم وناخذوا كل أراكم. خليكم معنا.

0: العشرة 51 دقيقة على موجة جوهر اف ام. انتم تسمعوا فينا اكيد والكلنا نسمع فيكم بيان سور ونسمع في اصواتكم. تسويت معنا شكون تكلم يحب بيان سور يتمنى الجوهرة كل عام وهي حي بخير، وبيان سور انتم تعودتوا على صوته وتعودتوا على البريزنس نتاعو معنا في جوهرة، ادم جلال المهندس المدني والمهندس المستشار. اهلا وسهلا بك ادم.
1: اسمع بونجور وكل التحية لمستمعي جوهرة فهم، وبمناسبة عيد الجمهورية بمناسبة عيد ميلاد جوهرة فهم نقدم أحر تهاني، وإن شاء الله يا ربي من حسن إلى أحسن، ونشينا إن شاء الله ديما نقدمه مع بعضنا. والبارح من أحسن أيامات حياتي، والفخر اللي حسيت به البارح ما عندكش فكرة يا أسماء. لعبت كل تشكر فينا، لعبت كل فرحانة بينا، تديدي كاس من كل بلاصة، الحمد لله يا ربي، وإن شاء الله يا ربي جوهرة فهم من أحسن إلى أحسن.
0: الحمد لله يا آدم، وهذه خدمة إن شاء الله ديما متواصلة، خدمة سيريوز، وهذه كيما نقولوا هذه نتيجة الخدمة كيما نقولوا اللي من القلب. دونك الناس الكل أكيد تحسها وتعرف قيمتها، فشكرا لك آدم، وإن شاء الله ديما مكملين مع بعضنا في جوهرة أفام. إن شاء الله جوهرة أفام ديما بخير. ليش كنت حاب تقدم تحية آدم؟ يلا مادام كلمتنا يلا.
1: تحية أول حاجة، تحية للعباد اللي قاعدة تخدم على الواحة، خاطرنا تو على السفر والدنيا سخونة برشا. دونك نقدم تحية كبيرة للعباد اللي قاعدة تخدم على رواحها، ونقول لهم ربي يعينكم. تحية كبيرة لجماعة التربية اللي يسلموا عليك برشا يا أسماء.
0: باش نوجه لهم تحية كبيرة ياسر.
1: وسونز اكسبسيون براتيكمون الكل كل كل معناها بتاع التربية بتاع قروين كل يسلموا عليك ووصلوا لك تحية، وقالوا لك اذكرنا بكريمة لو حتى احنا تعبين. نحب نقول لهم بالحق لي سيرفيون شونتي في التربية راهم تعبين برشا، وشارج كبيرة النوبر تاع شوانت كبار والإفكتيف شوية، ربي يكون في العون وربي يعاونهم.
0: أمين يا رب.
1: ونقدم تحية للأقوى أرشيتكت في البلاد مدام أسمى جيربي.
0: يعيشك إن شاء
1: الله من حسن إلى أحسن يا أسمى، وإن شاء الله ربي يعطيك كل خير.
0: شكرا لك.
1: وفريق جوهرة فهم الكل بالمخرجين بالمصورين، ما شاء الله عليكم، إن شاء الله العام الجديد نعملوا حوايج بها برشا
0: إن شاء الله. شكرا لك آدم جلال، وإن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. تحية كبيرة برشا لكل إنسان قدم لنا تحية، قال فينا كلمة طيبة، وأحنا من المنبر هذايا دونك نقول لكم إن شاء الله ربي يعاونكم، وإن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله ربي يوفقكم الكل، واللي يخدم فيها السخانة إن شاء الله ربي يعاونه، واللي يسمع فينا أكيد أحنا رانا نبردوا على خلينا نقولوا الأتموسفير اللي تعيشوا فيه، أحنا أكيد نقلوا من الضغط هذاك بالكلمة الحلوة وبالغناية وباللي نقدروا زادة كيف كيف نعاون ونوكم ونسوكم. وإن شاء الله ديما نقدموا مع بعضنا، وإن شاء الله ديما نواصلوا مع بعضنا المسيرة متاعنا. دونك اليوم باش نبدأ العام 22 إن شاء الله نعديوه وأحنا مع بعضنا، وأحنا ديما مقدمين وناجحين. من الأخبار الممتازة اللي جاتنا البارح في جوهرة FM، أولا صدور الرائد الرسمي ليوم أمس اللي فيه قرار الترفيع في منحة الطلبة التونسيين ببلدان الاتحاد الأوروبي من 800 إلى 1000 أورو، أكيد ينجم يحلهم جوانب نحهم ينجموا يعيشوا عيشة مخير. وكذلك وزارة الشؤون الثقافية نزلت خبر في الفيسبوك بإدراج قرية سيدي بوسعيد، أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوسان الكورية في تتويج لملف الترشح اللي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز الإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. فألف مبروك لتونس، وألف مبروك لسيدي بوسعيد اللي تستاهل أكيد باش تكون على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. ومن نجمو كان تونس الكل نحاولوا باش ندرجوها، خاطر وين ندورو في تونس نلقاو بلاصة تستاهل تكون في قائمة اليونسكو أكيد 100%، وتكون وجهة للسياح ووجهة للناس الكل من العالم الكل. وعدناكم اليوم زادة باش تربحوا معنا، دونك ألف مبروك المدام عزة شوشان من سوسة اللي ربحت معنا بوكس 4G، إن شاء الله مبروك مدام عزة شوشان من سوسة. وألف مبروك الرضا بن مرضية من المنستير اللي ربح معنا ويفي كذلك من إهداء أريده. فمازلت أكيد اليوم برشة كدوات السنة فيكم في جوهر FM. تابعونا وبقية متابعة ممتعة وشيقة لبرامجنا في جوهر FM، وإن شاء الله كل عام وأحنا وانتوما حيين بألف خير. نتقابل احنا غدوة إن شاء الله في أخشيماغ من 9 إلى 10. كونوا موجودين معنا لجميع أخبار المعمار والهندسة المعمارية وجديد زاد البلان داميناجمون في سوسة، وبرشة أخبار أكيد تستنى فيكم غدوة في أخشيماغ من 9 إلى 10. شكرا لكم، شهية طيبة، إيه تخي بيانتو.
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحضر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.

عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990

0: حميدة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية يفيد بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية 26 و2027 و2000 لجميع المستويات التعليمية والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. موسم التخفيضات الدورية لصيفية 26 و2000 من المنتظر أن ينطلق يوم الجمعة 7 أوت القادم ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. ورئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية محسن بن ساسي يدعو التجار إلى المشاركة بكثافة في السولد الصيفي لهذه السنة والإسراع بتسجيل انخراطهم لدى المصالح المركزية والجهوية لوزارة التجارة، حاثا إياهم على اعتماد نسب تخفيض مجزية ومشجعة لجذب الحرفاء أكثر. الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تعلن عن تنظيم مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الكتابية والشفهية لانتداب 10 أعوان وإطارات في اختصاصات هندسية وإدارية وتقنية، وذلك في إطار دعم مواردها البشرية. وتتوزع الخطط المفتوحة للتناظر على 3 مهندسين في اختصاصات الهندسة المدنية والإعلامية والميكانيكا، و4 متصرفين في اختصاصات المالية والمحاسبة والقانون العام، إضافة إلى 3 تقنين سامين في اختصاصات تشمل علوم الأحياء والمحيط والكيمياء وعلوم الأرض وعلوم الأحياء والبيئة والبيوتكنولوجيا والفلاحة والصناعات الغذائية والميكانيك والبيولوجيا. دولياً، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتهم واشنطن بفتح مسار منفصل بهرمز لا يتطابق مع مذكرة التفاهم، مضيفاً أن واشنطن كانت تسعى إلى دفع الأمور نحو التصعيد وهي التي انتهكت الاتفاق وأوصلت الأمور إلى الوضع الراهن وفق تصريحه. وختاماً، التلفزيون الإيراني يفيد نقلاً عن وزارة الخارجية أن طهران لن تقبل بوقف إطلاق نار مؤقت، مؤكداً أن هذا الموضوع لن يكون مطروحاً ما لم تتحقق مطالب إيران بشأن مضيق هرمز في وقت تبحث فيه كل من باكستان والصين جهوداً جديدة تتعلق بوقف التصعيد، بينما يزور وفد دبلوماسي عماني طهران لبحث إدارة مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. جوهرة جيت سيت.
2: مهرجان هرقل الدولي يهل علينا بدورته الثانية برمجة غنية ومتنوعة كما عودنا. نهار الأحد 26 جويليا في السهرة الافتتاحية يستنى فيكم الأوبن ستاند أب اللي يضم 5 من ألمع الكوميديين في تونس: ياسين الصالحي، أحمد العجيمي، مهدي باشتورجي، نور السعيدي، محمد طاهر الدريدي. أما نلقاكم في هرقل بارك أبارتين من 10 متاع الليل. تباع التذاكر في هرقل بارك وإلا أونليني على موقع تسكرتي بوانتين وإلا من أبليكاسيون هرقل بارك. تستنى فيكم سهرة بكلها فرحة وضحكة ما تتفلتش. كونوا في الموعد.
0: جوهرة جيت سيت. العادة وبمناسبة عيد ميلاد 21، جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت، وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويليا 2026.

0: دار العيلة مع أشرف بدر الدين. أشرف بدر الدين على جوهر اف ام. موجة موجة
1: برعاية
2: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
3: لحديش وستة دقائق على جوهرة اف ام. صباح خير، صباح النور للناس الكل المستمعين ومشاهدين على جوهرة اف ام وجوهرة تي في في نهار جديد 25 جويلية، عيد الجمهورية. ان شاء الله تونس كل عام وهي حية بخير وفي امن وامان. كيف كيف زادة بالمناسبة اليوم 25 جويلية، زادة عيد ميلاد جوهرة اف ام، عيد ميلادها 21. ان شاء الله كل عام واسرة جوهرة اف ام حية بخير. اليوم نهار جديد في حلقة جديدة من برنامج دار العيلة اللي يجيكم كل نهار السبت من 11 نص النهار. بحذية زوز عائلات كالعادة، عائلة متكونة من بو وولدو، عائلة متكونة من ام وبنتها كالعادة، كما جمع الفات التحدي الرجالي ضد النساء. قبل ما نبدأ التحدي هذا نحب نفكر اللي يحب يجيب حذانا ويشارك بحذانا في برنامج دار العيلة، ما عليك أن يبعث SMS في حرف دي على الرقم 85 990، واللي يحب يربح بي دافيون ما عليك أن يبعث SMS في حرف بي على 85 990. نحب نقول راهو الجمعة هذه باش ربحوا في آخر بي على الSMS، راهو أبارتير من لسمين بروشين، من الجمعة الجاية، من الحلقة الجاية إن شاء الله. اللي باش يجيب حذانا هو اللي باش يربح البي، باش ندخلوها يلا باش ندخلوها في الكونسيبت نتاع خاطر اللي جاو الكل دونك حسوا علاش احنا ما نربحوش البي، علاش احنا ما نربحوش البي، هذاك علاش قلنا نكملوا جمعه هذه ان شاء الله. فما فائز معني راه تنجموا تبعثوا توا اس ام اس من الاخر ليميسيون باش نكلموا نمرو كالعاده ربحوا ام بي، وابارتير من الجمعه الجايه البي دافيون باش تولي من نصيب الرابح من نصيب العائله الرابحه في برنامج دار العيله. نتعدي ونتعرفوا على زوز عائلات. صباح خير، عسلامة.
4: عسلامة
3: عسلامة، شنو اسمك؟
4: اسمي مالك دحمان.
3: عسلامة مالك، قداش عمرك؟
4: 12 سنة.
3: شنو فانا كلاس تقرا؟
4: باس ستيام.
3: مع شكون جيتنا؟
4: مع با.
3: عسلامة، صباح خير يا با.
5: صباح خير،
3: مرحبا، تعرفنا بروحك.
5: صفوان دحمان.
3: سي صفوان مرحبا،
5: كيف عايشك؟ استاذ اعلامية وجيتكم من حمام سوسة.
3: مرحبا بيك،
5: يعيشك.
3: العائلة الثانية، عسلامة صباح خير.
6: نرمين جبسي باسباك.
3: مرحبا نرمين، وين تقرا؟
6: ليزيليت.
3: مع شكون جيتنا اليوم؟
6: ماما.
3: صباح خير مدام.
7: صباح النور.
3: صباح خير.
7: مدام شهني جبسي شهناز.
3: مرحبا.
7: جيتكم من سوسة.
3: جيتنا من سوسة. قداش عندك صغار انت مدام؟
7: عندي 3.
3: بارك الله، وعليش اخترت نرمين بالذات معناها؟ الأقرب لك معناها؟
7: الصغيرة.
3: نرمين الصغيرة هي. وانت يا سي صفوان الصغير مالك؟
5: الصغير زاد اي.
3: مالك هو الصغير. اي. اش عندك أكبر منه مالك؟
5: عندي أنس نوفيام اني باس بروميير اني.
3: نوجه لهم تحية، يسمعوا فينا توا سيرتينمون. باه، قبل ما نبداو أول تحدي نمشيو موزيكا، فاصلوا راجعين.

0: اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهرة اف ام.
2: موج مع الموجة.
3: رجعنا لكم في دار العيلة، وقبل ما نبدأ أول جولة نحب نفكر اللي باش يجيب أكثر عدد من النقاط باش يربح ويكاند من إهداء أوتيل سقان السراي مونستير. سقان السراي مونستير هو الوجهة المثالية للكبار والصغار، إقامة كاملة، أكثر من مسبح، بحر صافي وشاطئ رملي، فيه مطعم مطل على البحر، يقدم أشهى الأطباق، غرف واسعة ومريحة، نظافة وخدمات ممتازة، ألعاب مائية وتوبوغون للصغار، تنشيط يومي للكبار والصغار في جو عائلي بامتياز. سقان السراي، وين الراحة المتعة وأجمل الذكريات. كان تحب تعمل ريزيرفاسيون في أوتيل سقان السراي، معليك كان تزور موقعهم hotelseray.com ولا باج انستغرام أوتيل سقان السراي. نتعديو مع أول جولة. قديش نعرفك؟
0: قديش نعرفك؟
3: اللعبة هذه متكونة من جولتين، جولة للكبار وجولة للصغار، كل واحد فيكم قدامه أردواز. دونك لازم نسأل خمسة أسئلة للكبار على صغارهم، في مدة خمسة ثواني الناس كل باش نكتبوا الإجابة على الأردواز، من بعد باش يجاوبوا ونشوفوا هل الإجابات متطابقة بين البو وولده والأم وبنتها، وكل إجابة متطابقة عليها نقطة. واضحين؟ متفاهمين؟ حاضرين يا جماعة؟
4: حاضرين.
3: مدام حاضرة. نبدأ بالكبار.
4: أوكي.
3: أول سؤال، أكثر بلاصة يقعد فيها ولدك ولا بنتك في الدار؟ توب كرونو، خمسة ثواني. نشوفوا نزو ساعة، نشوفوا نبدأ بسي صفوين. سي صفوين شو جاوبت؟ ميكرو.
5: بيت لقاعات.
3: راه مالك؟ شوف إجابتك. بيت لقاعات إجابة صحيحة، نقطة. مدام شاهيناز شنو جاوبت؟
6: بيت النوم.
3: أقرب ميكرو.
6: بيت النوم.
3: دار مامي في الدار. مش مشكل. إجابة خاطئة. تعديو للسؤال الثاني. كي تمشيو الريستوران، أكثر حاجة يطلبها ولدك ولا بنتك؟ توب كرونو. أكثر حاجة ماكلة يأكلها يمشي الريستو. يلا نبدأ مدام شاهيناز، شنو جاوبت؟
6: تاكوس.
3: برافو، نقطة المدام شاهيناز ونرمين. نشوفوا سي صفوين.
7: ليسكالوب.
3: أقرب الميكرو.
7: ديزيسكالوب.
3: ليسكالوب. شنو جاوبت؟
6: هومبورغر.
3: إجابة خاطئة. واحد. نتعدي للسؤال الثالث، أكثر أبليكاسيون يستعملها ولدك ولا بنتك في التليفون؟ توب كرونو. سي صفوان.
7: يوتيوب.
3: صحيح، إجابة صحيحة. مالك وصفوان؟ مدام شاهيناز.
6: تشات جي بي تي.
3: فش صافي باللي تشات جي بي تي؟ ميكرو.
6: عندي ما نسألو ديما محيرينو.
3: اي بنتك تستعمل فيه معناها تشات جي بي تي؟
6: ديما محيرتو.
3: ديما محيرت اسأل فيه على كل شيء.
6: هذا نسألو عليا ولا عليه؟
3: عليك انت.
6: عليك انت.
3: اكثر حاجة تستعملها ولدك ولا بنتك معناها انت. اسأل عليك انت. يلا مش مشكلة.

0: للدار أول حاجة يعملها ولا تعملها توب كرونو مدام غير ما تنحن قاعد ننظر يلا سيساف وين؟
1: يحل التلفز
0: يحل التلفز
2: يرمي ساكو
0: يرمي ساكو يرمي ساكو إجابة خاطئة
3: ترمي ساك
0: ترمي ساك
2: نيكل
0: لا شنو كتبت مدام؟ ها؟ شبيك شبيك
3: تسهل على
0: شبيك تحب تمشي تكتب في حاجه وتقول في حاجه وكان مشيت
3: هذيك والله بس تسال على الفطور شنو فهمت
0: بعد يلا نمشيو للاثنين واحد العائله صفوان ومالك نمشيو توا الجوله الثانيه مع الصغار حاضرين توا نسالكم انتوما اسئله على الكبار على ابوك ولا امك اوكي اول سؤال كي تمشيو الريستوران نفس السؤال سألتو بكرة عليكم كي تمشيو انتم الريستوران أول حاجة يطلبها بوك ولا أمك شنية يأكلها ديما معناه توب كرونو أكثر حاجة يأكلها في الريستوران نبدأ مدام شاهي ناز قبل الميكرو
2: حاجة في بالدجاج
0: حاجة بالدجاج
2: بيتزا كاتفرماش
0: بيتزا كاتفرماش ما على شكون تحكي يا مان بالدجاج وبيتزا دو شوز هكا بعد معني
2: حاجة منهم
0: بيتزا سي مالك سي صفوان سمح
1: مقرونة
2: بيتزا
0: ذي رابو سيني راه نقول انا تعرفش عليه معني مكونش قاعدين تخرجوا لبرا تاكلوا ديما تاكلوا في الدار ولا تاكلوا كل واحد في طاوله ولا
1: البارح برك خرجنا
0: بلاش كليدو البارح
1: هو كليس كالوب علاش حطيت كالوب ترى
0: هاك اللي
1: خديت بيتزا صحيح
0: والله عنده الحق دونك شفت التوافق موجود راه فينا المو يلا السؤال الثاني حاجه بوك ولا امك ديما يحب يشريها للدار حاجه يشريها للدار توب كرونو باه نبدا شنو جاوبت نرمي انت شنو سيرفيس هذا لسخنه وين معاون باه انت جاوبت مدام
2: ما كتبت حتى شيء
0: ما تشري في حتى شيء معناها باه مش مشكله وانت شنو حطيت يا
2: مدام فلتر تاع ماء
0: شنو
2: فلتر
0: تاع ماء اجابه صحيحه برافو 3-1 نحسبوها صحيحه سؤال الثالث يسوقوا بوك يسوق ولا وانت تسوقوا معناها اموركم واضحه باه السؤال وقت اللي يبداو يسوقوا اكثر حاجه يحبوا يسمعوا في الكره توب كرونو حاجه تسمعها في الكره سهل السؤال باش شنو جاوبت مال
2: الغناء
0: وانت ايش حطيت الراديو اي راديو غناء شنو انت نرمين اجابه صح وريني ترى غناء غناء
3: من تليفون نرمي
0: غناء من تليفون نرمي ما يسالش هاي 4-1 ما يسالش باه السؤال الرابع حاجه بوك ولا امك ديما يلوج عليها في الدار ديما يسال عليها ويلوج عليها توب كرونو سوري سيرتان نبداو نشوفو ترى شوفو نرمي شنو حطيت
2: تليفون
0: ولينات تليفون ولينات وانتش حطيت لونات ما يزاش نحسبوها ساعة وش بك مدام على لونات دي مضيعتها ما كامل واحدة البيت السالة واحدة الكوجينة
3: بحوتي حتى عملت لها
0: خيط
3: ديما
0: ضايع شاي ديما هي ويني توا ديجا
3: ضاعت
0: هيا باهي الحمد لله شيش ديانا في الاستديو
3: وحده مشيت للبلاد العربي طاحت لي في البلاد العربي مع شوي
0: هاي مش دفعت
1: البلاد اللي داء اللي يلقى
0: البلاد ماشي اللي يلقى لونات كحله
3: يجيبها لي هاني في جوهره
0: انا في جوهره اللي يلقى لونات كحله في باب حرب اللي يجيبها جوهره اخر سؤال في الجوله هذه
1: ما جاوبنيش
0: شوف ده ما زلنا مش عايزين توم حقا يسمعون
1: قلت بورتابل دي ما ضيع بورتابل
0: بورتابل
2: شليك
0: شليك
3: يقعد أربعة
0: نزلوا 4-3 أرى تو 4-3 آخر سؤال في الجولة هذه في اللعبة هذه العام فنا سنة اللي عرسوا فيها أمك وبوك توب كرونو 5 ثواني أمال كيف قديش نعرف
2: والله تغلط
0: فيها صراحه هاي شو نرمي
1: العام
0: 1986
3: ما زلت ما عرستش
0: ما زلت تقرا امك 86

0: باك ما خديت.
1: ها اخي انت مدام عرست عام 98 تبارك الله. يقول قديش مسي شعر عادي؟
2: عام 98.
1: عام 98 وانت منين جبت 86 هذا؟ والله ما هكاك حطيته بر. اجابه خاطئه. سي سافوين
3: 2009.
1: 2009
2: كتبت
1: في الربيع.
0: العام
1: في الربيع معناها انفورماسيون وصلتوه لولدكم عرسنا في الربيع. هو في الربيع بالحق معناها
3: في الصيف. ودايور لو 25 جويي اليوم اون فيت 17 ans de mariage.
1: ان شاء الله كل عام مدام بخير. ميساج ديديكاز
3: وقدم تحيه للمدام مدام ايمان منو ونقول لها ان شاء الله كل عام انت حي بخير وان شاء الله كل عام.
0: انا حاطط الدات.
3: علاش عرفت 25 جويي باش ما ننساهاش؟
1: عيد جمهوريه. عيد جمهوريه، عيد ميلاد جوهره، وعيد ميلاد زواجك معناها الكل مع بعضهم. تبارك الله. اي باهي ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. يعطيكم الصحه. توا النتيجة صفوان ومالك 4 نقاط، 3 نقاط شاهيناز نرمين. تحدي ممتاز، قرب لبعضكم. نخرجوا فاصل وراجعين.

0: العيلة مع أشرف بدر الدين. أشرف بدر الدين على جوهر اف ام. موجة
1: رجعنا لكم في دار العيلة. اليوم تحدي الحقيقة قريب البعض، وتحدي بين عائلة صفوان ومالك وشاهيناز ونرميل. وقبل ما نتعديه للعبة الثانية، نحب نفكر اللي بش يجيب أكثر عدد من النقاط بش يربح أناكسي في ويكاند أوتيل من أهداء أوتيل السرايا، واللي مش يجيب أقل عدد من النقاط شراوح زادة فرحان أفيك أن كادو من أهداء تامبو بيتش في أوتيل سقان السيراي. تامبو وين تنجم تهزوا عائلتكم وأصحابكم وحبابكم وتعيشوا نهار ما يتنساش على البحر. نجم تفطر وتتعشى نهار كامل وتذوق ماكلة ياسر بنينة وتسترخي على البحر مع النسمة الحلوة، وزيد فوق هذا فما موسيقى وأجواء عالمية وكل يوم إيفينمون جديد. وزيد حضر روحك لأجمل لحظة غروب الشمس في التامبو بيتش، منظر ما يتعوضش. للحجز ما عليكم كان تتصلوا بالرقم 29 979 3 أصفار، ولا على الرقم 73 520 240. نتعديو للعبة ثانية. رد بالك
0: رد بالك رد بالك
1: رد بالك. هذه لعبة تعتمد فيها ساعة برشا ضحك، أما راهي تعتمد على السرعة وعلى التركيز. وهذه اللعبة هذه كل واحد مش نسأله وحده 5 أسئلة في 15 ثانية، ولازم يجاوبني على كل سؤال بالغلط. أوكي، مثلا نسألك شنو اسمك؟ أحمد. صحيت. دونك لازمك تجاوبني بالغلط. شنو اسمك؟ منتصر. لا بتعطينيش عاد اسم طفل، لازم الإجابة تكون غلطة وواقعية زادة. الإجابة لازم تكون واقعية، مش كل حكاية تبدأ تجيبه في المريخ مع إجابات قريبة.
2: وكي هي ترى روحها منتصر، مش المشكلة.
1: كي ترى روحها اغلبتني بها منتصر. بكري بدينا بالكبار، توا باش نبداو بالصغار. مع شكون نبداو؟ نبداو بك انت مالك.
3: بس
1: حاضر، باش نسألك 5 أسئلة تجاوبني بالغلط في مدة 15 ثانية. توب كرونو. شنو لون الحليب؟
3: أحمر.
1: اسم حيوان يطير؟
3: زرافة.
1: منين نشريو الدواء؟
3: ملكوش.
1: عدد أكبر من 100؟
3: 5.
1: حار عظم قداش فيها من عظمة؟
3: 5
1: في الوقت. 5. 4 نقاط. برافو برافو برافو مالك. نمشي وتوا النرمين ولا منتصر ولا شفنا عيط لك. أنا سيد تنبالي في مخصة عمل يوم كراج توا صفوين بكلمة منتصر. يلا نرمين نبدأ. توب كرونو. شنو نلبسه فوق راسنا؟
3: بيستا.
1: حيوان عنده زو ساقين؟
3: العصفور.
1: العصفور عنده. العام قديش فيه من شر؟
3: 13.
1: عكس كلمة طويل؟
3: طويل.
1: زوز نقاط نرمين. نتعديه طول للكبار. صعيب ولا سهل التحدي؟
4: صعيب.
1: صعيب
4: ستريس
1: ستريسون كمان. هو سي سي فما المتركه عملت لكم ستريس قبل ما نبدا، يعني جاوب بالغلط وتركيز 15 ثانيه سي بون، طلع الادرينالين طلعت ستريس كول. يلا نبداو. شكون نبداو؟ شكون بدي بمالك؟ نبداو مالا مدام شاهيناز. حاضر مدام شاهيناز، انا اخترت لك الاسئله السريه مش مشكله.
4: هاي حيلوا معي
1: صحيح ثاني قاعدنا حي بيناتنا رح. حاضره. توب كرونو. شنو نقولوا الواحد كي يعقل؟
4: صحه.
1: خو بابا شكونه؟
4: خالي.
1: شكون يبيع القلوب؟
4: سوبريت.
1: عكس كلمه متغشش؟
4: متغشش برشا.
1: حيوان يعاود الكلام؟
4: سلحفات.
1: 4 نقاط وفي التوقيت. مش نحسب لك السلحفات، أم مش نحيلك الأخرى ذي فرحان برشا معناه. عكس كلمة فرحان مش فرحان برشا، تقول لي حزين، ما هو ديجا عكس الكلمة. في الفرحان برشا عكس فرحان.
4: ليه قلت لي متغشش ولا؟
1: ليه قلت لك عكس فرحان؟ هي عكس متغشش ولا؟
4: أي قلت لك متغشش برشا
1: ولا مقول متغشش برشا؟ ما تعود ليش عودت لي الكلمة معناه.
4: أي قلت لك متغشش برشا.
1: باش نحسب لك 4 نقاط.
4: ليه
1: سي صفوان حاضر.
2: ربي يستر.
1: انت ذوما الاسئله ربينا
2: ثم تحس الاذم. لا النوسيون تاع اللعبه بالحق لازم يكون
5: كيفاش يقولوها
4: في وقتها سي با ايفيدون
5: تلقى تكسر اللي قريته في حياتك الكل
1: صحيح تكسر كل معلومات
5: احنا نربي فيهم نعلم فيهم في الصيام
1: كل تحط على شيره معني مع اللعبه هذه نبداو
5: حاضر
1: توب كرونو عكس كلمه سخون
5: طويل
1: حاجه ندوروها في الباب باش يتحل
5: كوبونجل
1: يا عبد يقول لك صح شنو تقول له
5: صفر اخير
1: شهر رمضان شنو نعملوا فيه
5: نعم
1: اربع نقاط باهين يعطيك صحة صافون ومالك اربع نقاط دونك عندكم اجمالي 12 نقطة ومدام شاهناز ونرميل عندكم 9 نقاط ما زال فما اخر جولة نجموا نديركم فيها هو مرفترة هو النساء معني الاكيب النساء
4: الام
1: ربحت انا ماذا بي ماذا تربحوا الزوز
5: حيالي هذه
1: وربحين الزوز ليه ربحين الزوز فاصل موسيقي ونرجع لكم

0: رجعنا لكم في دار العيلة ونحب نفكر اللي يحب يشارك معنا مع اللي كان يبعث SMS في كلمة دي على الرقم 85990 وين نجم يربح معنا برشا كادوات كيما بيي دافيون كيما أكسي في أوتيل وعدة هدايا أخرى وكادوات أخرين. وتوا باش نستقبلوا بحذانا شريكنا في البرنامج أكتف ترافل أحسن أجنس 2025-2026 واليوم بحذانا مدام سلمى دريرة ديريكتريس إكسبلواتاسيون. صباح خير ومرحبا.
1: أهلا وسهلا سي أشرف, شنحوي لك.
0: عسلامة مدام سلمى.
1: مستمعي جوهرة فام,
0: عايشك. مرحبا مرحبا بيك. لاباس, شنحوي لك؟
1: الحمد لله والله بخير.
0: شنحوي لكم انتم؟ وينو سي خالص؟ لاباس عليه؟
1: لاباس, يسلم عليكم.
0: معاك ولا موش بحذاك؟
1: لا بحذايا بحذايا مرحبا بكم.
0: سلم عليك.
1: ايوه,
0: مدام سلمى. اليوم وين باش تهزنا؟ على شنو باش تحكي لنا اليوم؟
1: اليوم باش نهزكم تعملوا سفاري هكا اون دي ستريس شويه, وتعرف كلمه معناتها سفاري نجمو
0: بالله. قبل كلمه سفاري هذه بالذات في حد ذاتها خن نفسروها شنية معنية؟ انتم ما تعرفوش بك تضحك مدام بلي اش بك تضحك؟
1: لا
0: لا مش انت مدام سلمى بحذية الكونديدات لهنا مدام شاي ناس تضحك على سفاري. تعرف انت سفاري شنية؟ تحب تفهمها تحب تفهمها هي بيدا سفاري. هو شنو هو السفاري؟ فواياج باكيج؟ شنو هو اكزاكتومون معنية مدام سلمى؟
1: السفاري هو ما هي جاية كلمة سفر بالعربي.
0: أي.
1: معناتها هي بالسواحلي مأخوذة من العربية سفر. وكم نحن معناتها مأخوذة من إفريقيا, دونك باش تكون رحلة منظمة. أي. في لي بارك الكبار متاع جينيرالمون اون أفريك, باش تكون على متن سيارة 4x4 معناتها رباعية الدفع, تكون 4x4 مكشوفة ولا كما تصور اللي تشوفه والوي هذا باش تشوفوا الحيوانات البريه في وسط عيشها العيش نتاعها الطبيعي. معناتها باش تشوف
0: في وسط الغابه في وسط الصحراء
1: في وسط اسمع سفاري نجم يكون في وسط غابه في وسط صحراء في وسط سافان على ضفاف النهر. معناتها نحن بالضبط كي روحنا من ناميبيا خاطر لي سفاري راهم يصيروا في برشا بقايا.
0: قاعد شوف ديجا في تصاورك لهنا في اللايف وين البلاصه هذيا وين تصاورك مادام انت وهكا شوف الحيوانات؟
1: لي سفاري هذوما التصاور عملناهم في ناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي. دونك عملنا لي سفاري في لي بارك نتاع ايتوشا في ناميبيا وين شفنا بعض من الحيوانات هذوما اللي يتسموا لي بيك فايف اللي هما الحيوانات الكبار اللي بصعوبه تنجم تصطاد هم ولا تجم تشوفهم اللي هم الفيولا لي زيليفون لي ليان لي رينوسيروس لي ليوبار و لي بوفل بيان سور. معناتها بعض الحيوانات ماكش باش تشوفهم الكل في لي بارك, باش تعمل سفاري مثلا على ضفاف نهر كيف ما في بوتسوانا ولا في زيمبابوي. مشينا معناتها على ضفاف كتشوفوا في شلالات انتم توا فيكتوريا فولس اللي هما من اجمل الشلالات في العالم.
0: والله قاعد نشوف والحقيقة it's amazing كما يقولوا الانجليز معناها حاجة مشهد روعة ومنورة انت في التصوير. معني انت كنت غادي ديجا وقتاش باللي جيت مدام من ناميبيا؟
1: الجمعة اللي فاتت
0: جينا والله. دونك الباك هذي متاع ناميبيا اكتف ترافل كومون il propose معني كيفاش توما ريالمون لافونت تاعك كيفاش تصير شفي الباكيج؟
1: الوغ تلقاو لي باكيج الكل على السيت نتاعنا بيان سور activetravel.com.in. احنا اون بروبوز با كان شي ناميبيا, نجمو نعملو لي سفاري في كينيا في تنزانيا فما حتى راهو في القارات الاخرين. ومعناتها المسافر يطلب اللي يحب نعملو هولو كو سوسوا على كارت دونك وتوا راه من احسن لي بيريود هما توا. وفما زاد
0: باش واحد يمشي معناها توا للسفاري ماذا بيه توا الوقت هذا هو اللي ريزيرفيو فيه معناها
1: جينيرالمون انت والبلاصه خاطر فما السيزون سيش اللي نحن معناتها نمشيو فيها خاطر الحيوانات تتجمع حول نقاط الماء دونك تسهل المشاهده نتاعهم. وفما زاد في جانفي وفي ديسمبر جانفي فيفري على خاطر فما نسميوها لا غروند ميغراسيون دي غنو في تنزانيا في كينيا ومعناتها هذوما من اعز لي سفاري
0: دونك انتم واضح توا معناها عندكم دي فواياج خلينا نقوم دي سفاري اللي هما بروبوزي بار اكتف ترافل وين الناس ينجموا يشوفوا هالمناظر الخلابه والطبيعيه هذه والحيوانات والجمال هذه اللي قاعدين نشوفوا فيه في توا معناها في اللايف نتاع جوهره اف ام وجوهره تي في. دونك معناها نجموا يتصلوا بكم وقصوا معناها دي فواياج من توا من الصيف ومن بعد وفي الشتاء موجودين في كل وقت.
1: من بعد الصيف وقت ما يحبوا
0: وقت ما يحبوا.
1: كيف ما يحبوا هما معناتها على كارت ولا يمشيوا اون جروب معانا عندنا لي فواياج بريميوم هذوما معناتها يبداو اورغانيزي من قبل مع لاجونس والا على كارت حسب ما يحبوا هما.
0: حسب ما يحب تري بيان. وكان تحكي لنا مدام معناها في تونس شنو عندنا في اكتف ترافل؟
1: في تونس هو عندنا البيتري بيان سور عندنا لي زوتيل في العالم ولا اون تونيزي والبايمون ماك تعرف معناتها ديما سيكوريزي اون ليني والا بار فيرمون بانكير ولا ينجموا يجوا بحذنا في لي لوكو نتاعنا في لاك ان في تونس ولا في صفاقس طريق نيور كيلومتر دي فرنس ومع تراو تو فما لي بروموسيون
0: كيما نجموا يتصلوا بكم زاد على الرقم 70 286 828 هكا
1: افكتيفمون هذا هو النمر 70 286 828 ولا حتى على البورتابل 23 800 260 باغ واتساب ولا كيف ما يحبوا. مرحبا بهم المستمعين الكل.
0: يعطيك الصحه مدام سلمى. دونك اللي يحب يستفسر ولا يحب يكونتاكتي اكتيف ترافل مع لي كان يدخل للسيت ويب activetravel.com.tn ولا يكلمهم على الرقم 70 286 820. نمرو بورتاب مازلت ما شديتوش انا مدام. دونك كنت فكرنا فيه انت ما يسالش
1: نفكرك فيه 23 800 260 800 260.
0: مرحبا بيك. كلمه الختام ما عندكش حاجه تحب تقولها مدام سلمى؟
1: والله يسافروا ويجيوا معناتها كلمونا اتصلوا بينا ادخلوا على السيت ويب وشوفوا راه فما معناتها الاسعار راهي تمشي معناتها من المتناول التونسي حتى كش ينجم يعمل كيف ما يحب ووقت ما يحب.
0: ديجا فما زوز في كلموك تو مدام شاينا زودي قاعده تحكي وتشوف تصاور في اللايف انبهرت وشاخت وغزت البنت قالت لازمنا نمشيو.
1: والله بالحق
0: مدام شاينا
1: الفامي معناتها بالحق انا سفري وقت نمشي غادي ونشوف لي فامي نقول مصاب العائلات التونسيه تجي وتهز صغارها للي سفري.
0: مصاب عايشك يا مدام يعطيك الصحه شرفتنا برشا. سلم لي برشا على سي خالد. الى اللقاء.
2: مش هنكمل انا عارف من الاول مهما نطول هتكون اخرتها ايه. كنت متعود ان اسمع وافوت

الناس اللي شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناس اسمك كل يوم اللي في تكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الأسطورة والمعلم، قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي، من الآخر

0: نسمع دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهرة اف ام. موج مع الموجة.
1: في دار العيلة وقبل ما نتعديه الاخر جولة الجولة الحاسمة اللي باش تكون بين عائلة صفوان ومالك وشاهيناز ونرمين، نحب نفكر اللي راهو أبار الويكاند دوتيل اللي باش يربحوا أكثر عبيد أكثر عيلة باش تجيب نقاط، وأبار الكادو الثاني اللي هو أكسيل التامبو، فما كل واحد فيكم الصغيرات باش يروح بان كادو من اهداء بانجي مول فصوص اللي وفر لكم عالم من الالعاب والهدايا، وين تنجموا تلقاو جميع الماركات العالميه وكل مستلزمات الام والرضيعه باحسن الاسعار. اللي يحب يهدي كادو اللي عنده مناسبه واللي يحب يفرح صغيره معليه كان يمشي البوتيك بانجي مول فصوص وين باش يلقى أحسن الهدايا بأحسن الأسعار. ونتعديه الآخر جولة لو كنت أنا.
0: لو كنت أنا
1: في آخر جولة في لو كنت أنا، اللعبة هذه متكونة من جولتين، لعبة الجولة للكبار وجولة للصغار. لهنا باش نسأل خمسة أسئلة كل عادة، كل سؤال جاوبوا عليه في خمسة ثواني على الأردواز، وفي كل الأسئلة ذوما عبارة على دي سيتواسيون فيهم ثلاثة اقتراحات باش تختاروا الاقتراح اللي يمثل بوك وإلا أمك. متفاهمين؟ حاضرين شاهيناز ونرمين بيناتكم راهو نفكر بتاع النقاط، تسعة نقاط انتوما، 12 نقطة صفوان ومالك. نبدأ مع الكبار، نبدأ معكم انتوما. أول سؤال، لو كنت ولدي ولا بنتي ومشيت للبحر، واحد نعوم ديريكت، اثنين نلعب بالرمال، ثلاثة نقعد على الشط نتفرج. توب كرونو 5 سكوند. شنو جاوبنا ترحسي صفوان؟
2: مالك يعوم ديريكت.
1: مالك يعوم ديريكت. مالك ترى يعوم ديريكت. إجابة صحيحة
3: ديريكت.
1: توم شنو
3: ديريكت. توم ديريكت.
1: إجابة صحيحة 13-10. سؤال الثاني، لو كنت ولدي ولا بنتي ونحب نعمل تصويرة بالتليفون، واحد نعمل سيلفي، اثنين نعمل تصويرة للعائلة، ثلاثة نصور البلاصة اللي أنا فيها. توب كرونو شنو نعمل؟ نبدأ
2: نعمل تصويرة للعائلة.
1: تصويرة للعائلة.
3: سيلفي.
1: تعمل سيلفي. غلط.
3: سيلفي.
4: انا
1: نصور بلاصه. غلطين الزوز هذول، ما تشجوش تليفونات دوما كتخرجوا البر. سؤال الثالث، لو كنت ولدي ولا بنتي ونحب نتعلم حاجه جديده، واحد نتعلم لغه، اثنين نتعلم رياضه جديده، ثلاثه نتعلم موسيقى. توب كرونو. نحب نتعلم حاجه جديده، موسيقى، رياضه جديده، والا لغه.
2: مالك تعلم رياضه.
1: رياضة. مالك شنو تا رياضة؟ إجابة صحيحة نقطة.
3: رياضة.
1: نقطة. برافو، إجابة صحيحة. السؤال الرابع، لو كنت ولدي ولا بنتي وفي لمعة عائلية، واحد نقعد مع الكبار، اثنين نقعد مع الصغار، ثلاثة نقعد مع التليفون. توب كرونو. مع العائلة كيفاش نتصرف؟
2: نتصور مالك يقعد مع الصغار.
1: مالك يقعد مع الصغار.
4: نقعد مع الكبار.
1: لا مالك بليه نقعد مع الكبار. إجابة خاطئة.
3: تليفون.
1: نقعد مع التليفون. إجابة صحيحة والفرق بدأ يتقلص 14-12. السؤال الأخير في الجولة هذه بتاع الكبار، لو كنت ولدي ولا بنتي أهم حاجة عندي في العيد الصغير، واحد صلاة العيد، اثنين نعيد ونطلوا على العائلة، ثلاثة فلوس العيد. توب كرونو. المهبة تلعي
2: سان ديسكسيون فلوس.
1: الفلوس. لا قاعدة لا تنميش. 15-13 يعطيكم الساعة. برافو.
2: نمشيو للصاليتة
1: من فلوس أهم معنا. مش تو نمشيو للجولة متاع الصغار. حاضرين؟ لو كنت أمي ولا بابا واستدعوني الحفلة ولا عرس، واحد نسأل شنو باش نلبس، اثنين نسأل على بلاصة، ثلاثة نسأل فما ماكلة ولا توب كرونو. استدعوا الحفلة بين موعرس يسأل شنو
3: يلبس. نجم نحط الزوزة؟
1: لا واحدة برك إجابة برك تو ما عادش فما رحمة راهو من رحمة
3: حتى في الإجابة. يا لطيف يا لطيف
1: فما ماكلة ولا فما ماكلة أبو والله اللي تصورتو صحيح هذايا.
5: لا ليش باش نلبس باش كنت يمشي
1: هكا ساعة ما يدورش عليك سي صفوان تسأل على الماكلة معناها
5: غلط غريبة غريبة يا الولاد
1: إجابة غلطة
5: باش تحكي على روحك
4: شنو نلبس
1: شنو
4: تلبس معناها
1: شنو تلبس
4: لبسة
1: لبسة برافو 15 14 فرق نقطة بيناتكم. السؤال الثاني رك لهنا مالك ركز جاوب بوك شنو مش أنت أنت تلوج على الماكلة بوك تلوج على اللبسة هذيك. السؤال الثاني لو كنت أمي ولا بابا وسمعت فما ضيف جاينا للدار واحد بوك وامك يفرحوا اثنين نسال شكون جاي ثلاثه نبدا ننظم في الدار توب كرونو شو يعمل بوك يبدا ضيف جاي مادام شاي ناسي بون فاهم الوضعيه
5: بدون منازع ننظم الدار
1: حتى شنو جاوبت نرمين؟
4: دار اليوم بركة نظمناها
1: اليوم بركة نظمتها إجابة صحيحة 15 نقطة
4: نظموا الدار
5: نظموا الدار
1: دار والله أنت صح نظم
5: ملالين
1: والله أنت صح نقطة مازالت بيناتكم مازالت نقطة بيناتكم. السؤال الثالث
3: تو كي نخرجوا تعادل شنو نعملوا تو؟ حيرة عندك
1: نقولكم شنو نعمل ماكش تخرجوا تعادل. السؤال الثالث لو كنت أمي ولا بابا ليلة راس العام ليلة الريفيون واحد نقعد مع العائلة اثنين نخرج مع أصحابي ثلاثة نرقد بكري توب كرونو شنو جاوبت صف مالك
4: نقعد مع العائلة
1: نقعد مع العائلة
5: نقعد مع العائلة
1: إجابة صحيحة
4: نقعد مع العائلة
1: نقعد مع العائلة إجابة صحيحة 17-16. السؤال الرابع وقبل الأخير لو كنت أمي ولا بابا كي نقوم الصباح واحد نشرب قهوة كحلة اثنين نشرب قهوة حليب ثلاثة ما نشربش قهوة توب كرونو قهوة كحلة قهوة حليب ولا ما نشربش قهوة جيب لي نوع القهوة فيسع نوع القهوة شنو قهوة
4: كحلة
1: كحلة
5: كحلة
1: إجابة صحيحة 18 نقطة صفوان ومالك نرمين
4: جاوب كحلة قهوة كحلة عربي
1: قهوة كحلة
3: قهوة عربي
1: قهوة عربي إجابة صحيحة 18-17 فارق نقطة. آخر سؤال هل باش تعادلوا وإلا
3: ساهر نطلعوا تعادل باش أنت تحير ما تلقاش في
1: الحال. لا مشكلة كان طالع تعادل
5: باش نمشيو
3: نمشيو لسفاري نحن عطينا سفاري سهلنا عليه.
1: آخر سؤال آخر سؤال كل واحد يغزل الأردواز نتاعو. آخر سؤال لو كنت أمي ولا بابا ولدي قال لي نحب نشري حاجة واحد نقول له أوكي ديريكت اثنين نسأله شو باش يعمل بها ثلاثة نقول له يرحم ربي توب كرونو لو كنت أمي ولا بابا ولدي قال لي نحب نشري حاجة غزرو غزرو غزرتوا لبعضكم إجابة خاطئة يا مدام
4: ما تراش
3: والله
1: نقرب المخرج فما المخرج جاكم فما المخرج دونك شنو الاجابات نتاعكم شنو الاجابه نتاعكم
4: شنو
1: تعمل بها شنو جاوبت مدام اقرب ميكرو
3: شنو تعمل
1: بها بانك قال شنو نقطه نشوف ساعه سي صفوان
5: يرحم ربي
1: يرحم ربي
4: شنو تعمل بها
1: شنو تعمل بها اجابه غلطه
3: والله
1: لا خشيتو مدام
3: والله لا والله
1: ما مبروك عليك انت اكسي للتامبو وانتم مزوز مالك صفر لك مبروك عليكم النوتيل وان كادو من اهداء بانجي مول اوف سوس ولهنا باش نمشيو نتعديو توا نخرجو ترانزيسيون نرجعو لبي نعملو ترانزيسيون نرجعو يلا
0: نسمعو دار ليلى مع اشرف بدر الدين على جوهر اف ام
1: ورجعنا لكم توا مع الكادو نتاع الحصه واللي هو باش يكون اخر مره باش نربحوه بالاس ام اس الحقيقه البيي من اهداء نوفالير باكثر من 40 ديستيناسيون العالم يولي أقرب وتوصلكم لوجهات متنوعة وجديد. اليوم مع نوفالير مصر وبالتحديد القاهرة أم الدنيا، وين باش تكتشفوا ديستيناسيون إكسيبسيونيل مع زوز رحلات في الأسبوع وبأسعار معقولة. تحب تريزيرفي ما عليك كان تزور موقع www.novalair.com ولا تكلمهم على رقم 36 020 920. ونستقبلوا معنا الفائز متاعنا اليوم بالبيئة. صباح خير.
6: عسلامة.
1: عسلامة مدام، عرفنا بروحك.
6: اسمي ريحان بن عمر.
1: ريحان بن عمر، ساعة أول ديما فماش رجال يبعثوا كان نساء تربح في البيئة بمشكلة الرجال. مرحبا يا مدام ريحان، أشرف بدر الدين برنامج دار ليلى جوهرة اف ام معك. أنت بعثت اس ام اس باش تربح حاجة في التيراج وسور.
6: إي البي.
1: بي دافيون. بي دافيون من إهداء شكون؟
6: نوفالير.
1: من اهداء نوفالير. مبروك عليك مدام ريحان، ام بي دو نوفالير. باسم شكون يا مدام ريحان تحب البي؟
6: باسمي اني.
1: باسمك تحب تهديها لشكون ولا حاجه معناها؟
6: لا لا، روحي روحي.
1: ما صدقت الرب يربحك. ان شاء الله مبروك عليك مدام ريحان. شنو تحبك ديديكاس حاجه؟
6: يعطيكم بركه
1: الله فيكم. يعيشك هيك لافيون. ونمشيو توا الكلمة الختام جوست بربي ديديكاس تحب تعملوا مدام شاهيناز؟
3: نحب نعمل ديديكاس لوليدي ولدي وكنتي
1: تبي يفضلهم لكم كل. وانت يا سي صفوان شكون تحب تعمل ديديكاس؟
2: ديديكاس امي وبابا وزوجتي بمناسبة عيد زواجنا اليوم.
1: ربي يفضلهمكم يفضلكم صغيراتكم يعطيكم الصحة. نحب نشكر المخرج جيهان ميرسي والإخراج نرجس. كان معكم أشرف بدر الدين من وراء الميك. إن شاء الله السبت الجاي
0: نسمعوا دار ليلى مع أشرف بدر الدين أفر موجة موجة.
7: برعاية
8: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
9: جوهرة
10: بوبليسيتي.
11: Réacteur, ouche boisson énergisante à cacao. Zouz anouer, dépasse biome les limites MTA. Et dalle par une performance ou le focus par une concentration. Réacteur, push your limits.
12: سافرت, بعت, عشت البرة وتعلمت. أما قلبي وروحي يقودوا ديما معلقين ببلادي, تونس.
13: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك, لبيات ترافقك, تنصحك وتسندك, باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاكل.

0: مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس. جوهرة
1: بوبليسيتي. كرنفال أوسو الدون من 2 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. جويلية عيد 26 جويلية السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أوسو فن وتراث. أوسو بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر اف ام.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبل.
3: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. البرلمان يعتبر ذكرى 69 لإعلان الجمهورية مناسبة لتجديد الالتزام بالإصلاحات وإنجاز مخطط التنمية. رسميا إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. والسولد الصيفي ينطلق يوم 7 أوت ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. وفي تفاصيل أخبارنا، تونس تحيي اليوم ذكرى 69 لإعلان الجمهورية، وهي محطة مفصلية في تاريخ الدولة الوطنية. أنهت نظام الحكم الملكي وأرست أركان النظام الجمهوري، معلنة بذلك عن انطلاق مرحلة جديدة من بناء مؤسسات الدولة الحديثة. وتعد هذه الذكرى التي تحتفي بها تونس سنويا مناسبة لاستحضار أحد أبرز المنعطفات في تاريخها المعاصر والتأمل في رهانات الحاضر والمستقبل. ذلك أن أعلان الجمهورية لم يكن مجرد تغيير في شكل نظام الحكم، بل منطلقا لسلسلة من الإصلاحات الكبرى شملت مؤسسات الدولة والإدارة والقضاء والتعليم، إلى جانب إصدار دستور تونسي ومجلة الأحوال الشخصية وتعزيز مكانة الدولة المركزية، بما ساهم في رسم ملامح تونس الحديثة وترسيخ أسس الدولة الوطنية. بمناسبة الذكرى 69 لإعلان النظام الجمهوري، دعا مجلس النواب الشعب إلى جعل هذه المناسبة منطلقا متجددا لترسيخ ثقافة العمل والإنتاج والإبداع والالتفاف حول المبادئ الجامعة للجمهورية، بما يعزز روح التضامن والتآخي وينبذ مظاهر الكراهية والعنف والتجاذبات. كما حث في بيان أصدره اليوم إلى أن تكون المرحلة القادمة مرحلة عمل وإنجاز تتجه فيها كل الطاقات نحو تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ كل المشاريع المدرجة في مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وتحسين الخدمات العمومية وتعزيز الاستثمار والإنتاج وتثمين الثروات الوطنية وترسيخ العدالة الاجتماعية، بما يحقق تطلعات الشعب التونسي ويؤمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة. كذا وأكد البرلمان التزامه بمواصلة الاطلاع بمهامه الدستورية في المجالين التشريعي والرقابي، بما يعزز نجاعة العمل البرلماني ويسهم في استكمال الإصلاحات وترسيخ التعاون والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة خدمة للمصلحة العليا للوطن. وشدد المجلس على أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم تقتضي مزيدا من التلاحم الوطني وتغليب روح المسؤولية والابتعاد عن مظاهر الفرقة والانقسام، معتبرا أن قوة الجمهورية لا تقاس بصلابة مؤسساتها فحسب، وإنما أيضا بقدرة التونسيين على توحيد جهودهم وتقديم المصلحة الوطنية. بمناسبة الذكرى 13 لاستشهاد محمد الإبراهيمي، نظم اليوم حزب التيار الشعبي ندوة سياسية وطنية بعنوان طريق تونس إلى المستقبل، وكبها مراسلنا ماهر صغير، وتحدث إلى الناطق الرسمي باسم الحزب محسن النبتي.
4: الفكرة اللي انطلقنا منها هو احنا اليوم معناها بعد عقود من الاستقلال، بعد ما قدمناه من تضحيات ومن شهداء ومن غيرة كثيرة، معناها المرحلة الكفاح الوطني ثم بعدين مراحل الكفاح السياسي والاجتماعي الى الثورة وما بعدها الى 25 جويلية، لماذا انجزت دول اخرى بدأت بعدنا؟ اليوم نحكيه معناتها على الازمة نتاع الطاقة ونحكيه على كثير من الازمات، ثم مراحل معينة الكوريين جاوا تعلموا عندنا لهنا في تونس. كيفاش دول بدأت بعدنا وتجارب وطنية بدأت بعدنا؟ نشوف اليوم حجم الناتج الاجمالي الخام، شوفوا دخل الفرد، شوفوا حجم الرفاه الاجتماعي، نشوفوا معناتها المنجزات الكبيره اللي تحققت على المستوى الاقتصادي والحضاري وغيره للدول هذه، ونشوفوا معناها المشروع الوطني في تونس كيفاش تعثر وتبعثر في كل مرحله. كان السؤال لماذا تونس معناتها في كل

0: مرة معناها نصطدم بحالة إحباط. اليوم معتها الوضعية الاقتصادية ازدادت معتها هشاشة، الوضع الاجتماعي منها تدهور بشكل كبير. اليوم معتها مش فقط أنه التوانسة يتقص عليه من ضوء، اليوم التوانسة يسألوا هي 27 إيش باش نعمل، لأنه اليوم منها الدولة ما أجابتش إسكو عندها مشاريع لتوليد الطاقة من جديد لتغطية العجز، ما عندهاش. إذا كان ما عندهاش معناها إذا الاستهلاك يتزاد ب5% معناها إذا كان صناعة عندنا 10-20% العام الجاي باش يكون 25 ولا أكثر بالمئة، معنى ذلك وأنه باش يكون الاقتطاعات أكبر وباش يكون الأزمة أكبر. هذا السؤال، لأنه كان من المفروض النظام يكون عنده رؤية ويكون عنده تصور تجيب على الاستحقاقات هذه. التوانسة وقت اللي وقفوا مع 25 جويلية وقفوا مع أحلامهم، وقفوا مع طموحاتهم في أن يكون لهم غد أفضل.
1: من جهة أخرى، أكد النبتي مجددا على ضرورة كشف الحقيقة فيما يتعلق بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، مستنكرا أيضا الاعتداء على ضريح الشهيد البراهمي.
0: ما حصل في الأسابيع الأخيرة ما عرف بمحاكمة الجهاز السري اللي هي مرتبطة مع ارتباط وثيق طبعا، وهيئة الدفاع هي اللي قدمت القضية عن طريق التيار الشعبي للعائلة، وبالتالي هو أبرز ربما تطور بعد محاكمة معناها ما عرف بمجموعة التنفيذ. تقريبا ملفيات الآن كلها في طور الاستئناف. طبعا احنا موقفنا واضح معناها في الاتجاه هذي، ان احنا مع إقامة العدالة، مع كشف الحقيقة كاملة، شكون اللي نفذ وشكون اللي خطط وشكون اللي مول وشكون اللي حرض، ولا نبغي لا عقوبة جماعية ولا ثأر ولا غيره، نبه للحقيقة فقط. وأعتقد أنه التقدم القضائي اللي صار مهم بالنسبة لنا في قضية الشهيد لكشف الملابسات وكشف الحقيقة حتى لا يعاد مثل هذه السيناريوهات في بلدنا لا أكثر ولا أقل. الاعتداء طبعا احنا تفاجأنا به، ونعتقد أنه الرأي العام التونسي والضمير التونس الكل معناها يهتز، وإحنا جزء من التونس، وما كانش ممكن أن نعرف جريمة كما هذه وقعت ونسكت عليها. هذاك علاش ما اعتبرنا بالبيان. وأعتقد أنه الدولة موكول لها أنها تكشف الملابسات، شنو اللي وقف وراء الحدث هذا وشكون اللي ارتكبه، وذا يدخل في اطار الشفوي. احنا كنا نتمنى ان السلطه هي تبادر مباشره بعد ما حصل الاعتداء ان تخرج بلاغ هذا بالسلطه في شيء الجريمه، معناتها كانت تجي تخرج بلاغ تقول وقع الاعتداء ورانا بدرنا للترميم وفتحنا بحث، وكان يمكن معناها يكون تفاعل يكون اقل معناتها باعتبار انه هذا ينهي معناها الجدل. لكن للاسف السلطه مره اخرى معناتها اتصاليا ترتكب في رايي معناتها اخطاء مجانيه. اليوم بطبيعه تفتح تحقيق، احنا ماذا بينا يوصلوا للجاني، لانه هذا تاريخ تونس وضميرها واعتداء معناتها على تونس.
1: التراث العالمي تابعة لليونسكو تدرج قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوسان الكورية في تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الثقافة. وجاء قرار الإدراج بإجماع أعضاء لجنة التراث العالمي اعترافا بالقيمة العالمية الاستثنائية لقرية سيدي بوسعيد باعتبارها فضاء للإلهام الثقافي والروحي والفني، ونموذجا معماريا متفردا يختزل جانبا مهما من تاريخ تونس وهويتها الحضرية. وبهذا الإدراج يرتفع عدد المواقع التونسية المدرجة على قائمة التراث العالمي إلى 10 مواقع، لتواصل تونس تعزيز حضورها ضمن البلدان العربية والإفريقية الأكثر تمثيلا على قائمات اليونسكو. والتخفيضات الدورية السولد لصيف 26 و2000 ينتظر أن ينطلق يوم الجمعة 7 أوت القادم ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. وأفاد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجار الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة محسن بن ساسي بأنه لم ينعقد اجتماع تحضيري لموسم السولد، وأن تحديد موعد 7 أوت نص عليه القانون المنظم لطرق البيع التجاري. واعتبر بن ساسي أن السولد الصيفية أو الشتوية يعد مناسبة مهمة لمزيد تنشيط الحركة التجارية في البلاد باعتماد نسب تخفيض أقلها يكون 20%. ختاما دوليا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل اليوم أكثر من 70 فلسطينيا خلال اقتحام مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بينهم ما يزيد عن 40 شخصا في بلدة تل قرب مدينة نابلس، فيما أصيب 8 آخرون فاعتداء نفذه مستوطنون على قرية شرق قلقيلية. فيما قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا البناز اليوم إن مستوطنين والجيش الإسرائيلي يرتكبون مع عن مذابح جماعية ضد مدنيين عزل في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
2: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net
3: كالعادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو الكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودرن. باش تشارك وتربح ابعث اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويليه 2026.

0: ولا تنقص عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. نهار الماضي ساعتين إيش بتربح مع خالد التومي. مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: نص النهار و 15 دقيقة، مرحبا بكم وين ما كنتوا. اتبعوا فينا السبت 25 جويلية 2026، 9/0/1448 للهجرة، 21 سنة التالي كان الانطلاق وكان أول بث لراديو جوهرة فهم. إن شاء الله كل عام والإذاعة بألف خير، وبطبيعة المستمعين موجودين معنا وكافة الفريق بطبيعة من حسن إلى أحسن. 21 سنة تعدوا في رمشة عين. لتو نتفكر أول ديركت خذيته لهنا في الإذاعة، معناه تصور أنت واحد تولد 2005، اليوم عمره 21 سنة، راهو خذا الباك، راهو خذا الليسانس، راهو مشى يقرا، معناه كمل قرايته ودخل المعترك الحياة
2: يقول زيماني 21 ou 2e année faculté 19 ans يقول باك
1: لا
2: واش كان يدخل قبل بعام
1: لا
2: علاه
1: اي اي كان يدخل قبل بعام
2: اي ولا اي فيكتيم دونك مازال ما بداش يخدم خذ لي ليسونس تاعو
1: 21 سنه خذ المتريز
2: مش متريز سيستم 21
1: انا قلت
2: 4 سنين
1: مثلك بطاقه تعريف
2: 22 ans
1: يا ودي خدي هديك
2: اي 22 ans 18 ans 18 ans خذيت الباك دونك 22 ans تدخل
1: باه
2: لا يا اخويا اخويا
1: يودي باقي مشاغب راهو باقي مشاغب راهو يودي حتى في نهار احتفال كيما هكا باقي مشاغب
2: هو اذا كان ما نحتفلوش طريقتنا شنو هو الاحتفال يعني
1: احتفال ثاني زاد كيف نحتفل أيوة. به هو اليوم اعلان الجمهوريه بالطبيعة نهار 25 جويلية 1957 يتم اقرار الجمهوريه والغاء نظام الملكية بعد ما كانت فما إشاعات قبل 25 جويلية في أفريل بالتحديد نهار 2 أفريل 1957 كان التوجه لملكية برلمانية، لكن المشروع هذا ما راش النور وبالطبيعة الناس الكل نعرفه. المجلس التأسيسي أول مجلس تأسيسي لتونس كان أعلن نهار 25 جويلية برئاسة جلولي فارس على الإعلان الجمهورية وإلغاء نظام الملكية. دونك إن شاء الله كل عام تونس حية بألف خير، وإن شاء الله دائما مستقلة، إن شاء الله تتجاوز الأزمات اللي موجودة.

0: الاوراق يحب يروح لتونس.
1: صحيح
0: ديرك تمام.
1: صحيح
0: يشد الحنين ماذا به يرجع ويبدا كيف نوستالجيك وكل يبدا
1: يمشي لاي بلاصه.
0: اي
1: عشان الفتره اللي عشتها كنت برشا ناس تحب تمشي تقرا في اوكرانيا.
0: اي
1: دونك كانوا يمشيوا لاوكرانيا اول حاجه سواء في اوديسا ولا في كييف ولا
0: يبدا يرجع
1: لها. لا يلوش بربي فماشي شكون يبيع ماكله تونسيه بربي فماشي شكون يبيع فريكاسيه بربي فماشي شكون يبيع فطور.
0: وتبدا تسمع تبدا ريكا في كار ولا تبدا حوس السوق تسمع التونسي يتكلم تتلفلت ديريكت
1: يا ولدي طول تمشي.
0: اي تبدا تلوج عليه بالحق هذاك الاحساس بالمحبه نتاع البلاد هذيا. وكما قلت انت بلادنا ونحبوها وما عندناش مزيه باش نحبوها
1: ومهما صار
0: ودي ومهما يصير
1: ومهما صار كاي بلادنا.
0: لا عادي جدا عادي ازمات تتعدى وسدي ازمه فريجي وتونس تمرض وما تموتش.
1: باهي مادامنا في عيد ميلاد جوهر اف ام
0: ومادامنا
1: في عيد الجمهوريه نحطوا على ذمتكم دو كادو بطبيعه نجموا تربحوهم معنا من هنا لاخر البرنامج. الكادو الاولاني نعرفوا اللي توا صيف معناها والناس تحبك تتنقل وتحب تمشي وتصيف وتمشي وتزاور ويمشي شكون عنده دار على البحر نمشي
0: اكيد اي مالا انا ندور عليه
1: ميفي ماي فاي اذا كانت تحب نسميه هكا اللي هو موبايل واي فاي هذا من عند اريدو. دونك من بعد نعطي التفاصيل وعندنا 4 جي انبوكس 4 جي زاد كيف كيف من عند اريدو تنجموا تربحوهم معنا بالنسبه لليوم من توا حتى كشي الماضي ساعتين. دونك هذوما دو كادو موجودين على ذمتكم تبعثوا لنا جي على ال 85 990 جي كما جاوا على ال 85 990 ان ماي فاي اي ان بوكس 4 جي من عند اريدو. مشكوره جدا اريدو على لي كادو اللي حطتهم لنا على ذمتنا. زاد كيف كيف ماضي ساعه جست بعد اخبار ماضي ساعه تعرفوا اللي كونوا عندنا ان سكوتر الكتريك دو مارك فيغو تحيه للاس بي وتحيه لسامس بتبيع سي بشير وسي محمد اللي حطوا على ذمتنا زاد كيف كيف. هل الفيغو هذيا ان سكوتر الكتريك اللي تنجموا تربحوه الاعلان على الفايز ان شاء الله باش يكون مع ماضي ساعة ودرج ماضي ساعة ودرجين بعد أخبار ماضي ساعة. دونك تبعثوا أم على ال 85 990 تربحوا سكوتر إلكتريك اللي هو فيه ميزة حلوة برشا اللي هي كي كملت استعماله مثلا ماشي من دارك للخدمة تهز البطارية معك ما يتسرقش
0: جميل جميل سرق شامبه
1: صحيح وقيمة في البطري الكركاسة ما عنده ما يعمل
0: جسمه وقيمة في البطري.
1: دونك وحاجة أخرى كي يبدأ عندك عارف به كما سيفرج مثلا تطلع البطري معاك للبير وتحل تشارجيها على حساب سيفرج.
0: مثال شارجي مثال حتى كان ما تهم عدى بحذية شارجي يا أخوي ما يخلقناش بالعكس مثال شنا نخدمه
1: عدى بحذية نجيب نجيب البطري نشارجيها بالبريز العادي راهو بريز الضوء
0: يا ولدي مثال تفضل في كل وقت نعمل لكم بريز البر
1: شنو رايك
0: نعمل لكم بريز البر في الشارع ولا حبيت
1: تشارجي
0: البر البر بوتو ما نعملكم بريز البره في الحيط
1: فكره
0: تبع الشركه
1: فكره شنو رايك؟
0: لا باهي والله باهي والله يعطيهم الصحه اللي نخصيب معناتها باش يجربوها تيست وبرا كيما تيست درايف
1: لا لا جربناها ديجا وجات فحذانا لهنا دونك اليوم موجوده
0: موضوعها موجوده لازم تربح
1: والفائز او الفائزه غدوه تتسلم سكوتر الكتريك
0: معناتها تعلنوا عليه اليوم هذه ساعه
1: فوالا
0: دونك معناتها الناس لازم تبعثوا من تو
1: عندهم جمعة الناس تبعث
0: ديجا يبعثوا اوكي داكور مرحبا
1: يبعثوا
0: اي دونك الاعلان ماضي ساعه اليوم
1: فوالا
0: واللي يربح ديريكت غدوه يهز
1: غدوه نتبعوا في اوتوموتو بالطبيعه ويمشي يهز الفيغو
0: وين مش نقول لك شنو مش في اوتوموتو الربح هذا يا ريت كيف انت تبيع توا
1: اليوم نعطيو اسم فايز وغدوه يمشي يهز الموتو تاعو نقول فايز راهو فايز ولا فايزه
0: اي بيان سور
1: تبع فينا ديما فايز
0: اي وي وي وي
1: وي فايزة تربح دع الخيك باهي في اشري تربح بالطبيعة نستقبلكم انتوما بالطبيعة نفتحوا لكم المجال لكم انتوما باش تعديوا لي زانونس نتاعكم شنو تحبوا تبيعوا تشريوا اذا كان فما اسئلة على الكراز زاد كيف كيف مرحبا نعرفوا اللي كونوا السيزون اليوم 25 جويليا دونك تشطرت
0: اذا كان النجم كملت بالنسبه للكلاوات كملت
1: والله فما برشا اللي ياخذوا كونجيات في سبتمبر يمشيو يصيفوا يبحروا في سبتمبر 15 يوم لولاني
0: اي كيما قلت لك هي مش الباس سيزون كريمون اي اقل شويه اما الباس سيزون تبدا من لو 15 سبتمبر لا حتى في الوتلا من لو 15 سبتمبر تبدا الباس سيزون
1: في الوتلا بعد
0: من لو 15 سبتمبر تبدا اما لو بريمير لو
1: 15
0: اي جوست موشن كمان معناتها مش كيما جويي اوت من دي برومي او 15 خاطر حتى العباد تقل وتروح.

0: صحيح. دونك يبقى فما ديار البوسيبيليتي باش تلقى دار موجوده. دونك يولي يقول لك انك راها برخص خير من اللي مسكره جمله.
1: وي
0: هذاك علاش السوم يتيح شويه، اما سي با لا با سيزون.
1: وفما برشا ناس اللي يقول لك ناخذ كونجي يا خويا في الدوبل سيونس على الاقل نجم نقضي شواري، نجم نمشي نبحر.
0: طقس تحفور راهو سبتمبر.
1: سبتمبر وي.
0: عملناه نتذكر حتى الاكتوبر طقس هايل.
1: اي.
0: حتى الاكتوبر طقس هايل وناس تعوم وكل باهي برشا معناتها فهمت.
1: قديش نغتنم الفرصه قديش التياح نتاع نتاع السوم تو مثلا في جويليا نحكي على مثلا في الكورنيش.
0: اي.
1: نحكي على خلينا من الكورنيش نحكي على هيركلا باغ اكزومبل.
0: راهو كي نقولوا تياح
1: في هيركلا اس بلس 1
0: راهو كي نقولوا تياح سي با معناتها لو شوت نو.
1: اي يعني قديش تو
0: تو مثلا اذا كان ناخذوا دار ناخذوا دار الاس بلس 1 مثلا تاخذ 120 دينار 150 دينار انت والمبل الفوز
1: في سبتمبر
0: في ما قلش من 100
1: 20000 الليله.
0: جوست ما قلت لك مش لو شوت معناتها مش لو شوت. لا لا ما يتيحش اقل من هكاك خاطر ديما موجوده على خاطر الناس كيما تخمم انت نفس الطريقه حتى اللي عنده دار يعرف الطريقه اللي تحكي فيها انت. فما ناس تجي تحب تصيف في سبتمبر واستانست بهم اون بلوس ولاو فما في بالك ولات فما علاقه ما بين العباد هذوما بالتليفون وكل يكلمهم.
1: اي كل عام يكري من عنده.
0: اي بيان سور يقولوا انا راني نجي في سبتمبر دونك خلي لي وكل تقام عاملين بلانينغ نتاعهم يعني مش وفما تو ما تنساش زاد ليزاجونس الناس تلقات برشا ولا تخدم ليزاجونس.
1: صحيح.
0: خاصة حتى مواطنين بالخارج يكلموا يتصل به دونك ليزاجونس تلقى عنده بلانينغ ياخذ دار كامله. دونك كي ياخذ لاجونس ما عادش يتيح لك حتى فرانك.
1: اي.
0: خاطر ياخذها هو
1: يقرا حسابه على الطالع والهابط.
0: هو ياخذها من جوي حتى يكش لكان سبتمبر. دونك البري نتاعو هو ديما هذاك هو.
1: فما حاجة أخرى اللي قاعدين يعملوا فيها مواطنين بالخارج وهي حاجة باهية اللي كونوا ولاو برشا من مواطنين بالخارج يجيب الطيارة ما عندوش كهرباء هوني.
0: اي.
1: دونك يبدا تلقاه مسكين ريقو شايح وهو يلوج من سوسيتي لسوسيتي نتاع لوكاسيون باش يلقى شي كهرباء يكريها. ولاو يريزيرفيو على بكري عن طريق ليزاجونس.
0: بالضبط.
1: يقول له راهو حاجتي مثلا بكهرباء من
0: كذا كذا
1: ولات حتى الكهرباء نتاع لوكاسيون يهزوها له للمطار تروح به.
0: افكتيفمون ويروحوا به ذاك يجيب
1: راهو. يروحوا به من بعد معناها ياخذها في المطار ويرجعها في
0: المطار. المطار اي موجود دائما.
1: برشا ولاو يعملوا هكاك مي بالمسبق.
0: اي دافونس بالطبيعه
1: سي لا بلانيفيكاسيون.
0: اي ما تلقاش راه.
1: صحيح.
0: اي انت كيما تحكي على كدار ولا كهرباء كيف كيف سي لا ميم شوز راه. تصور انت هبت لاجونس في النهار السمدي ولا ما غير حتى من برا انت تو.
1: اي
0: اليوم السبت امشي لاوج ما تلقاش حتى كهرباء.
1: ما تلقاش صحيح. واضح. باهي. طريقة المشاركة نسمعها بعد شوية بعد نمشيو للموسيقى والبداية باش تكون مع لطفي بوشناق ولا يسرى محنوش باش تختار لطفي بوشناق. يلا ستي مرحبا
2: باش تشارك باش تربح تي على 85 990 تي على 85 990.

0: مرحبا بكم معنا من جديد. نص نهار واربعة وثلاثين دقيقة. تحية أخونا رياض بن يوسف، محمد مزوز، جلال الجزيري، مرحبا بكم. يقولوا إن شاء الله كل عام وجوهر FM بألف خير، يعطيكم الصحة. إن شاء الله كل عام وانتم موجودين معنا وتكونوا دائما في الاستماع. نمشي والأخونا مروان اللي موجود معنا في المباشر. مرحبا.
1: مرحبا سيدي، مرحبا بجوهر FM، مرحبا بمستمعي جوهر FM.
0: عايش مروان؟ أيوة
1: عايش. ايوه ده اخويا، عندنا شقه في سوسه تحديدا في سيدي عبد الحميد، بحدا الكراج نتاع الاستيات نتاع سيدي عبد الحميد نتاع شركه النقل. دونك بريمي ايتاج نتاع الدار، سوبرفيسي كوفيرت 120 متر كاري. دونك فيها زوز بيوت، صاله، سال دو بان، كوجينا، دو فيراندا، فيراندا من قدام، فيراندا من تالي. دونك ميم هوية معناها، فما وين الواحد ينجم يقعد هكا ويعدي العشوية في الصيف وكل شيء، فهمت؟ سينو فوالا.
0: هذيك اللي عاملين في السور السيودة على اليمين وعلى اليسار؟
1: لا لا لا لا،
0: فما واحدة مقابلة محطة الكيران، السور نتاعها في السيد على اليمين والسيد على اليسار.
2: هذيك مش في الميدان.
1: باش فسالك وين بالضبط، جاية الرون بوان اللي فيه الزيتونة. دونك مش فما غادي، فما قهوة، فما ريستورون، فما كانكيري. هي جاية داخل شوي
2: على اليمين ندخلوا.
1: لا هي اون فيت كيفاش باش نفسرلك، هي دار جاية في وسط سامي، معناها مدخل، فما ممشى، فما ستة ديار في الدار هكا كبيرة، كل واحد داره، فهمت؟ فما الدار هذه اللي داخل شوية في معناها
2: ورا الجامع، ورا الجامع ولا على اليمين،
1: وإحنا ورا الجامع صحيح، ورا الجامع، فهمت؟
0: باهي هذه للبيع ولا للكراء مروان؟
1: لا خويا للبيع إن شاء الله.
0: باهي شنو هي أمور الأوراق نتاعها؟
1: الحقيقة ماهيش تيتي، دونك اللي باش يشري نجمو نتفاهمو، حتى نقصولو معناها السوم التيتر نتاع
2: نتاع المصروف، هاي المصروف نتاع التيتر،
1: المصروف وكل شيء هذاك معناها داخل في البيعة، فهمت؟ وهذا هو معناها، ما نبعدوش على بعضنا نجمو نتفاهمو وكل شيء.
0: معناها بحذاها خمسة ديار اللي باش يشري.
1: اي كل اي كل دار تفاري على روحها معناها، فهمت؟ شكون مثلا اللي يحب يشري ويسكن في وسط معناها
2: فاميلي هكا،
1: فهمني؟ عنده صغار وين يلعبوا، فهمت؟ فما فتحه هكا صغيره قدام الدار، معناها بلاصه مسكره وسكيورتي.
0: الاشكاليه يا مروان اللي موجوده نحكي لهنا قانونيا، تو سي فرج بعد يقول لك على السوم ينجح ولا ما ينجحش. الاشكاليه القانونيه انا كيفاش باش شكون باش يبيع لي ساعه قبل كل شيء؟ اسكو انتوما اللي انجرار الملكيه، معناها انتوما اللي مالكين الكلكم مع بعضكم، غاديك الستة ديار الكلكم يلزمكم تصحوا في الكونترا دو فونت، ويلزمكم تحطوا فيه اللي كونوا ها وين نبدا وها وين نوفى.
2: ايتاج راهو مش دار لوتر.
1: هو اللي في بالي بيه فما كتب في الدار، معناها كما نقولوا هي دار ورث، دار بابا. دونك كي ورثت فما كتب اللي دار هذيك باسمه نتاعو معناها، فهمت؟ ومسجل. اما جوست ما في معمولش معمول للتيتر بلو، فهمت؟
0: ما تنجمش تعمل له تيتر بلو بسهوله تامه. علاش؟ على خاطر لازمك تعمل محضر نهايه الاشغال، مادام هو ان ايتاج دو فيلا. دونك لازمك باش تعمل التيتر نتاع الارض الساعه قبل كل شيء، ومن بعد باش تمشي للنظام العلو والسفل باش تنجم تخرج التيتر نتاعك انت نتاع ليتاج دو فيلا وحدك.
2: مادام ايتاج وكان زيد ايتاج اخر تولي
0: نظام
2: طوابق،
0: تولي نظام الطوابق،
2: تولي ما عادش تنجم.
0: فهمت مروان؟ معناها قانونيا الوضعيه نتاعها
2: سا ديبون، تو ديبون بالاوراق.
0: مي تحب لها شويه مجهود
2: و تحب شويه مصروف، معناتها لازمك تقرا حسابك باش اللي باش يشري عندك تطيح له كاو.
1: اي جوستومون هذاك علاش انا ديجا عارفين معناها من الاول اللي حاجات هذه فيها شويه مصروف، فيها شويه ترتيح وكل شيء. نجم اللي باش يشري نعملوا وعد بالبيع مثلا، نتفاهموا كل شيء، ركحوا له اوراق وركحوا له دنيته كل ياخذ داره تري امور واضحه معناها.
0: درت تري تحب لها ثلاث سنين يا مروان، راهو باش تخرج مستعد انت تصبر ثلاث سنين باش تخرج؟
1: معناها انت تنصحني نركح بعد نبيع خير.
2: لا لا جوستومون معناتها بيع وتفاهم على اللي باش يشري باش توضع امورك معاه،
0: معناها عاونوا في كل شيء.
1: بيان
0: سور بيان سور، يستحق من عندك كل ما هي وثيقه تثبت الملكيه نتاعك. هذاك باش يستحق من عندك
1: الوثائق هذه كل موجوده معناها. شو ثاني
0: قلت؟ واذا كان فما حاجه مثلا في كونترات ناقصه ولا
2: كتب توضيحي ولا
0: باش تعمل له تكميلي، كتب تكميلي ولا كتب توضيحي، فهمت؟ هذاك شنو باش يستحق؟
2: باهي اشتغل فيها سي مروان توا.
1: مبدئيا 150 الف دينار.
2: باهي مبدئيا ثم معقول
1: بعد نجمو نتفاهمو نجمو نحكيو معناها ما فما حتى قلق معناها
0: مبدئيا. ترانديبوندونت فيها
2: اي لونطري واحد يدخل
1: باب كراج كبير
0: تطلع لفوق
2: اه اي للدار الفوقانيه
0: باش تطلع للدار الفوقانيه
1: اي لونطري انديبوندونت هي لونطري الكومون للناس الكل
2: للناس الكل
1: الدار عندها الدروج نتاعها ولونطري نتاعها انديبوندونت معناها فهمت
0: باهي وسطح معاها ولا لا يا مروان
1: اي بيان سور سطح معاها بطبيعه
0: واضح ما فماش حاجه اخرى معناها فوق منها جوست هذاك البرومير كهو واقف غادي
1: لا لا الدار والهواء نتاعها تبعها معناها واللي باش يشري باش ياخذ معناها الدار بالهواء نتاعها فهمت
0: واضح
2: واضح سي مروان
0: نمرو تليفون مروان
1: 24 239 237
0: مشكور جدا مروان على الاتصال يعطيك الصحة صفر 150 ألف باهي
2: والله مبدئين باهي
0: معناها حتى كي باش تصرف باش تطلع لها الأوراق نتاعها باقي سافو لا
2: بان لكن زيد ما ننساوش لازم نشوفوا اللي تام تاع الدار هي مبدئين باهي ونعرفها الحومة ونعرفها الدار ونعرفها كريمة بالكدا فهمت الحومه باهره مش خايبه على الكياس كريمو يعني قبل الجامعه فما دخله هوني كبيره صحيح. تدخل تلقى فرحه كبيره والديار في وسط بعضها يعني في وسط عائله وترمو أيه. انسان مش يسكن في وسط عائله وحاجه الباهيه كما قال لك هو يعني حتى ولادك يلعبوا في وسط السور الداخلي
0: اي ولو ما مقبوله معناها 150
2: لا باهي لا باهي جيت شوف لي تام تاع الدار شوف اي شوف لي تام تاع الدار كفنيه وشو اسكو تسحق مصروف ولا وتحكي معها في السورتو في حكايه الاوراق وتنحي لها عشاها وقصد ربي يروح كوكا
0: واضح باهي خونا سامي موجود معنا زاد كيف كيف سيد سامي مرحبا
3: وبك عايش بارك الله فيك
0: هاي سي سامي شعنا
3: ان شاء الله كل عام جو راح يخير
0: عايشك ربي يخليك
3: حياتي للحضور
0: بوجودك سيدي هاي سيدي شعنا
3: عنا
2: عنا عنا
0: سامحني
3: زوز ديار
2: اها
3: لا دو بيان
2: دو بيان
0: دو بيان
2: داكور
3: باهي البيان لوتيل في سادوت لي
0: باهي
3: كارتيير ريزيدونسيال معناها بنتي هو سي اون معناها سيت ريزيدونس معناها ار بلس 2
0: ار بلس 2
3: ار بلس 2 فقا فيها 6 ابارتمون
0: 6 ابارتمون فيها باهي
3: التيرا فيه 400 كوبير
0: باهي
3: كوبير 700 كوبير
0: و 700 كوبير
3: إذا بحكمو ولي في فشي تمثلو عندك في الرجال ده عنا 3 جس بشتا
0: 60
3: متر كاري بالفاس ومعا متر سي 40 متر كاري
0: باي
3: ريشوسي في من معناها اس مشكات 200 متر كاري كبيرة مع التيراز نتاعها برمير ايتاج 2 جس بلس 2 100 متر مربع.
0: باهي.
3: و
0: هذوما سبعة سي سي.
3: اي ودوزيام ايتاج اس بلس 2 في 100 متر.
0: وعندك اس بلس 2 واحد اخر.
3: اكتيميز هذوما الريفوني مونسيال 8 مليون.
0: باهي سامحني سي سامي قلت لي عندك 6 ابارتمون.
2: توا ولا 8.
0: كي نجي نحسب فيهم نلقى عندك 1 اس بلس 4 3 اس بلس 1 1 اس 0 هذوما يجيو 5. عندك واحد اس بلس 2 هذوما يجيو 6 وزوز اس بلس 2 اخرين
2: 8
0: هذوما يجيو 8
3: 8 يعني غلط الشيء
2: داكور ليسونسيال فما 8 معناتها
3: وي
2: هذا هو ما يهمناش فين توا الشيء في الاولاني اللي قلتو 6 ما يهمناش فيه هذوما اللي بيان حكيت عليهم من الاول
3: لومبلاسمون وين دريم لاند والقبل لو سي بيلوت
2: اي سي بيلوت سهلو لا
0: سي بيلوت اي
3: وين دريم لاند جوست ا كوتي فك يعني كارتير ريزيدونسي معناها بحذاه
2: اي باهي البلاصه فهمت
3: معناها كارتير معناها بون هي مش هما توت معناها توت ريزيدونس
2: الريزيدونس الكل مع بعضها ماشي بها الكل
0: اي
3: وانتم زيدوا اعطيو راي معناها احنا بون التقييم تاعنا حسب هكا الكونيسونس وشويه ليكسبير زوز فاصل سنين
2: زوز مليارات ونص
0: زوز مليارات وميتين
3: نيغوسيال
0: باهي شهاده الملكيه كل واحد وحده لي زابارتمون فيهم ولا لا؟
3: لا شهاده الملكيه وحده
0: شهاده الملكيه جلوبال
2: تيرا فيها شي بيان سور
3: اي
0: باهي هذا البيان الاولين البيان الثاني خويا
3: بيان ثاني لوز تيرا في شط مريم
0: اها
3: فيها 280 متر
0: اها
3: La costa résidence en face, on cadre là même pas 500 mètres, à deux pas à principal.
2: Yani à l'issue de cette marie, moi je suis à l'imine.
3: يعني صار من منطقة معنا أدفع البوا برينسيبال يحل على وجهتين دوز أكسي في 280 متر كاري
2: تيتري
3: لي لي فاساد نتاعهم فات على 340 متر
2: لي لونغور تاخذ في راس بناء ولا
3: بالطبيعة
2: اي لا نسال فيك معناتها في نجم تاخذ في راس بناء تبني معناتها
3: لا لا
2: داكار جيست اون فاس كوستا هذا
3: كوستا تاريخ القدام معناها ما نطلعوش معناها ما نبقى ادو با على البو برانسيبال
2: قد يسال فيه هذا سي سامي
3: 900 دينار نيغوشيابل
2: 900 دينار
0: واضح نمرو التليفون سي سامي
3: ويهلا رايكم في البيان الاولاني اش
0: بتبيع تبع معنا يقول لك سي فرج كل شيء نمرو التليفون خويا
3: 88
0: ايوا
2: 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 650 700 ماكسيموم 900 دينار مازال ما وصلش يعني احنا ديجا
0: تدلل على خاطر في الكوان وعلى خاطر لو صغير
2: ما عادش به موجودين فما توا مانيش باش نعمل اشهار فما شركه غاديك عامله دي بتيلو مقسمتهم كما هكا تبيع فيهم افيك سو بري اللي نحكيو فيه احنا توا دونك ما نجمش يعني نقول شكون باش
0: 252 مليون هذا نجمش نعمل بون يتيح لك 240
2: ما نجمش نعملوا كونكورونس ما نجمش نعملوا فاس بوبليسيتي زاد كمان للسعر الاخر لكن موجود يعني هو ديجا مادام وصل اللي بيع في ان بيان غاديكا دونك يعرف اللي فما شركه هذه قاعده تبيع يعرف عنده ان كونكورون بالكدا دونك ينجم يطيح في السوم نتاع التيران بالنسبه للار بلس 2 نتاع سهلول اللي فيها 8 شقق لهنا 8 شقق اللي يحسبهم هو قداش حسبهم وكيفاش حسبهم سورتو عندنا اس بلس 0 معناتها يعني نحكيو على 40 و 50 متر كاري يعني لهنا كي تقول لي زوج مليارات و 200 في العماره الكل 8 شقق راني نقول لك هذا كيف كيف ياسر مهما كان انت عندك 700 متر كاري كوفير و 438 متر
0: 8000 دينار في الشهر
2: اي بالحساب بكل شيء معناتها عندك 90 مليون تقريبا في 100 مليون في العام اي الحقيقه شوف الامورتيسمون تاعها وشوف المصاريف وشوف تنساش راهو بتيتي مبره هو يحسب على 8 ملايين على اساس
0: 96 مليون في العام
2: اي قلت لك 96 يجيو 100 معناتها نقولوا 100 معناتها ناحي الشارج نتاعها وناحي المصاريف خاطر مش الكل 96 ولا بحر هو خاطر ديما اللي يحكي لك فيه هو 8 ملايين يعني مدخول نتاع فلوس بخلاف ما حسبش لي سورتي عندك الماء عندك الضوء عندك لي زاجونس اللي باش تخلصهم عندك لي فام دو ميناج عندك لي زونتري وسورتي خاطر حسب 8 ملايين نتاع مش كريفيكس تاع استيفال يعني ما تنجمش انت هذوما تدخل فيهم 8 ملايين بالكراء اللي على طول صعيب شوي فهمت وهو لهنا انا ننصحه اذا كان يحب يبيع بالحق كان يبيع بالبيان بالبيان خير من اللي يبيعهم مع بعضهم الكل يعني الاس بلس زيرو يبيع وحده الاس بلس ان يبيعها وحدها فهمت الحقيقه ينجم يصور فيها خير ونجم يستحفظ لروحه ونجم يربح سطح هنا خاطر كان يبيعها الكل انا صعيب شويه باش يلقى مليارات و200 مع بعضهم ومهما كان راه مشي نيغوسيلو فيها البري نتاعها بار كونتر اذا كان يمشي بيها بالابارتمون يطلع لها بحلو
0: واضح
2: هذا ننصحوا فيها هو
0: باهي نمشيو للموسيقى مازلنا متواصلين نذكركم اللي كانوا بعد اخبار ماضي ساعه باش يكون التيراج صار بالنسبه للفايز معنا بالفيجو نذكركم زادا كيف كيف اللي عندنا دو كادو موجودين على ذمتكم من هنا لاخر البرنامج ان بوكس 4 جي وان ميفي ماي فاي من عند اريدو دونك تبعثوا لنا جي كيما جوهر على 85 990 يلا

وصلنا 52 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. قبل ما نمشي والنوال اللي موجودة معنا في المباشر، ديديكاس سبيسيال جدا من عند سوار عبودة وزوجها سامي خليفة، ولدهم اللي عمره عامين، مالك خليفة. سوار تقول يا فرحة عمري وربي يبارك لي فيك، إن شاء الله من الذرية الصالحة، إن شاء الله تربى في عزكم يا سوار.

0: الزهر سي مالك مالا نهار 25 جويلي اون بلوس معناها
1: باهي عيدوا
2: ثلاثة عيد عيدوا عيدين احنا نقولوا كاك مالا مالا صح
0: مشيو لنوال ما عادش عندنا برشا وقت قبل
2: اخر هاي نوال مرحبا بك نوال
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وعيد ميلاد سعيد زورة فيم.
0: عيشك يا نوال.
3: عيشك. عندي زوز أراضي سيت بلبة سي خالد.
0: إيه.
3: وليت المونستير الزوز فيهم شات ملكية موجودين في نهج تركيا.
0: نهج تركي.
3: إيه.
0: إيه. الأولى قداش فيها؟ أرض الثانية قداش فيها؟
3: أوكي دونك الأولى فيها 347 مترو. واللي بحريها فيها 297 مترو
0: لسقين لبعضهم نوالا
3: اي لسقين لبعضهم
0: باي معناها فهم امكانية اذا كان واحد يحب يهز الكل ياخذ الكل
3: وان شاء الله نلقاو شكون يهز الكل
2: اوكي خدمة زوز تولي في الكوان ولا ما عندكش في الكوان لزوز كي بعضهم
3: لا ما عنديش في الكوان عندي جيرين على اليمين وجيرين على اليسار
0: اي قداش طالبة في المترو نوال
3: المترو 420 نيجوسيابل
0: 420
2: والكيس اللي قدامك قداش نوال؟ تاع 8 ولا 6؟
3: في بالي 10 سي فرج
2: 10
3: ايه
0: عرفتوا سي سي فرج نشتغل
2: احنا داخلين المجازان عزيزه
3: انا فما زوز سنية تنجم تمشي من نهج ابن خلدون اللي يهز للبرج سي فرج والدور على اليمين فما قهوه معروفه غادي اسمها قهوه بوراوي بوريانا الدور على اليمين فما سالد سبور هي وراء سالد سبور الارض وفما إمكانية أخرى معناها تمشي لنهج النصر هذيك تخرج من السفرة نهج نهج النصر ديما طول عبارة ماشي لليسي تقدم شوية فما نهج مقابل المكتبة العمومية تدور معها على اليسار شوية صار. تمشي صحيح تلقى روحك في نفس الحومة هي جوست ورا سالد سبور
2: الحومة جديدة هذيك كلها فيليت طالعين ديجا هي هذيك
3: اي فيها فيليت ومعني الناس كل ساكنة و
2: لا حلوة
3: مومنة معناها
2: اي مومنة
3: مطلوبة
2: لا كلها ولاد بلاد هذيك.
3: اي اسمحوا تترك هي راهو باش نقرب اكثر.
2: اي ما هو دار تركي غاديك.
0: ما في نهج تركيا زاد.
3: اكزاكتومون.
0: نهج تركي.
2: هي سموها نهج تركيا البلديه حتى نهج تركي على خاطر الفامي التركي برشا غادي. اي
3: برشا صحيح.
0: نمرو التليفون يا نوال.
3: 92
0: ايوا
3: 515
0: ايوا
3: 506
0: 506 شكرا على الاتصال يا نوال نختموا ساعتنا الأولانية مع سي محمد مرحبا
4: أسلام أخوي
0: لاباس سي محمد
4: الحمد لله
0: هاي سيدي ايش عندنا؟
4: عندنا 400 متر بين الزاوية وحي الرياض
0: الزاوية
4: وحي
2: الرياض شنو هذا بين طريق الموس هذا بين الزاوية وحي الرياض؟
4: اي كان على اليسار هذيك وين كشت اليجور
2: ها؟
4: وين كشت اليجور هذيك الضخمة على اليسار
2: طريق الموس معناتها واحنا ماشيين من الزاوية ماشيين لحي الرياض على الكليسة
4: وحنا ماشيين من رنكو عطية طالعين لحي الرياض كثيرة على اليسار
2: ياك داخلة وين المنشر رفحم؟
4: ياك
2: تدخل داخل برشا؟
4: وين الكوشة داخل البني؟
2: داخل البني وعلى الكياس ولا تدقى؟
4: ماشية
2: قداش تعال فاس متر؟
0: فاش ملكية اخويا محمد؟
2: شادة ملكية فردية
4: مش
2: فردية اشتراك ملك واضح
0: باهي تليفون خويا 23
4: 218 755
0: شكرا على الاتصال
2: مرحبا سي محمد مرحبا بك
0: 56 دقيقة قبل ما نفتحوا المجال زملائنا من قسم الأخبار 420 دينار المترو في طبلب
2: لا هايلة لا الحومة لا هايلة الحومة تعيرة على الأخر معناتها بالحق
0: 150 يعني. دينار طريق الموس
2: مشكلة لأن هنا هي باهية مش خايبة حتى سومها باهية أما المشكلة هنا ميزانية الأرض في الحيرة
0: معناها ما تنجمش تاخذ رخصة بني
2: لا يعني مش تبني اي ولا جست ما رجعنا للحكايه تو مع الموجود في البلديه قاعد تطيح وخي خذ حذرك
0: واضح صار قاعد تطيح غادي
2: بيان سور بارتو تو قرار هدم موجود بارتو في الولايه الكل فما حتى اللي باني عنده برشا راه باش يبدا في بالك عنده عامين وثلاثه وساكن وقاعدين يطيحوا لهم قررت الهدم دول دخلت في بلديه سوسه بالتطبيق
0: تطبيق
2: تطبيق تطبيق يعني فعلي يبعثوا لهم تنبيهات ويمشوا لهم ويخرجوا يخرجوا معهم الامن ويخرجوا معهم مصورين باش ما يظلمهمش ويصوروا كل شيء اللاكت وكل انت انسان مخالف تحمل مسؤوليتك معناتها ما تقوليش بعثت لي راني انا بنيت وما وضو وسكنت اي انت مخالف دونك تحمل مسؤوليتك هذا
0: واضح
2: باش نقول اكثر منك
0: دونك ملتقنا ان شاء الله بعد ما في ساعه نعطيو اسم الفائز والا الفائزه معنا اللي بعث ام ولا اللي بعثت ام على ال 85 990. فائز معنا بالسكوتر الكتريك دو مارك فيجو جوست بعد الاخبار. تبعونا يلا.

0: احلام غيلان مع احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف ام.
0: لبنى حميدة،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بمناسبة ذكرى 69 لإعلان الجمهورية، المجلس الوطني للجهات والأقاليم يؤكد التزامه بمواصلة الاضطلاع بمهامه بكل مسؤولية والإسهام في ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز قيم المسؤولية والانتماء، مجددا التأكيد على أن السيادة الوطنية تمثل عنوان عزة الدولة وكرامة الشعب، ومرتكزا أساسيا لحماية استقلال القرار الوطني وصون مقدرات البلاد. ودعا المجلس في بيان له إلى توحيد الجهود والطاقات الوطنية لحماية مكاسب تونس وصون سيادتها ودعم مسيرة البناء والإصلاح بما يفتح أفاقا أوسع أمام الأجيال القادمة، مؤكدا مواصلة أداء رسالته في خدمة الوطن والانتصار لحق الشعب التونسي في حياة كريمة داخل دولة قوية وعادلة تحفظ الحقوق والكرامة وتستجيب لتطلعات المواطنين. نصيحة فيها نظمها اليوم حزب مسار 25 جويلية بالعاصمة، وفي تصريح للسين علوش ندد أمين عام الحزب محمود مبروك بالتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، وطالب رئيس الجمهورية بإجراء تحويل وزاري وعلى مستوى الولاة والمعتمدين.
4: موقف الموقف الدولة التونسية، نحن ندد بالتدخل الأجنبي السافر من خلال بيان وزارة الخارجية يوم أمس، وبيان شد اللهجة لسفيرة فرنسا في تونس باعتبار عدد الدول الأجنبية أصبحت حاضنة للعملاء والخونة الذين يدفعون الشعب إلى يعني التظاهر، وليس التظاهر السلمي بل إلى الاقتتال وإلى إحداث الفوضى، وهذا مرفوض. نحن كحكينا على الندوة نتاع اليوم، قلنا نحن باش نقيموا الوضع السياسي والوضع الاقتصادي. صحيح تونس كيف دول المنطقة شهدت موجة حر، شهدت أزمة في الطاقة، صحيح ثمن الزمة تحمل مسؤولية، صحيح من حق المواطن في حق الكريم، نحن من حقنا حتى نسمع المعارضة إذا كان معارضة جبنا يعني يقولوا احنا حلول، لكن أصبحت يعني معارضة ممولة من الجانب لغاية يعني ترذيل المشهد لغاية يعني الإتاحة بالمنظومة، وليست الغاية منها هو يعني التقدم يعني والرقي يعني البلاد وتحسين يعني العيش الكريم للمواطن. صحيح أنا توا 5 سنين إجراءات 25 جويلية تحققت حاجات، مش متحققش الأمانة، تحققت حاجات في النقل، شفنا يعني أسطول نقل جديد يعني تجدد في تونس كبرى في عدة ولايات، خلاص عدة يعني ديون خرتهم الدين أكثر من 700 مليار خلصتهم تونس يعني، وهي قروضات خذتهم الدولة التونسية تيت عشية سوداء، لكن هذا ما يغيبش علينا كونه تونس مازال تعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية، هناك عدة مطالب لمن طالت يعني بطالتهم، هناك عدة يعني ظروف يعني يجب تحسينها في الصحة في التعليم، يعني ذاك علاش يعني نحن طالبنا رئيس جمهورية بضرورة يعني أنه يقوم بتحوير وزاري تحوير على مستوى الولايات المعتمدين، الناس اللي مش قاعدة تخدم لازمها تخدم، إذا مسؤولين ميدانيين، ثم هناك ضعف اتصال أيضا، يصير أزمة تصير مشكلة ما يخرج حتى مسؤول يعني يجاوب، ما يخرج حتى حد يوضح.
3: صدور قرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يقضي بالترفيع في منح الطلبة والباحثين التونسيين الدارسين ببلدان الاتحاد الأوروبي، وينص القرار الجديد على إلغاء أحكام الفصل السابع من قرار 16 من مارس 2020 وتعويضه بفصل جديد يحدد قيمة المنحة الخصوصية ببلدان الاتحاد الأوروبي بما يعادل 1000 أورو شهريا، وتتكون من عنصرين متكاملين، منحة قارة تعادل 800 أورو شهريا وقرض تكميل يعادل 200 أورو شهرياً. كما صدر براد رسمي الجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء طلب المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهم. وفاة 35 شخصا وإصابة 30 آخرين في تصادم بين حافلة تقل عددا من منتسبي قوى الأمن الداخلي وحافلة مدنية بين منطقتي السخنة

0: وتدمر على طريق دمشق وفق حصيلة أولية أعلنتها وزارة الصحة السورية ونقلها التلفزيون الرسمي. هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: اشري تربح نهار السبت
5: من نص نهار المسعتي
4: مع خالد التومي.

0: الله الله الله الله على السكر.
1: باش تشارك في اشي تربح تي على 85 990، تي على 85 990.
2: مالي ساعة 18 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. ساعتنا الثانية من اشري تربح، كما قلنا جاء الوقت اللي باش نستقبلوا فيه معنا الفائز أو الفائزة بالسكوتر الكتريك دو مارك فيغو. تحية سي بشير، تحية سي محمد بتبعة اللي حطوا على ذمتنا السكوتر هذا مناسبة عيد ميلاد جوهرة. سكوتر الكتريك يعمل 66 كيلو.
3: ماشي وقتني فاهم بكري تعديني في وصفات عليها بالحق.
2: سورتو الكولور نتاعها ووتر جرين، هكا اسمها الكولور
3: ووتر جرين.
2: اي سينو سي محمد يتغشش كي نقول كولور اخرى.
3: عنده حق.

0: أي احنا التصوير اللي عنا حمراء.
1: اي
0: اما الكولور الصحيحه
1: مش مشكل مثال شيء اي صح اللي مشي خذت يودي اللي مشي خذ
0: الووتر جرين ازين من
1: يودي ربح صافي
0: ربح صافي من الروج دونك هاي
1: اي والله مزيانه والله
0: ما
1: لا والله مزيانه والله مزيانه لا والله بصدق حتى في الروج حلوه برشا
0: لا لا في الوتر جرين انا جربتها في الوتر جرين
1: لا انا نحب الاحمر من دار الاحمر انا
0: اي هو خاطر
1: من دار امور عائليه راه امور عائليه راه امور عائليه عايش اختي
0: الله يخليك
1: امور عائليه لا فامي الاحمر احنا كي نحكي معناتها الكولور الاحمر دونك بالنسبه لي احنا سي بون
0: باهي يزينا من مسيو سبانس خلينا نقولوا الو نستقبلوا شكون اللي موجود معنا الو مرحبا
2: الو عسلامة
0: مرحبا يا سيدي
2: وبيك عايشك
0: نتعرفوا عليك
2: امير بن منصور محمد سوسه
0: امير بن منصور
2: من
0: حمام سوسه
1: جارنا
0: باهي خرق العاد
1: قرابي
0: ديسبونيبل غدوه يا امير تمشي تاخذ الفسبا ولا معينك
1: شنو ديسبونيبل
2: هو سير بحث يعني قالوا لي نزل تستنى معنا
1: شفت حلقونا
2: شفت برشا تراك
0: اي انت كانك ماكش ديسبونيبل خلينا نتعداو للي بعدك
2: ديسبونيبل نجيك حتى توا
1: اي سيدي مالا مبروك عليك
2: يعيشك اخويا يرحم والديك
0: الف مبروك
2: وان شاء الله ديما جوهر افهم في السما
0: خلص يدون نتعرف عليك اكثر امير شو تعمل في الدنيا قداش عمرك
2: والله عمري 41 سنه كنت نخدم عمل الحظاير هاو توا باش تسوت وضعيه
0: هاي مبروك عليك
2: والحمد لله وكاوي عايشك عايشك
1: والله
0: تخدم بلديه حمام سوسه اميره
2: لا معتمديه
0: في المعتمديه
1: معتمديه لا
0: بعيد على دارك
2: لا لا برسك 40 متر و100 متر
0: قداش
2: في الحومه 500 متر
0: دونك نجم تمشي بالسكوتر الكتريك هذه
2: والله يعني في العاده مش على الثقيه خاطر مش بعيده
1: مش بعيده اي لا يولي حوس بقى ياخذ بها شو عندك صغيرات سمحنا في السؤال لا محاله
2: والله ربي يسعد
1: ربي يعطيك ان شاء الله هاو فرصه ربي يعطيك ان شاء الله ربي يعطيك
2: يعيشك يرحم والديك
1: والله مبروك عليك بالحق جات في بلاصتها
2: والله جات في بلاصتها خاطر عندي فيس ثانيه ما ديما تعب تعب ديما نصلح وديما
1: خويا لا تصلح لوين الالكتريك
0: هذه يا سيدي خويا تو غدوه نزيدوا نشوفوها اكثر ونزيدوا نحكيوا عليها اكثر غدوة في القايلة ماضي ساعة بالضبط تكون موجود لا ما تجيناش لهنا تكون موجود في سامز بنوماتيك اللي هي موجودة في شارع الحرية في سهلول اللي هي الشارع اللي فيه ستاج نتاع حمام سوسة عرفتوا أميرة
1: ونجامع الجامع
2: ستاج ونجامع فاطمة الزهراء
0: صحيح توا اسمه جامع غزة
1: جامع غزة هذاك
2: جامع غزة
0: كأنك ماشي للرومبوان تاع شو السنتر
1: تاع سوق
2: السنتر
0: لا لا
2: عرفت لا العكس وين الدورية قارة
0: صحيح
1: دكا دكا وانت ماشي
0: قبل ما توصل للدورية القارة غادي على يدك اليسار
1: فما نتاع
0: فما كراج اللي هو سامس بنوماتيك تو تلقى سي بشير وتلقى سي محمد القصباوي سي بشير النهاري وسي محمد القصباوي هما اللي باش يسلموك الفيجو نتاعك باش تكون موجود معنا صوتا وصورة في اوتوموتو غد
2: ان شاء الله ان شاء الله هذا في الكراج
1: اي انت تمشي للكراج غادي
0: الفيسبا نتاعك باش تهز الفيجو نتاعك
2: فهمتك باهي اغزو لي ماضي ساعه ان شاء الله بطبيعه الكراج على ايدي
1: وانت جاي من الرومبوان وانت جاي من الرومبوان تاع الحاكم داخل السهلول على كليمين تلقاه
0: اول كراج اسمه سامس نوماتيك
2: فهمت
1: انت منين تجي
2: نجيب معايا بطاقه تعريف بالطبيعه
1: مالا مالا مالا بطاقه تعريف لازم
2: ان شاء الله
1: ديما
2: هي بالطبيعه
0: اسمعني يا امير ما كانش سي فرجت يمشي يقول انا اسمي امير بن منصور واعطيوني
1: نوصل لك وقتها
2: صح علي صح علي احنا على قلبي من العسل
1: نوصل لك انا للدار اخويا امير ومبروك عليك ان شاء الله
2: يرحم والديك اخويا ويستر
0: ما في ساعه بالضبط غدوه تكون موجود في سامسونج ديما
1: سمار فقاه غادي
2: سي باش تعيشك
0: تتسلم الفيجو نتاعك الف مبروك عليك يا امير
2: يسرك ان شاء الله ديما في القمه جوهر افهم
1: وانت زاد اخويا الافراح ان شاء الله يا اخي هذه بدايه
2: ان شاء الله ان شاء الله بدات تتحل الازمات ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: امين يا رب
0: مشكور جدا امير بن منصور اللي شارك معنا واللي بعث ام على ال 85990 تحيه للسي بي وتحيه لسامس بنوماتيك بالطبيعه اللي حطوا على ذمتنا الفيجو هذه الكولور واتر جرين هذه كولور تعلمتها وسي محمد القصبي شد صحيح في
1: قول لهم جماعه السكوتير قول لهم

0: بسكوتير في بلاصه ده بالحق.
1: وي
0: جد والله صدقني والله فرحان على الاخر والله انا فرحان على الاخر اللي معناتها ربحها جوستما بالضبط معناتها اللي مش دخلوا الفرحه ومش كله يوتيل يعني حتى كي يمشي يدعي يدعي دعوه خير تمشي صدقه بالضبط. مبروك عليه على كل حال. قول له سيامير بربي نص نهار يكون غادي مش مالي ساعه.
1: خليه مسكين
0: خليه مسكين شو انا فما قهوه بحذاه يقعد يعمل قهوه على روحه ويرتاح على روحه في عقله فما لقاء ومحسوب شو
1: مش عارف
0: امشي نص النهار سيامير.
1: الف مبروك عليه امير بن منصور بعث معنا ام على ال 85 990. انت كان تبعث جي على ال 85 990 تنجم تربح معنا دو كادو بعد شويه نعلنوا على الفايزين بهم. ان بوكس 4G ان ميفي من اهداء اريد بالطبيعه هذوما موجودين على ذمتكم اليوم بمناسبه عيد ميلاد جوهره وبمناسبه عيد الجمهوريه. الف مبروك للفائزين. نرجعوا للموسيقى مازلنا مواصلين مع بعضنا حتى الماضي ساعتين. تفضل.

0: ايش اللي تربح؟
1: ماضي ساعة 32 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد. نذكركم اللي كونه السيد أمير هو اللي ربح معنا الفيجو بتبع الدراجة الكهربائية. ألف مبروك على سي أمير. نرجع نتول شريط ربح. نرجع
2: ماشي شريط ربح
1: للعقارات.
2: شريط تربح، حبعث اسمس تربح، تكلم تربح، أسمعنا تربح،
1: حتى هو يجي مرة في العام 25 جويلية.
2: أي أسمعنا تربح
1: كل يوم
2: احنا نرد.
1: تربح بالقدا
2: الميسيون ردوها أسمعنا تربح.
1: تعرف الناس قبل كانوا يقولوا تربح بالبوان دانتيروغاسيون، اش معناه
2: تربح؟ وين ماشي؟
1: وين ماشي؟
2: اي وين تقصد؟ اي
1: تبدا قاعد مثلا تهز روحك وتقوم يقول كيش انا تربح
2: تربح. لا كلامهم كل موزون قبل.
1: وي
2: اي مالا تو كان يقولها تربح. تو نشوف
1: خلينا نشوفوا سي مراد باش يربح. سي مراد
3: مرحبا. السلام سي خالد.
1: صافا خويا؟
3: الحمد لله.
1: هاي سي مراد شعناي؟
3: بالله ساعة تعايا خاصة لك انت وسي فرج. تعايا خاصة سي فرج.
2: مرحبا سي مراد.
3: حتر نعرف اسمع تونس يعرفها زقة زقة وسوسة داردة فاني عني بي.
2: وي وي
1: هاي سي مراد شعناي
3: خويا؟ عندي ابارتمون في لافايات وراه الشامبيون بالضبط.
1: باهي
3: فيه
1: ناج مصر؟
3: لا وين ناج العراق؟
1: ناج العراق.
3: ناج العراق
2: العربية.
1: لا قلت ناج القارة. ناج القارة بعيد على لافايت.
3: ايه لا هما غادي هي غادي كلها دول العربية. ناج ناج ناج ناج مصر وناج وناج لبنان وناج
1: دونك هذا قلنا ناج
2: العراق.
3: ناج العراق.
1: ناج العراق باهي.
3: ايوه وراه الشامبيون بالضبط.
2: فانا ايتاج هذه يا سي مراد؟
3: دوزام ايتاج.
2: هذوما تاع سنيتك صفر؟
3: هذوك هما.
2: هذه من 90 متر ولا اللي اكبر؟
3: 105. زعلوني زعلوني.
1: ايه
3: هي راهو انا هي مش تعينه هي بتاع صاحبي هو يعيش في فرنسا فهمتي خليني انا كمان نتكلم بها باش باش
2: سولها في الاوراق نتاعها سي مراد ولا ميزان؟
3: مريح عنده شهاده ملكيه واضحه وكل شيء مريح.
2: عنده شهاده ملكيه. عمل فيها اكستنسيون ولا خلاها كيما هي ما مسهاش؟
3: فيها شويه ترمي
2: فيها معناتها كيما هي ما مساج دونك دوما ندخل للقوشمون وكل باب
3: لا خاطرو ما تكنش فيها فهمتني فيها شويه ترميم معناها اللي باش يسكن باش يصرف عليها شويه
2: مش برشا من اللي خذاها ما مساش معناتها خلاها كيما
3: لا هي توفيت امه ومشي خرج قعدت تكاك ما عملت فيها شيء
2: من اللي خذاها في الايطاليا القديمه هذيك ديجا عندهم 40 سنه هما ذوكم ولا اكثر
3: يقدم من عام 80 ولا 82
2: 40 سنه قلت 40 45 سنه
3: ما عملش فيها في نسول حد شيء
1: مطلوبين برشا غادي يا مراد
3: مطلوبين اي هو خطر حب عصو ما نعرفش خطر هو معنا انا هو هو طالب فيها 145 وفيها لقوزة سو فهمتني
1: واضح
3: هذا طالب 145 مليون
1: يا مراد
3: 22
1: ايوة
3: 403
1: ايوة
3: 350
1: وقل لي مكريه توا ولا فارغه ولا كيفاش؟
3: لا فارغه فارغه فارغه ما حبش
2: ما حبش يكره لحد شيء ما تدري باش يخدم باش يصرف على روحه ويسكن على روحه وكاو
1: والله مطلوبين برشا
2: لا مطلوبين مطلوبين اما تو نحكيو بعد نفهم بعد اللي بعد
1: انا كان عندي صديق يسكن في نهج مصر قريب زاد كيف كيف المساحه التجاريه اللي يحكي عليها مراد
3: هو حتى اللي باش يشريها نجم يكريها خاطر الكريه خاطر خاطر معناها الكريه مطلوب برشا غاديك
1: مطلوبه مطلوبه
3: بصفه هو خاطر مش ولا يبيع هنا في الاخر خلي يبيع هكا هو
2: اللي تشفع له كانوا في الدوزيام ايتاج خاطر هي فات فيها كاتر ايتاج ما فهمش سانك فيها كاتر ما فهمش سانسور لا ار بلس كات هي ما فيهاش اسانسور
3: لا لا بلاش اسانسور
2: بلاش هما ار بلس كات هذوكم ار بلس كات اربع تيقان دونك هما كي يبداو سانك يبدا في الريجيم القديم في الاوبليغاسيون تاع الاسانسور دونك خدموهم هما
3: القديم تاع لافايات
2: اي لا لا باهين باهين باهين مطلوبين
1: مشكور جدا
3: مطلوبين عاش عاش كل شيء
2: مرحبا سي مولد
1: شو السي طاهر مرحبا سي طاهر سي طاهر الو
2: سي طاهر مرحبا سي طاهر
1: يعاود في نهايه كاس العالم سي
2: طاهر زعما
1: حس بحذاه تاع مات
2: يثبت في الجرين ووتر يثبت في الجرين ووتر
1: يظهر لي سي طاهر
4: السلام عليكم
1: مرحبا تعاود تتفرج في الماتش بتاع الفينال ولا كيفاش ماكش لاهي بينا؟
4: لا لا انا نقول السلام عليكم انتم ما سمعتونيش
2: مش مشكل لسه عندك حق
1: سي طاهر مرحبا يا خويا
4: يعيشك ربي يبارك لك
1: يا سيدي شعناي
4: والله عندي لو في فريق المهدي فرساس
1: في
4: خمسة.
1: فرسان بالرب. جيت البحر ولا جيت البلاد؟
4: لا هذه في البلاد ساعة.
1: في البلاد.
4: هذه بعض مدخل على طريق المهدية قصرصاف، مدخل قصرصاف.
2: دوز مع الكيوسك ودور على اليمين معناتها.
4: يعطيك لا على الكيوسك كنت جاي من سوسة.
2: اي.
4: أنت جاي من سوسة، الكيوسك دور على اليسار. على طريق المهدية.
2: خاطر البلاد على اليمين.
1: طريق المهدية.
4: يعطيك الصحة. فهمتي بعض البيهاج، بعض السوبر كافي.
2: واضح صحيح وثاني. قداش فيها الأرض هذيا؟
4: فيها 506 متر.
2: 506.
1: باهي. باهي. على الكيس الكبير هذاك ولا تدخل؟
4: لا لا ما تدخلش برشا، جست ديزيام بوسيون.
2: ديزيام بوسيون، معناتها في الحومة معناتها.
4: تقريبا حكيت 10 متر.
2: باهي. اي في السكن باهي باهي.
4: وعلى على طريقين معناها.
2: لو دو كوان.
1: على دو فوا.
4: جا في كوان يعطيك الساعة على دو فوا.
2: وفيهاش هذا من الكيس يطهر ولا؟
4: اي اي.
1: كتير غادي تلوطة تلقى
2: شتال فيها سي الطائرة دي؟
4: هذي طالب فيها 400 ديسكيتي
1: 400 دينار 400
2: دينار مترو
4: لا لا
1: 400 مليون
4: فوالا
2: باهي على 800 المترو
4: على 800 المترو ان شاء الله
1: وصل غادي ل 800 سي الطائرة
4: على 100 تو بريمير بوزيسيون وصل ل 1300
1: اي هذاك بريمير بوزيسيون مش دوزيام بوزيسيون
2: هو طايح على دوزيام
4: بوزيسيون هذاك 500% طايح
2: 500000 لا هو سؤال سي خالد مش معناتها
1: بريمير بوزيسيون غادي كيس كبير دونك نجم تخدمها كوميرسيال انت قلت فما بانكا غادي وفما قهوه وفما كذا
4: هذا ما هو لوكاسيون
1: نجم نحطها كوميرسيال 100%
4: لا لا لا لا يبني يكري
2: اي هو الكريم مطلوب سامحني اسكو أيه. قاعد يتباع تو ب 800 غادي ستار هذا السؤال
4: لا ما زلت انا كان يا ديسكيتي تو خاطر علاش في البلاصه هذه ما عادش حتى نومو
2: لكن تعرف قداش يمشي تو غاديك مثلا وين الكيوسك ورا الكيوسك في الحومه جديده في
4: لا لا, لا لا انا
2: بعيد فنعطيك باش تاخذ البير نتاعك اللي مقابل اللي سي غاديك ورا الكيوسك يمشي بال 500 و550 و600
4: هذوكم بعاد
2: لا
4: هذوكم بعاد حتى على الطريق الرئيسي
2: لكن بالعكس السكنة نتاعهم هذيك خير تو الحومه جديده انت تو لهناك نقولوا 600 خارق العاده راه اما 800 ستار احنا تو نعاونوا فيك راه ما نشوفش نشريو
4: لا لا لا لا مش
2: يعني كي نقول انت تطلب 800 تنجم ما تلقاش معناتها الناس تسمعك ويتفاعلوا معاك
1: انا ما يكلمك حد بلغه اخرى
2: ما يتفاعلش معاك يقول لك انت طالب الغلاء ظاهر فهمتني بار كونتر انا نقول لك بون خلي الباب محلول موارد واللي يتكلمك وناقش معاه واسمع ما يسالش.
4: اي لا ما فهمش حتى مشكل ما بين البيع والشراء يفتح الله.
2: معقول معقول معقول.
1: نمرة تليفون سي طاهر اي.
2: قول
1: قول
4: عندي نقولوا بالخروبه.
2: خروبه اي.
4: هذوما في الحاجب طريق الشط.
1: قديش؟
2: الحاجب اي قديش من خروبه؟
4: ما بين 8 و10 خراب معناها كيما على الشاري كيما يحب.
1: معناها من 800 متر حتى ل 1000 متر
4: حتى ل 1000 متر يعطيك الصحة
2: يعني أنت عندك قطعة كبيرة غادي ومقسمها ولا كيفاش؟
4: لا هي ما زالت هي مثال التأهي نتاع البلدية واقف عندنا احنا بالضبط.
2: إيه
4: فهمني كيفاش؟
1: طريق الحاجب اللي على البحر ولا اللي وراه؟
4: لا طريق الحاجب ديريكت معناها من القطعة هذه تعرف ديريكت للشط
2: للشط ديريكت
1: باهي معناها على اليمين
4: احنا ماشيين من قصور الساف هابطين للشط على اليسار من قصور الساف هاب إيه ديريكت
1: تدور على اليسار باش تمشي للحاجب اما انت الارض نتاعك على اليمين ولا على اليسار من الكياس؟
4: انا يعني على اليسار على اليسار
1: على اليسار باهي
4: على اليسار وانت هاك البحر
1: واضح واضح
2: دونك عندكم قطعه كبيره قداش فيها القطعه سي طاهر؟
4: هذه قلت لك باش نبيعها ما بين 8 و10
2: هي الكل قداش فيها هي الكل؟
1: 1000 وهو يحب يبيع يا 800 يا 1000
2: هي فيها 1000؟
4: هي فيها لا لا هي عندي برشا يعني اما انا حاب نبيع من 8 ل 10
2: داكا معناتها ما تفوتش واضح
1: باهي قداش طالب؟
4: هذه طالب في الخروبه 25
1: 25 مليون
2: 25 مليون
4: 25 مليون خروب
1: باهي 25 مليون
4: وادي سكيتي كيما حكينا فهمتني
1: باهي وشهاده الملكيه امورها واضحه ولا؟
4: مريقله مريقله
1: باهي واضح جدا فماش حاجه اخرى سي طاهر؟
4: لا فماك الخير والسلامه ربي
1: يبارك فيك. نمر التليفون باش الناس تنجم تكلمك.
4: باهي 98
1: ايوه
4: 291
1: ايوه
4: تريبل 5
1: خمسة وخميس عليك سي طاهر
4: وانتوما زادك
2: مرحبا سي طاهر
1: ربي يفضلك باهي نرجعوا احنا للموزيكا حسين الجسمي مازلنا مع بعضنا حتى الماضي ساعتين يلا

0: إيروس رامازوتي سوي. الغنية تخلطنا حتى كشي الماضي ساعة وسبعة واربعين دقيقة وقيت باش نعملو الريكاب بالنسبة لليوم في اشري تربح.
1: باش تشارك في اشري تربح تي على 85 990 تي على 85 990.
0: هاي سيدي سبت 25 جويلية 2026 التاسع من صفر 1448 للهجرة. تعدى معنا خونا مروان اللي عنده أن إيتاج دو فيلا في سيدي عبد الحميد بحذا محطة الكيران في 220 متر ويز بلس 2 طال في 150 ألف دينار 24 839 237. سي سامي يهزنا السهلو الاثنين بحذا اللي سي بيلوت وين عنده اون تيت ريزيدونس ار بلس 2 فيها 8 بورتمانات الارض نتاعها فيها 438 متر والكوفير 700 متر وطال فيها 2 مليار دوات و200 الف دينار فيها شات ملكيه جلوبال. عنده زاده كيف كيف ارض في شط مريم فيها 280 متر موجوده على اليسار الفيلوكوان شات الملكيه نتاعها موجوده على 900 دينار للمتر و98 683 226 والا 90 827 833.
2: سي سامي عمل الحسبه نتاعو على اساس 300 متر كيلو برومتر. هذاك علاش طلعها زمليرات و200؟
0: علاش لا؟
2: لا ياسر ياسر خاطر اول حاجه بروموتور ساعه باش ندوا الحين تي تي سي ريكوبيراسيون تاع تي في باش ندوا واضح امورك ومعناتها 3 ملايين سي ترو بالنسبه لهذه الحقيقه نتاع ربي. يعني نقول ما تفوتش 2400 2500 لو متر. وي بيان سور احنا نحكيو على المتر.
0: واضح نحكيو على المتر كوفير لهنا مش على
2: 438. لا ما عادش نحكيو اذا كان حكينا على المتر كاري سي تادير
0: سيفرج انت تبارك الله خبر
2: بالتيران بالتيران هما السيستيم دو فونت شنو هي تقسمها تاخذ بري التيران وتحسب البني وحده على 800 على مليون انت شنو نعمل من فلوسه يا ولا تاخذها الكل جلوبال التيرا والما ما عليه بجوز ملايين و200 بجوز ملايين و500 هذا كي نقولوا معناتها البري اذا كان وصل لجوز ملايين واش راهو كامل لابارتمون كامل.
0: باهي نوال تهزنا الطبلبة عندها زوز اراضي في حومة ترك في نهج تركيا بشهاد الملكيه نتاعهم الاولانيه فيها 347 متر والثانيه فيها 297 متر على 420 دينار المتر وقبل النقاش 92 515 506. سي محمد عنده 400 متر بين زاويه وحي الرياض طريق الموز موجوده على الكي اس على 150 دينار المتر وشاد اشتراك في الملك 23 218 755. سي مراد يهزنا لافايت وين فما ان ابارتمون غادي للبيع في الدوزيام ايتاج بالتحديد في نهج العراق في 105 متر وشاد الملكيه موجوده 145 ألف دينار طالب فيه 22 403 350. ستار يهزنا القصور السيف وين عنده دو بيان عنده الأرض الأولانية طريق المهدية 506 متر وان دوزيام بوزيسيون على الكيس الكبير تحل على دو فوا طالب فيها 400 ألف دينار وقابل للنقاش. وطريق الحاجب زاد كيف كيف نقعدوا ديما في قصور السيف ما بين 800 متر و 1000 متر وطريق الحاجب كما قلنا على 25 مليون الخروبة يعني 25 مليون ل 100 متر وشهادة الملكية موجودة 98 291 555. هذه حصيلة اليوم. مازال عندنا دو غانيون باش نعلنوا عليهم. الأولاني باش يربح معنا ان ميفي من اهداء اريد هو روتر صغيرون سون فيل دو باش يخدم بكارت سيم واللي يعطينا امكانيه باش نبارطاجيو الكونيكسيون انترنت على ال 4G ولا على ال 5G بدي بي رابيد ونجمو كونيكتيو عليه حتى ال 15 اباري تليفون اورديناتور تابلت اللي تحب عليه انت تنجم تكريه في الافراح بيان سور بورتابل. اي صغيرون
2: داك
0: تكريه في الافراح شكون حاجته بكونيكسيون
2: جي بي ان
0: دونك هذا الميفي باش يكون من نصيب زياد المعروفي من بومه. وبوكس جات 4G من اهداء جميله الدرعي من بوفيشا. معناتها تصفيق جميل.
2: اظن يستلموها من سويسرا ولا من تونس؟
0: يتصل بهم جميل. اذا يتفاهموا معاهم بالضبط كيفاش باش يتم العمليه هذه. ميرسي اريد سيرتينمون اريد هي اللي باش تعطي الكادو دونك نجم يتسلموا سيرتينمون ينسقوا معاهم كيفاش ياخذوا من بوتيك اوفيسيال.
2: وانا حابين نسهل عليهم قلت خليني نسهل لهم من تو خير باهي.
0: دونك الف مبروك الجميله الدرعي وزياد المعروفي. قبل ما ان نودعوكم نقول لكم موعد غدوه ان شاء الله في اوتوموتو من نص نهار حتى الماضي ساعتين سي فرج. يعطيك الصحه وان شاء الله كل عام وجوهره بخير وان شاء الله كل عام واحنا بالف خير.
2: مرحبا
0: باللي ركروج جدد اللي دخلوا معنا وتحياتنا بالطبيعه للي كانوا يخدموا معنا ومشاو لافاق اخرى
2: وربعين جميع ربي يفتح عليهم ان شاء
0: الله. فوالا دونك عيد ميلاد سعيد الجوهرة فام وعيد ميلاد سعيد للجمهورية التونسية. غدوة إن شاء الله نصنع الماضي ساعتين في أوتوماتو. أدوما باباي.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوليدو طور عالمك
0: جوهر سبور
3: ماضي ساعتين وثلاثة دقائق مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور النجم الرياضي الساحلي وصل تحضيرات واستعداد الموسم الرياضي الجديد بقية المدرب الفرنسي كريستيان براكوني الفريق برمج طرابلس باش يكون في شهر أود في مدينة حمام بورقيبة مذكر البارح كان ضيفنا الناطق الرسمي للإتوال مروان تفيفحة في بلانيت سبور مع جمال في حوار خاص أكد أنه النجم الساحلي مطالب مبلغ 1,600,000,000 قبل 10 أود للمشاركة في البطولة بقية التفاصيل نسمعها من عنده
4: الى حد الان ما عنديش الاجازه ما نصورش النجم يكون واضح اكثر منك وباقي حاسس انه فما جانب من الناس من الجماهير باقي ماهوش واعي بمدى خطوره المساله هذه
5: يعني فما سباق مع الزمن
4: طبعا احنا اليوم نهار 24 جويليا نجم تحسد من اليوم مازال حتى عندنا 10 اوت وحاجه اخرى
5: 17 يوم
4: 17 يوم المساله خطيره راهو ما يلزمش العباد تعتقد انه اذا كان لا يقدر ما خديناش الاجازه هذه راهو لا رئيس الجامعه لا وزير الشباب والرياضه لا ينجم يعمل لنا معناها اون ديروغاسيون باش نجموا نشاركوا بها على خاطر هذا يعرض الجامعه التونسيه لكره القدم لعقوبات دوليه يلزمني على الاقل 1,600,000 دينار
3: نحكي على وضعية وجدي كشريدة الملاعبي طالب بفسخ العقد وشن هي وضعية الملاعبية الأجانب في الليتوال ديما التفاصيل مع مروان تفيفح
4: وجدي كشريدة احنا حكينا معاه للأسف إلى حد الآن ما لقيناش تجاوب إيجابي ما لقيناش رد فعل إيجابي من عند اللاعب اللاعب عبر لنا بصريح العبارة على رغبته في الخروج وقال لنا عبر لجان تاعه أنه عنده عرض من اليونان ومستعد أنه يتخلى على 3 رواتب مقابل معناه تسريحه مجانا كيتا قال بالحرف الواحد معناه جسيت كيتا مبطل الكرة اليوم عايننا حتى غيابه على التمارين منذ الحصة متاع البارح بالنسبة لوضعية اللاعبين الأجانب وميجا الملف ذاك تسكر ما ذاك يخص وضعية اللاعب حتى لديسمبر 25 دونك فما إشكالية صغيرة تتناول سنة 2026 دونك ميجا اليوم نجم نقول لك انه صرفنا له الاجور نتاعو الكل اللي تعادل 60,000 دينار تونسيه مازال بريم دو روندمون اللي هي تتراوح في 9,000 دولار نوجو كيفاش نسوقوه بالنسبه لسنغور نجم ناكد انه تم صرف كل المنح والاجور وبعثني له تنبيه قدومه باش يكون في الايام القليله القادمه بالنسبه للثلاثي الجزائري اللي هما بن احمد وبوطمان وبن معزوز ولقينا تيران دونتونت مع لاجون تاعهم وباش يكون فسخ با وديوارا ان شاء الله في الايام القليله القادمه باش يكونوا معنا سولون لي بلان دو فول باش يكونوا بحذانا ديسي كلكو جور
3: وضعية أسامة عبيد وأيضا نزار السميشي هل أنه بيواصلوا مع الفريق ولا لا الإجابة من عند مروان تفيفح
4: أسامة عبيد ونزار الشميسي زوز نزاعات كانت قدام اللجنة الفيدرالية للجامعة التونسية بخصوص طلب فسخ عقد يونيلاترالمون من من طرف واحد دونك بالنسبه لأسامة عبيد اللي هو نذكروا انه التحق بالنادي نهار 28 جانفي 2026 اللاعب هذا تحصل على جرايه واحده طيله الموسم المنصرم وجزء من منحه الانتاج بريم دو روندمون تاعو الاسبوع الماضي صرفنا له جرايه وان شاء الله منا للاسبوع القادم وتحديدا بتات نهار الاثنين باش نكملوا نخلصوه في 60,000 دينار وبالتالي نجم نقول انه هذا الملف اغلق تماما واللاعب باش يكون على ذمه النجم الرياضي الساحلي ونفس الشيء تقريبا فيما يخص نزار السميشي لقينا انتيران دونتونت مع الاستاذ بن ميم اللي هو محامي اللاعب كيف كيف اللاعب تحصل على جزء كبير من المتخلد او من اللي يحبه هو من النجم الساحلي ومن بعد تفاهمنا معه انه باش يصير معناه تقسيط الاجزاء المتبقيه وبالتالي زوز اللاعبين تسكروا الملفات نتاعهم وباش يكونوا على ذمه الاطار الفني
3: لخصكم اهم ما قالوا البارح مروان تفيفحة نطق الرسمي للنجم الرياضي الساحلي في حواره الخاص للجوهرة فهم كما كنتوا تسمعوا حكي على النجم وطلب 1,600,000,000 قبل 10 اود للمشاركه في البطوله وطلب من جماهير النجم الرياضي الساحلي ان يكونوا واعيين بخطوره المرحله وخاصه يقبلوا على اقتناء الاشتراكات نتاعهم وايضا المراول نتاع ليطوال. الفريق فسخ عقود الثلاثي الجزائري زين الدين بوتمان بن معزوز وبن احمد. وجدي كشري طلب المغادره عنده عرض يوناني قالهم اذا كان ما يفسخولوش مستعد يبطل الكرة وأيضا باش يتنازل على مستحقاته متاع 3 شهريات. سيدريك قبو ترك في خزينة النادي رغم أنه ماهوش ابن النادي 70,000,000 من مستحقاته، كانت مستحقاته 100,000,000 خذا 30,000,000 أكاهو قبل المغادرة بعد نهاية عقده. أوميجا خالص منتظر عودته. أشرف بن ذياف اللي صح البارح وتم انتدابه من ترجي جرجيس خلص هو الشرط الجزائي بالمناسبة مع النجم الرياضي الساحلي دونك 100,000,000 خلص هو 50,000,000 وليتوال 50,000,000. الفريق زاد كان انتدب عبد الله العامري باش يتعاقد مع بعض الاجانب في الفتره المقبله القريبه جدا بشرط التحري جيدا في امكانياتهم قبل التعاقد معهم مع غلق ملف اسامه عبيد ونزار السميشي بتمكينهم من مستحقاتهم الماليه. حصيرة الترجي الرياضي التونسي اللي فاز البارح والدين على النجم الرياضي الخميري بعين دراهم، مقابلة لعبت في مركب عين دراهم 2-0 الماتش وفاث. ثنائية سجل المنتدب الجديد رايد الشيخاوي في أول ماتش سجل 2 أهداف والفريق يلعب غدوة 9 نتاع الصباح ضد تقدم سقيط الدير وديا في عين دراهم. ذكر الترجي الرياضي التونسي كان قرر حجب القميص رقم 5 بصفة دائمة ليبقى الرقم هذا خالد ما يحمله حتى ملاعبي مستقبلا تخليد لذكرى المرحوم الهادي برخيصة وتكريما لروح الفقيد ولعطائه الكبير ومسيرته الخالدة في تاريخ النادي. نذكر نمره 5 آخر واحد لبسه بعد بلها هو محمد علي بن رمضان قبل ما يتم حجبه بصفة نهائية. الترجي الرياضي التونسي اغلق البارح ملف تجديد عقد يوسف البلايلي نهائيا بعد ما تخلى في اكثر من مره البلايلي عن المواعيد اللي تم الاتفاق عليها لاجراء الفحص الطبي واتمام اجراءات التعاقد. الترجي قال لمصلحه النادي وهيبته واحترام كلمته والتزاماته فوق كل اعتبار مهما كانت القيمه الفنيه للملاعب وكما كان منتظر البلايلي البارح صح في مولديه العاصمه. والاتفاق يدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي بعد صدور القرار النهائي من التاس بخصوص العقوبه المسلطه عليه من الفيفا. وصل التحضيرات تحت قيادة المدرب المساعد أحمد التويهري في إطار التحاق في انتظار التحاق المدرب الجديد ماهر الكنزاري نهار 2 المقبل. بالنسبة للمالي سليمان كوليبالي هداف أسكو ديكارا التوغولي وهداف الموسم الماضي في البطولة التوغولية مازال تحت الاختبار مع الفريق. مرسى تعاقد مع مهاجم أمل حمامسوسة نورماني وهو خامس انتداب في الميركاتو بالنسبة للجناوية بعد كل من حمزة بن شريفية عامر العمراني فارس المسكيني والكوني خلفه. يتعاقد مع كل من بلال الماجري لاعب السابق للستاد ليتوال الأولمبي البيجي الأخضر الليبي وشادي المحمدي المهاجم السابق لجزيرة زوارة الوحدة في طرابلس وآخر تجربة كانت مع جندوبة الرياضي. حمام سوسة تعاقد مع جعفر موسى اللي هو مدافع لمدة 2 مواسم قادم من البعث الرياضي ببوحجلة وهو ثاني انتدابات حمام سوسة بعد أيمن الزين قادم من سكك حديث فارسي لمدة 2 مواسم مع تجديد عقود كل من خلدون منصور نور البيجي وعمر أسمي. ياسر العاشوري لاعب المنتخب الوطني يغادر اف سي كوبنهاغن ويمضي لفريق سان دييغو الامريكي حتى لجوان 2029. العاشوري اكثر من 110 مقابله مع كوبنهاغن وتوج بلقبي الدوري والكاس الى جانب اكثر من 33 مباراه دوليه مع منتخبنا الوطني. سيباستيان كونيكتي يلعب اليوم مطلثة مع فريقه سلتيك وديا ضد ميلان الايطالي مقابله باش تكون منقوله على قناه ابو ظبي الرياضي. هوند جامعة كرة اليد أعلنت على نهاية التعاقد مع الناخب الوطني لصنف الأواسط إبراهيم لاغا لأسباب صحية وأشارت أنها كلفت المدرب الوطني سامي السعيدي بالإشراف على هذا المنتخب استعدادا للمواعيد القادمة. ثاني نشراتنا الرياضيه لليوم قدم لكم انيس اللاذوي نشرة اخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بوينت وايضا على الفاجا نتاعنا سبور جوهره فام. شاي طيبه في لامان.
0: سيتي جوهره سبور جوهره سبور افيك ليكيب سبور تسمعوا يا مرحبا مع هلا الذوادي مع هلا الذوادي على جوهره اف ام تي في.
5: شوف اسمع وتمتع.
6: برعاية
7: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفو لاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي.

0: تسمعوا من الاثنين للاربعة في الويكاند من ما بين الساعتين للاربعة باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.
1: الساعتين واربعتاشر دقيقة في استوديو جوهرة اف ام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد، موعد استثنائي من باراسول، السبت 25 جويلية 2026، لعيد ميلاد 21 للدنيا وما فيها جوهرة اف ام. كل عام وانتم واحنا حيين بألف ألف خير. الساعتين هذوما باش يكونوا سبيسيال برشا، زاد عيد الجمهورية، وربي يحفظ بلادنا ويحمي تونس وشعب تونس العزيز الغالي. رحبوا بكم في باراسول، فقراتنا المتنوعة، فقراتنا اللي كان فيها برشا جو، فقراتنا الصيفي، برشا غنيات حلوة مع ليكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم، جين رحمه في الاخراج، ياسمين الجديد في الديجيتال. نبداو مع صابر الباعي الريقي.

نرجع معكم جديد ديما في باراسول الساعتين و28 دقيقة. رحبوا بكم الكل. نجموا تكلمونا في جونا في البرمجة الخاصة بعيد ميلاد جوهر اف ام وعيد الجمهورية 73-275-800 ولا 36-300 ألف. هكا تنجموا تهنيوا جوهر بعيد ميلادها وتهنيوا تونس بعيد الجمهورية. ربي يحفظ بلادنا. نذكر اللي عندكم الكادوات جي على 85-990 حرف جي على 85-990 جي كيما جوهر باش تربحوا معنا زاد كادو مزيان برشا ويكاند في اوتيل مزيان برشا سيزار بالاس من اهداء تونيزي برومو جي على 85-990 نبعثوا مرة واكثر من مرة. نرجع مع الموسيقى. هذا رامي صبري فلتا.

0: météo des plages.
1: نرجع معكم من جديد ديما في باراسول على جوهرة FM. مرحبا بكم من كل وقت. هذه توقعات الجوية للشواطئ التونسية على حسب آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. نبدأ بشواطئ الوسط الشرقي. هرقلة، شط مريم القنطاوي، بوجعفر، سقان 36 درجة، مهدية 40 درجة، رجيج 36 درجة، شبة 35 درجة. وبالنسبة للشمال الغربي، رسنجلة، سيدي سالم والرمال 39 درجة، سيدي علي المكي 35 درجة، تبرقة 36 درجة، خليج تونس بالنسبة للرواد 40 درجة. بقيت المناطق كما قمرت، المرسى، سيدي بوسعيد، كرتاج، برج السدرية وسليمان 38 درجة. خليج الحمامات يكون بالنسبة للهوارية الطقس 32 درجة، حمام الغزاز 31 درجة، قليبية 30 درجة، والحمامات 35 درجة. قربة يكون زادة سخون بالنسبة للطقس 34 درجة. سينو نكملوا مع خليج جابس، بالنسبة للشفار 34 درجة، سخونة برشا في جابس 37 درجة، وأسخن في جربة الجنوبية 38 درجة، جربة الشمالية 37 درجة، وجرجيس 37 درجة. صحة تبح بي حال الناس الكل. انتي قلنا وين تحب تعوم، خلينا في كومنتير على الباج اوفيسيال جوهر FM. مادونا لايك لابونيتا.

الثورة 63 من 12 26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. في البرنامج 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أوسو فن وتراث بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر FM.

0: حميدة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تعتبر أنه رغم تقديم البطاريات المنزلية على أنها إحدى الحلول لتفادي انقطاع التيار الكهربائي، فإنها تمثل استثمارا مكلفا دون أن يكون له المردود المرجو على مستوى المجموعة الوطنية. كما اعتبرت الجمعية في بلاغ أصدرته أن الأولوية الوطنية يجب أن تركز عوضا عن ذلك على العدادات الذكية لتعزيز قدرة شبكة الكهرباء، ويبقى الهدف النهائي هو اعتماد سياسة وطنية تركز على المصلحة العامة. ويذكر أن شركة تونسية الكهرباء والغاز أعلنت في 22 من جويلية الجاري أنه بات بإمكان حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحاولات هجينة. ووصفت الشركة هذه الخطوة بأنها استراتيجية، معتبرة أنها تندرج في إطار تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة. لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو تقرر في دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية من 19 إلى 29 من جويلية الجاري، تقرر بالإجماع إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمية. وأكد سفير المندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو ورئيس الوفد التونسي في الدورة ضياء خالد أن قرية سيدي بوسعيد تتميز بقيمة عالمية استثنائية باعتبارها فضاء لل الإبداع الفني ومصدرا للإلهام الروحي، كما نوه بثراء التراث الثقافي والحضاري التونسي، مشيرا إلى أن هذا الإدراج يجسد التزام تونس الراسخ بحماية وصون مختلف مكونات تراثها الثقافي والطبيعي وغير المادي والوثائقي. أحدث 100,000 موطن شغل مباشر وغير مباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية خلال الفترة 26 و2030 و2000 يمثل أحد أبرز الأهداف التي تراهن عليها الاستراتيجية الوطنية للسياسة الثقافية في تونس في إطار توجه جديد ينظر إلى الثقافة باعتبارها قطاعا اقتصاديا منتجا وقادرا على خلق الثورة خلق الثروة وفرص العمل إلى جانب دورها في المحافظة على الهوية الوطنية. دولياً، جماعة الحوثي تعلن عن استهداف ما وصفتها بأهداف حساسة في منشآت لشركة أرامكو في جازان وينبع بالسعودية بعشرات الصواريخ الباليستية، في تطور يأتي بعد غارات على مواقع للجماعة في 3 محافظات يمنية. وختاما، تقرير بريطاني يكشف عن تصاعد الكلفة الإنسانية للحرب في السودان مشيرا إلى أن متوسط عدد المدنيين الذين قتلوا تجاوز 52 شخصا يوميا خلال الفترة الممتدة من جانفي 24 و2000 وحتى جوان 26 و2000 وفق بيانات مشروع مواقع وأحداث النزاعات المسلحة، أحد أبرز قواعد البيانات العالمية المتخصصة في رصد النزاعات المسلحة وتوثيقها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: تسمعوا من الاثنين للاربعة في الويكان، من ما بيستعطين للاربعة باراسول مع غازي خديد على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.

0: بيبوض مع تشيرن مع كاميا كابيو في باريس على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. السلام عليكم للكل وقيت بي ونمشي معنا ساحة صيفية في البونيمور. اليوم عندنا موضوع مهم برشا بالنسبة للارتفاع درجة الحرارة. اخترنا موضوع زادة هكا متعلق بالتغييرات اللي تنجم تصير في عاداتنا اليومية في عاداتنا الاجتماعية. التساؤلات هذه الكل يجاوب عليها الدكتور المختص والمؤثر في التنويم الإيحائي في البرمجة اللغوية العصبية وفي العلاج السريع دكتور أنس بالشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: عايز بارك الله فيكم ومرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعين. موضوع مهم برشا. الدنيا سخونة
0: وي
1: واحنا كنا نذكروا في البرامج اللي عملناهم الكل نقولوا فما حاجة كي تبدا مربوطة بيا كيفاش نتعامل معها وكي تبدا مع حاجة ما هيش مربوطة بيا وأقوى مني كيفاش نتعامل معها. احنا قال هذا يا خويا ماهوش مربوط بيا. أما كيفاش باش نتعامل معها؟ معناها حاشتنا برشا تكيف في الحكاية. علاش؟ أنا خاطر جوي سيب المدرسي جوي أتر فليكسيبل دونك يزلنا مرونة وتكيف خلاف المكيف كيف نظام الضوء
0: فما أدابتاسيون تأقلم
1: لا أدابتاسيون ولا أدابتابيليتي التأقلم حشتنا أقلم وكل القدرة كيفاش باش نبدل. بس أنا مش معناها مش نبطل عاداتي اللي بسات نعمل فيه مش البطل لا نجم نكمل نعمله ولكن بين طريقة مش نعمله
0: بي
1: دونك أنا مش نعمل. احنا نعرف أنه نبدل بطبيعة مش بعد جمعة مش يتعقل البدل بتاعنا وضع قاعدة أنه رغم بعد جمعة مش يعمل
0: نعم.
1: مش يقول لي العرق يخرج بطريقة أسهل وكيف نعرف وراه العرق وقت اللي يخرج هذاك السيستم تاع البدن باش يقاوم سيستم دو ديفونس. برشا عباد تقول لك لا نقص العرق جات بالعكس هاك العرق وقت اللي يخرج على البدن باش يضيع السخانه وقت اللي يشيح هاك العرق باش يعطينا هاك البروده اي لا بريسيون دو فريشور.
0: باهي
1: هاك ليفابوغاسيون.

0: شو هذاك هو فين يتبخر. دونك القلب مش من يخدم اقل، الاكتيفيتي فيزيك راهي هذا كيف كيف العضلات الكل باش يخدموا اقل. وحتى القلب باش تولي الدقات نتاعو تنقص.
1: باهي.
0: دونك احنا لازمنا نعرفوا انا ما قلتوش في الدنيا راهو البدن نتاعنا ما عادش شيء عنده القدره باش يعطينا اللي يعطيهولنا في العاده.
1: باهي.
0: خاطر عنده اولويات اخرى اللي هو يحفظ المخ ويحاول يحافظ على سامحوني كان فما شويه حفره في الكيوس في الثنيه هذاك علاش. دونك الو نعرفوا ان كي توصل الدنيا زاد الكونسونتراسيون تنقص. دونك اللي عنده مثلا مش عارف الامتحان دوزيام سيسيون ولا شنو يحاول يقرا في الاوقات اللي تكون فيها الدنيا قدر. صباح بكري اخر الليل كان ينجم وراه زي ما قلت لكم الخير انا ديما الانسان يرقد قبل نص الليل تجي يكون الصباح بكري اكيد نرفيز مش يكثر معناها يعني مانيش باش نمشي نقعد الخدامه بتاعي في مدة ساعه ولا ساعتين ترى قايله حتى لو كان انا نجم نتحكم في اعصابي هذا ما يقولنيش انه العباد اللي نخدم معاهم هم مش يتحكموا في اعصابهم زاد. دونك نعطي اكزرسيس باش نحكي تحكم الاعصاب يا خويا تجبد الهواء طوندور لمدة 4 ثواني وتخرجوا مدة 8 ثواني تعمل هكا انسيرين تاع 5-6-10 ريسبيراسيون تنفسات هكا باش الانسان يلزمو يبرد اعصابه هو قبل ما يحكي. وش نعمل؟ ولازمني ناخذ عين العين الاعتبار انه اللي قابلني راه ماهوش في حالة طبيعية زاد. معناها كان كلمة كانت معوجة ولا مرتي جاوبتني جواب مش باهي مانيش باش نركب عليه ومش نعمل مشكله راهو الانسان كي تبدا الدنيا سخونه ما عادش يولي في حالته الطبيعيه. دونك احنا اش نعمل؟ مش نقلبوا طيب المراه اللي مش سايق دارها مش ناضف دارها خويا ينجم يكون الصباح بكري ينجم يكون في الليل مش نمشي نقضي من مرسي ونسال الساعه 10 لا علاش ما نهبطش السبعه فهمت اللي دارها حل بكري مش نقضي قضيتي من الصباح ما نقعدش نستنى الغرور القايل لكن نكون الناس بكري دونك لكن العادات نتاعنا باش نبدل نوظفها ومش نشوف شنو الاوقات المناسبه لها ومش ناخذ بعين الاعتبار بدني اللي يعطيهولي عادي مثلا في الشتاء ولا في الربيع راهو نعرف ان بدني ماهوش مش يعطيني نفس القدره لا يكلف الله نفسا الا وسعها انا مش باش نعمل 10 قضيات ولا شنو في في في في في ساعه لا راهو ما نجمش دونك يزيدني ناخذ بعين الاعتبار كاينه انسان عنده كرهبه جديده ينزل عليها اخر ما يكونش الفيتات القانونيه ولكن في الصيف مش يرد باله مش يكون راني مش مطيح شويه خاطر الدنيا سخانه والموتور مش يصفر فيتا دونك يزيدني ناخذ بعين الاعتبار التغيرات اللي تصير في الفيزيولوجيه اللي تصير في الدم والتغيرات اللي تدوز التربيز اللي نجم يكون موجود اكثر في الصيف خاطر كما قلت لكم النجم اللي نخدم في روحي ولكن ما عنديش السلطه على الناس الاخرى
1: بالضبط.
0: وإذا كان حد غلط حد جاوبني حاجة مش ناخذ عين الاعتبار. سكون نقول نقطة نحط روحي في بلاصتي.
1: نعم.
0: إذا كان أنا عندي المواطن مثلا خدام يخدم من برا والشمس وكيف والصباح وهو السوق وين يجي باش نزيد عليه الكدلة ولا باش نطلبوا في حاجة زايدة باش ينجم يكون هو البطريات نتاعو طايحة. فيزيدني ناخذ عين الاعتبار للبدن نتاعي مخي مع السخانه ويلزمني ناخذ اعتبار نفس الشيء عند عباد اللي مقابلك ينجم يكون امي بابا اخويا زميلي عارفي خدام اللي هو راهو كيف كيفه راهو في حاله اخرى وش نعملوا؟ ما نجمش حاجه نعملها في الوقت هذاك وقتاش نجم نعملها؟ دونك نعاودوا ديما للبرمجيه شفت البروغراماسيون والاوبجيكتيف شنو هو الاوبجيكتيف نتاعك؟ انا الاوبجيكتيف نتاعي باش الامور تتعدى لاباس وما نعملش عارف وفين نتيجه تعمل بس اسكو كي مش نتربس مش نسهر روحي اسكو كي مش نتربس مش نعاون روحي والا مش نزيد نعكر الامور يلزم الانسان يتريث ويعرف انه كيما هو السيستم نتاعو يخدم تعب راهو لي سيستم الاخرين يقابلهم يكونوا تعبين فلازم ناخذ اي من العقوبات ونبدل في الاوقات شنو هي الشيء اللي نجمو شنو الارجاع الواجب يجي نعمله تو سويت وشنو الشيء اللي نجم مثلا نقول اي طول شويه اللي باش نعمل في الخليج اي خويا خلي الجمعه الجايه هاو الميتيو قالوا الجمعه الجايه انا باش
1: تبرد شويه اي بالضبط
0: باش تبرد شويه ما نعرفش باش نحدد الحوايج والله تو احنا تو هذه ساعه ساعتين وقت الذروه والعباد الكل تخدم في الكليماتيزر خلي تو نحدد الصباح بكري ها هو شوف تو نلوموا على العباد تو مانيش باش نرجع الضوء ما يتخزنش دونك وكان كل حد يرد باله الكليماتيزور هي 40 من برا يكون ما فيها باش نحطوا 20 علاش نحطوا 20؟ أنا كيما بالضبط كنت نتذكر هاي مقرونه مشتوقه الناس كل تمشي تشري مقرونه ونشتري عباد تقعد بلاش وبعد تسكن تولي بلاش. لا يا خويا بالعكس وقتها نمشي ناخذ كيلو كيما السكر ناخذ كيلو ناخذ زوز كيلو نمشي كل جمعه ناخذ كيلو وما نشريش 10 كيلو ونخلي تسعه من الناس وراي بلاش.
1: صحيح
0: بالضبط في ظل هاهم شنو هما السلوك اللي نجموا نبدلوه وشنو هما العادات اللي نجموا نبدلوها كيفاش باش نعمل ما نمشيش الميكرو اوند والماشينه انا زي وما نعرفش الاخر في نفس الوقت والاخر بنتي في السند باش تجي في الشعر في الشوارع يمشي بالطريق بالطريق حمل الجماعه ريش كان كل نجم بروحنا ما عملنا حتى شيء. دونك اذا كان انا الدنيا سكونه مش نجبد روحي ونجبد سكون تقديري هذه كيما يلزم وكيما نعمل باش
1: نخلي مش
0: نتعدى على حقوق حد اخر
1: اللي
0: نجم يعطيني هذاك الشيء. صحيح. هذا هو. كل الدين خسرت الباص فريمون لادابتابيليتي اي لا فليكسيبيليتي كيفاش اني باش نتعامل مع الامور هذه وكيفاش مش نبدل وكيفاش باش نتكيف مع الامور اللي جايه وهذا راه بصفه عامه اليوم في الصاله وضعي لازم يكون برد بالك.
1: اي.
0: غدوة بعد غدوة تنجم تكون أزمة في القهوة أزمة في كذا ما نعرفش احنا دونك لازم نتكيفوا مع الوضع باش الناس الكل تدخل فرحانة ونقصوا المشاكل بالماكسيموم.
1: واضح يعطيك الصحة. نحب نشكرك برشا دكتور أنس تواصلت نيتك زادة وطريقة السلامة زادة ميرسي نتلقى معك يعيشك ربي يخليك زادة وانت حي بخير زادة ميرسي بوكو. نجم زادة هكا تبدل من العادات بتاعك وقت اللي انت تسمع فينا لقيت هذا وتبعث لنا SMS على 85 990 حرف جي ينجم يربحك ويكاند في أوتيل سيزار بالاس من إهداء تونيزي برومو جي كيما جوهر على 85 990 أبعث مرة وأكثر من مرة وإلك فوري شو مشتاق ليه.

اسمعوا باراسوت مع غازي خليل.

أنا بعدك هذا الشامي ما 3:47 دقيقة نجد لكم التحية الكل في باراسول لقيت هذا وقيت سامر ميكس 1 2 3 سامر ميكس سامر ميكس اليوم يرجع بنا العام 89 في جو موزايك في جو مزيان برشا في جو جيبسي كينج مع الفولاري غنية نجحت برشا باش نسمعها في جو الميكس توت سويت ليتس جو دي جي

0: نرجع معكم في الجزء الأخير من باراسول باش نكملوا موعدنا معكم لليوم. كما قلنا الاحتفالات بعيد ميلاد جوهرة فهم الدنيا وما فيها وعيد الجمهورية كل عام وجوهرة حيب ألف خير كل عام وتونس حيب ألف خير وبلادنا ديما في خير إن شاء الله يا ربي. هذا اللي نتمنى وهذا اللي نحبوه للشعب التونسي الكل إن شاء الله ما فما كان الخير. نقولوا مبروك السامية لازرق من بومرداس اللي تربح معنا زادة ويكاند بور زادة باش تعدي في السيزار بلاس من اهداء تونيزي برومو بمناسبة عيد ميلاد جوهرة فهم. مبروك السامية لازرق. عنا غنية جديدة الليلة غنية حلوة برشا باش نخليكم معها. غنية مازلت كي خرجت في نفس التوقيت ما ثلاثة في الإذاعات الكل النجم العربي رامي عايش عذبيني بالعربية الفصحى. ثاني تعامل مع كاترين معوض بالنسبة للكلمات الشعر اللي تعرفت بكلماتها الحلوة بكتاباتها المزيانة. بعد غنية جبران للحان رامي عايش توزيع الموسيقي لعمر الصباغ إخراج الكليب اللي شفنا فيه رامي شخصية سينمائية مزيانة برشا إخراج الكليب الفادي حداد عذبيني. هذه الغنية اللي باش خليكم معها توتسويت على جوهرة فهم الدنيا وما فيها.
1: مرحبا أنا رامي عياش، اسمعوا أغنيتي الجديدة عذبيني على جوهرة فهم.

0: جوهرة
1: سامر ستيشن
0: موج مع الموجة.
2: جوهرة اف ام
3: تسمع اوتوموتو
4: منو سنهار لساتين على جوهرة اف ام.
3: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
5: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
6: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-475-965 ou 23-478-700.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام.
7: مرحبا بكم. تدخلت وحدات الجيش الوطني لتزويد متسكني عمادة الملاحة بتوربة بالماء الصالح للشراب عبر سهرجين من الحجم الكبير، مساهمة في تخفيف حدة انعكاسات انقطاع مياه الشرب على متسكني المنطقة الجبلية بعد انقطاع الكهرباء وتأثيره على محطات ضخ المياه. كما قامت مصالح الولاية بالتنسيق مع المعتمديات والبلديات والوزارة الفلاحة بحشد إمكانياتها من جرارات وصهاريج وشاحنات لتوفير صهاريج مياه بسعة 50,000 لتر و10,000 لتر وتوزيعها على متسكني عدة مناطق. صدر برأي رسمي الجمهورية التونسية قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي يقضي بتنقيح القرار المنظم لمقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم ببلدان الاتحاد الأوروبي. وينص القرار الجديد على إلغاء أحكام الفصل السابع من قرار 16 مارس 2010 وتعويضه بفصل جديد يحدد قيمة المنحة الخصوصية ببلدان الاتحاد الأوروبي بما يعادل 1,000 أورو شهريا وتتكون من عنصرين متكاملين، منحة قارة تعادل 800 يورو شهريا وقارة تكميل يعادل 200 يورو شهريا. هذا وألغى القرار أحكام الفقرة الأولى من الفصل 14 من نفس القرار ليصبح بإمكان الباحثين التونسيين المسجلين بالجامعات التونسية بالسنة الثانية من الماجستير البحثي أو بالدكتوراه إلى حدود التسجيل الثالث والذين تستوجب دراستهم القيام بأبحاث أو تربصات في إحدى دول الاتحاد الأوروبي الانتفاع بمنحة شهرية بقيمة 1,000 دينار، وتسند هذه المنحة لمدة أقصاها 6 أشهر متتالية خلال السنة الجامعية الواحدة مع إمكانية تجديدها مرتين تلة مرحلتي الماجستير والدكتوراه على ألا يدفع الطالب بها أكثر من 3 مرات طوال كامل مساره الجامعي. في أخبارنا العالمية، أعلنت جماعة أنصار لها الحوثي استهداف ما وصفتها بأهداف حساسة في منشآت لشركة أرامكو في جازان وينبع بالسعودية بعشرات الصواريخ البالستية والمجنحة والمسيرات في تطور يأتي بعد غارات على مواقع للحوثيين في 3 مدن يمنية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net للاستماع إلى جوهر FM في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. جوهر FM.

0: تسمعوا يا مرحبا مع هلا زوادي، مع هلا زوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: برعايه
0: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.
2: أحبك لست أعرف ما أقول، وهل يكفي الكلام ولو يطول. أحبك يا بلادي غير أني أحب، ولست أعرف ما أقول. اليوم عيد الجمهورية، يتزامن مع احتفالات جوهرة اف ام بعيد ميلادها. ان شاء الله كل عام وجوهرة حي بخير، ان شاء الله تونس كل عام وهي حية بخير. فما ناس يعشقون يتمنون خرابها، ونحن نعشق ترابها، فلا عاش في تونس من خانها. انت الحب يا تونس.

0: يا مرحبا مع هلا الزواتي،
1: مع هلا الزواتي
0: على جوهرة اف ام.

0: مرحبا يا مرحبا.
1: تونس أحسن بلاد في العالم وربي يحمي ترابك يا تونس. وهالبلاد تقوم لها قائمة بالحب، بالحب فقط، حبوا بلادكم فقط، حبوا بلادكم. باش نمشيو لفقرة شكون
2: شكون
1: اليوم. عنا الشيخة كدويت، فما 12 مواطن باش يستنفع بالكادويت متاع عيد ميلاد جوهرة اف ام في برنامج يا مرحبا. يا سيدي قولوا لي كيفاش. فما اربع تيكيات، فما اربع تيكيات للمهرجان ام الزين الجمالية، كل تيكي تدخل جوز من الناس، هذوما ثمانية مستنفعين. وفما اربع بونداشا من فضاء حمزة بنان، اربع بونداشا من فضاء حمزة بنان، كل بونداشا فيه 50 دينار، هذوما أربعة، ثمانية وأربعة يساوي 12. فقط تجاوبوا على السؤال هذا، فقط تجاوبوا على السؤال هذا، شكون الفنانة اللي بتفتتح الليلة مهرجان أم الزين الجمالية؟ شكوني الفنانة اللي بتفتتح الليلة مهرجان أم الزين الجمالية؟ تبعثوا ام على 89 990، تبعثوا ام على 89 990 وتربحوا أربع تيكيات، كل تيكيت دخل جوز من الناس العرض الافتتاح، وبتربحوا كات بونداشا من عند فضاء حمزة بنان. اليوم سي سون انيفرسير، اليوم عيد ميلادها، اليوم شو نقولوا لها؟ aujourd'hui c'est ton anniversaire، عندكم

0: مرحبا يا مرحبا.
1: حيا بألف خير كل عام والقائمين على جوهرة اف ام, حيين بألف خير كل عام والعاملين بجوهرة اف ام, حيين بألف خير على خاطر العاملين هما راس المال, هما راس السيس. وما بين العاملين في جوهرة اف ام السيد المخرج اللي مقابلني واللي ما نحكي انا وياه بالاشارات, السيد معز الخياتي بارك له يستر وربي يحميه. كيف كيف سمسوم سامي وياسمين في استوديو سوسة, تحياتي لهم وإن شاء الله كل عام وهما متألقين ومتميزين ومنورين. احنا باش نمشيو لتوا البر شقيل وقال, واش كثر القيل والقال هلا يا مات. باش نمشيو مع رحاب في قيل وقال.
2: قيل وقال.
3: عسلمة هلولة, أول حاجة هابي بيرثداي جوهرة اف ام, كل عام وهي حية بخير يا ربي. نمشيو للقيل والقال. اليوم في قيل وقال باش نحكيو على الموضوع اللي قالب الدنيا, قصان الضوء وعميله في التوينسة. السخانة وصلت 49 درجة وستيك عبرت عن حبها لينا بقصان الضوء. أميلة يعينوا على ناس باش ترقد ولا باش تقيل ويقولوا لهم دويو, أبدا مستحيل ولا لا صارها. اتصبحوا وزي تقعدوا في دياركم اللي تتحول بقدرة القادر فيها السخانة أنا إلى سنة تغلي غليان, ولا تنجم تحل الشباك تلقى الناموس يستنى فيك. اتوانسة رغم الألم والمعاناة كل شيء نتعاملوا معاه بذمار. برشا تنبير على الفيسبوك اللي يعتبر الوسيلة الوحيدة باش الواحد يبرد على قلبه. من اللي ببليكاشون اللي عرضوني, أكبر مهزلة في حياتك إنك توفر حياة مريحة كلها تكنولوجيا أعلى تراز وستيك تخليك تمروح بغطاس طل. سيهم صدق كتبت وقالت باش نقص الضو وحدي اليوم ستيك واخرت. سوسن معالش قالت كيف تتأقلم مع الميزيريا, كي يرجع الضو حومة كاملة نقوم نعيط ونهلو والكره بتزمر والشبيبة تزفر ونسيت زهرت. وقصان الضو راهو مع شكيكة, أيوة شردوا بيكم, ولا منظم كل يوم تهبط ليستا فيها البلايس اللي باش يقص فيهم الضو النهار هذيك.
1: أنا اللي نوميني
3: نومينيز لهايدي الليلي هذيك هي ستار اكاديمي على حالي. حاسيلو ستيك ما تفادلكش. هنت كتبت بوست وقالت نورمالمون ستيك قبل ما تهبط الليستا نتاع البلايص هذيا تكتب النومينيز لهايدي الليلي. عبد اللطيف قال يا ستيك وخرتوا علينا اليوم في قصان الضوء, اخدموا خدمتكم شنو هذا. الحاسيلو حالة مزرية عايشينها. اسكندر قال والله راهو عيب الواحد في العمر هذا يقوم يصفق فرحان كي يرجع الضوء. الاعلامي سمير الويفي هبط بوست قال فيه

تعليقات: ما يكفيش قصان الضوء وزيد الماء، تحبوا تقتلونا؟ أميرة قالت: قصان الضوء راهو مش حكاية كليماتيزور، نصبروا شوية لين تتعدى السخانة، وإلا تليفون نحطوا باور بانك. راهي كارثة كبيرة أكثر من اللي تصوروها، راهي ناس خسرت أرزاقها، راهو موسم سياحي تضرب، راهي معامل خسرت مصداقيتها، دويات فزدت، مرضى توفاو، اقتصاد برك. من تعليقات زادة: وقتاش توفى أزمة قصان الضوء رانا تعبنا وأعصابنا نهارت. في جرة قصان الضوء من الكوارث اللي صارت، العباد اللي يطلعوا في الاسانسور ويتكوانسا بيهم كي قص الضوء، تخيلوا كمية الرعب. برشا فيديوهات شفناهم على الموضوع هذا، منهم سيدي سامي اللي كان ضحية توقف المصعد، هبت تدوينة حكي فيها على اللي صار له، قال: كانت تجربة صعبة، وجدت نفسي محاصر في المصعد بين طبق الأرضي والسفلي لأكثر من ساعة مع كيس قمامة حشاكم وفيه بقايا سمك. شكر وامتنان للحمايه المدنيه اللي انقذوني، وما كانتش العمليه سهله خاطر المصعد حل بين الطوابق، وتطليعه كان صعيب وخذا برشا وقت وجهد من الاعوان الابطال. يا والاحوال، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. في وسط هالظلمه هذه الكل، فما نقطه ضوء صغيره وحلوه برشا، اللي هي شاب تونسي اسمه غازي كتيتا، عمل منصه اسمها فما ضوء. حسنوا، أعمل لكم منصة باش تعرفوا بها عندكم ذا ولا ما عندكمش، يمشي ولا يمشيش، قص ولا مش مقصوص. الحسيلو قصان الضوء، خلينا نكتشفوا برشا حاجات. أول حاجة أنه إحنا شعب صبور، وثاني حاجة أنه الشمعة مازال عندها قيمة في الزمن هذا، وثالث حاجة أنه برشا ناس تعرفوا على جيرانهم أول مرة يعرفوهم يحكيوا معهم جرة قصان الضوء. ربي يرحمنا حسيلو، وإن شاء الله يا ربي تنحى علينا الأزمة هذه. إلى اللقاء في القيل والقال الجاية، إذا كان ما قصش الضوء. أبدو أبدو.

0: تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزواتي مع هلا الزواتي على جوهرة اف ام. كان جاي الصيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم ايقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، العاب، اخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر، ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبداوها مع الماتينال الويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 نتاع الصباح. السبت للا البيع من 9 ل 10 مع أحلام غلال. بون بلان من 10 ل 11 مع أسمى الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسمى الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غلال. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي وكامل فريق الرياضة. فتح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف. يا مرحبا يا مرحبا.
1: بما أنه فما برشا كادوات برشا كادوات، باش نذكركم بالمسابقة شكوني الفنانة الليلة اللي باش تفتتح مهرجان أم الزين الجمالية. شكوني الفنانة اللي باش تفتتح مهرجان أم الزين الجمالية، واللي هي هذه الصائفة سيدة الافتتاحات وكانت حاضرة معنا هوني في جوهرة اف ام. جاوب على الام 89 990، تكتب ام

0: وتجاوب صحيح وتبعث ل 89 990 باش تربح 4 تيكيات باش تدخل بيهم لعرض افتتاح أم الزين الجمالية. كل تيكيت دخل 2 أشخاص وباش تربحوا 4 بونداشا من سيد التخفيضات حمزة بنان، 4 بونداشا بقيمة 50 دينار. يا سيدي فما فنانة توحشناها عام الأول ما عملت حتى حفلة، السنة عودة قوية بإنتاج متاحة إنتاج جديد. الفنانة يسرى محنوش سيدة أطرب ستكون حاضرة في مهرجان كارتاج الدولي نهار 28 جويلية. نهار 28 جويلية باش تلقاو سيدة أطرب يسرى محنوش في مهرجان كارتاج الدولي. اجربوا قصوا تذكركم على خاطر الشيس سولد اوت، دونك اجريوا على المدارج باش تحصلوا بلاصه وباش تستمتعوا بالفنانه يسرى محنوش. احنا مشينا حضرنا للبروفه نتاع يسرى محنوش واسمعوا شنو سمعنا. يلا
1: ختيجه، يلا
2: شوفكم شوفكم.
1: يا اللي بحبي شوفكم.

0: مرحبا يا مرحبا.
1: رجعنا لكم في يا مرحبا. برشا كواليس ما تنجموا تلقاوها كان في يا مرحبا بربي جوست فرقت اللي يتابعوا فينا في تلفزة تي في يسامحونا ليماج مفرطحة شوية خاطر مصورة سو فورم دو ريل مصورة معناها بالطول مش مصورة بالعرض بصراحة دونك هذاك علاش ساعات تلقاو ليماج مفرطحة. باش نمشيو للروبريك ريكاب.
2: ريكاب
1: أول بلاصة باش نمشيولها في ريكاب باش نمشيو لمهرجان قرطاج الدولي وعرض الفنان نوردو وباش نسمعوكم مقطع من سر وقعنا للفنان نوردو مع الفنانة رحمة محسن نسمعوا راجعين يا

0: حلقة جاية باش نصور لكم بالعرض باش تبدا ليماج كوريكت وإيماج محلاها باش تتعدى في جوهرة تي في من كارتاج باش نمشي مع رحاب البنزارت وباش نمشي لمهرجان بنزارت أين السيد لطفي صفاقسي ويكثر من المديرين اللي كيفوا خاطر هذا المدير ولا لوح مع النص الليل بالضبط طلع شرسان وقال هكا
1: كل عام وتونس حيا بخير كل عام واحنا الكل حيين بخير ان شاء الله يا رب كل عيد جمهورية واحنا شيخين تحيا تونس
2: بارك الله فيك سي لطفي نسمعوا مرة أخرى موعدنا عرضك يا بلدنا مزيلس

الله الله يا بلدنا، والله الله على مدير مهرجان بنزرت السيد لطفي سبيقسي من بنزرت، باش نشد ثنيه لدقه. وين الفنانه مروه ناجي مدت الميكرو للمايسترو محمد الاسود وسمعنا صوته ولا يغني وقال انا بعشقك.

0: عنده في القوال المايسترو محمد الأسود، ما عندوش كان في ديه. تبارك الله عليك، أنا بعشقك يا مايسترو. الحق الحق، من دقة من دقة من دقة باش نشد ثنية. المهرجان أذنى للفن الشعبي، وين الفنان النجلة عملت نجاح ساحق. تبارك الله، أكثر من 8000 متفرج كانوا حاضرين البارح في مهرجان دقة، وهذا يهني مهرجان غرومبيليا اللي بتكون حاضرة عنده نهار 19 أوت، معناها اليوم. مدير مهرجان غرومبيليا تهنى وقال والحمد لله عندي حفل كبير مع الفنانة نجلة التونسية. نجلة التونسية فرحت وما حبتش تخرج من الركح، قالت كان يزيدوني سويعة نقعد نغني قدام أكثر من 8000 متفرج. نسمعوا نجلة تونسية شنو قالت على شطحني يا شطحني وحزمني وسمعني. ترى
1: حسيتك ما عينكش تروح اليوم، حسيتك تحب تقعد مازال بكري تقول نحب نكمل.
2: بالطبيعة كيفاش نحب نروح ونلقى 8000 متفرج قدامي؟ أكيد، والكلهم شعلة، الكلهم ما شاء الله عليهم، بنسيهم بصغارهم بكبيرهم بصغيرهم. كيفاش تحبني أنا يا هيلة الروح؟ بيمسير نحب نقعد، كان مدام حياة قد يزيد شوية راني زدت.
1: اللي يشطح ويشطح هو الجمهور، مش تولي تولي يشطحني يا جمهور.
2: هو اللي يشطح ويشطح هو العبد الكل تقول شطحني، هو أنا أنا أنا أنا أنا. كيفاش نقولها؟ الناس الكلها تدربك وتذكر وتطبل، الكلهم السادة الكل ما شاء الله عليهم. ايه مشكون يقول شطحني وحزني وعطيني عطيني؟ هي اين الباقي؟ الجمهور، العياري، اي حد. اما هذيك انا وخرجت مني انا تخميره، كما اليوم تخمرت قلت يا عياري اللي هو صاحب الاغنيه متاع عطيني ربوخ لين ندوخ وانيس العياري، وصاحب اغنيه اللي هو عمل السكسي متاع الحوت الحوت واللي يكرهنا يموت.

عطيني البوخ اللي لندوخ مع السخانة هذايا. شنو البوخ وشنو الدوخة وشنية تخميرة في مهرجان أذنى للفن الشعبي؟ أي تو باش نستقيمو باش نولو مكبوسين وكابسين رواحنا؟ علاش باش نمشيو المهرجان الحمامات الدولي؟ أحنو إلى خبز أمي وقهوة أمي مع المرسال مارسيل خليفة. يلا خلينا نسمعوا. يلا

من دمع أمي. رائع الفنان مارسيل خليفة، وتوحشنا وجوده في تونس، والحق يستحق أكثر من حفلة في مهرجان الحمامات الدولي. فما ضيف جنة من الجزائر، فما فنان عالمي الشاب مامي باش يعمل دورة وعكلة في مهرجاناتنا الصيفية. كان في مهرجان صفاقس، كان في مهرجان صفاقس، وغدوة باش تلقاوه في مهرجان بنزرت الدولي، وباش نسمعوا بيد مغذية. يلا شاب مامي.

0: مرحبا يا مرحبا.
1: صور عجيبة غريبة في لابيد ميرفي مع شاب مامي اللي بتلقاوه غدوة حاضر في مهرجان بنزرت الدولي. قبل ما نمشي للفازات مع إنيسة ومع نوس باش نحكي لكم على فضاء حمزة بنان. أي سيدي تمشي الفضاء حمزة بنان وعينيك مغمضة، عينيك مغمضة تعبي وتشري وتستحفظ على جيبك، الخيرات السبعة الكل موجودة، دبش البحر موجود، من المظلة للمايو للفازات اللي نهزوهم ناكلوا فيهم في البحر، المعونة على كلون يا كريمة، الشامبوانات واللابري شامبوانات والجيل دوش كيف كيف ألوان وأشكال وبأرخص الأسعار، هاو 3 ب10,000 هاو 4 ب10,000 بخلاف البروموات اللي عاتشين مسد في فضاء حمزة بنان. امشي الفضاء حمزة بنان وما تندمش، تبعني أنا مشيت غادي وعولت من غير ما نحكي لكم، روحت ففق ففق ففق ففق ففق فف من فضاء حمزة بنان وين فما الخيرات السبعة، نعاودها لكم نقولها لك، اشري وعينك مغمضة كيف كيف باش تشري باش تربح اليوم 4 بون داشا من عند فضاء حمزة بنان بقيمة 50 دينار وعينيك مغمضة فقط. لو كان تجاوب على شكون اللي بشي غني الليلة في افتتاح مهرجان أم الزين الجمالية، تجاوب على الام 900 على الام 89 990 ام 9 ام تكتب ام في 9 وتبعث على 89 990 وتكتب الإجابة الصحيحة. مراد الخياطي قاعد يضحك علي على بيت خطر دخلت بعضي وقال لي حاجتك بحاجة من بينتنا فلسة، انزل فلسة عيط لي بالفلسة علاش تقعد تبرح على بعيد، عمل في يا معز الخياطي سيدي عدي لي يا ملا فازة
2: فازة
1: ملا فازة مع نص لمد الببوش، تمشي للبحر لمد الببوش وما تندمش، خبي الببوش، الببوش اللي في البحر الكل جيبه تعمل به الخيرات السبعة. شنية هي كيفاش تقولها انت؟
3: تعملوا به العين مراتوش
1: بالببوش، تعمل العين بالببوش مراتوش
3: العين مراتوش لمد الببوش وما تندموش،
1: لمدوا الببوش وما تندموش
3: ولا
1: وبالببوش تعملوا اللي العين مراتوش مراتوش والشي اللي رافيه وخاتي بالببوش ألوين وشكل على الشمعة على فازة تحطها وراء الباب على فازة تحطها في الكهرباء
3: ينجم في دابورتوكلي راو حطيت هنا بسم الله هلا حطيت افون اي ابري يعني كيما تشوف الببوشه لهنا كيفاش طبيعيه كيما كانت كيما نقاها في البحر، وبحر تونس راهو غني جدا بالببوش
1: خيرات سبعه
3: خيرات سبعه واحنا تويكا في الطقس نتاعنا سخون معنا كان البحر الحقيقه نتاع
1: قبل كان كنت نعبي نعبي نعبي خلي في دركك زينه
3: اي تنجم يقعد على تابروت هكا انا عندي في الاكواريوم
1: مع زرع فوق زرع عرفت
3: اي مثلا تنجم تزين بيه عادي حلوين برشا كيما انك تلون توا كيما هذيا تنجم تولي بورتوكلي وطريقه النقبان نتاعها خاطر برشا بيقول لي كيفاش كي انا باش نعملها بورتوكلي ولا باش نخدمها كيما هكا كيفاش ننقب الببوشه الببوشه راه كي ننفخها بالماء تولي ساهل انك بالمساك طرف مساك والا تورنفيس جويد وتتنقب اون فوا تنفخها في الماء هذايا مثلا هلا سوبور اللي نحطوه في التاب دو نوي نحط فيه الخاتم تحط فيه البراسلي ديجا هنا بكعبتي عقيق عملت له الساق نتاعو باش نجم يركح بيان هنا
1: دقيقه سامحني اني لسه ما سامحني 85 990 85 990 ما نحبش نقول لكم شكون غلطني 85 89 990 تكتب ام وتبعثها على 85 990 اكيد اليوم باش يكونوا عندنا برشا ربحين على 85 990 شكون الفنانه ليلى اللي باش تفتتح مهرجان ام الزين الجماليه نص قلت لي نعملوا دي بورتوكلي
3: اي هذه الفكره نتاع بورتوكلي وكما قلنا طريقه النقبان نتاعو كي نفخوه في الماء يولي سهل النقب نتاعو بتورنفيس صغير
1: ساعة على ويسع على
3: حاجات ويسع حاجات حلوين هذه شمعة هلا
1: خوتي كي قصاري شمعة الضوء انا باش نوسع بالي نعمل زي الكل
3: تنجم هو فرصة
1: نجم
3: هي فرصة في قصان الضوء باش الانسان يرجع نعاودوا نحكي مع بعضنا ساعة اول حاجة نتعرفوا على بعضنا في العائله احنا يعني كنا قبل كل واحد بتليفون والحقيقه
1: شارجي تيحو.
3: صحيت
1: وما عادش واحد لازم يغسل التليفون ترجع العلاقه الاسريه
3: اكزاكتومون ونرجع للالعاب كيما لعبناهم قبل. انا توا مع اولادي وريتهم كيفاش انا بالشمعه كيفاش نعمل بيدينا ونعملوا الظل كانت تفكرها هنا بالظل وتعمل مثلا نتاع عصفور مثلا ولا هو شكل نتاع حاجات يعني رجعنا نتاع قبل قريب واحد
1: خيالك واسع نيسا
3: الله غالب
1: وكل بليل طاط اللي عندي رحاب زاده بالبابوش
3: بالبابوش هذوك كل مخدومين نجموا نخدموا اكسسوارات بورتو كلي كيما هكا شمع كيما هكا نحطوا فيهم مثلا
1: شمع ما ترفع تفتوفه
3: انت والبابوشه خاطر كي نلقاو احنا المحار الكبير بار اكزومبل راهو المول والكلوفيس ولا نوع انواع نتاع البابوشه
1: رومانسيه وفي ساعتوفه
3: مثلا نتاع فازتها وكاها والاخرين الصغروا نايت كيما تشوف
1: اللي تحط ورا الباب ولا تحط في الكهرباء
3: الافكار موجودين غير ما تقلقوش عليكم بالبابوش
1: غير يجيكم تتحرك
3: اكزاكتومون والمخ يبدا ينفتح شويه شويه الوان روكي تخدم حاجه فيها الوان وفيها
1: وتبدا شيخه عامله شغله برشا انرجي بوزيتيف
3: بطبيعه البساطه محلاها
1: يعطيك الخير انسى الربح والشه الشه الشه علي انت تعمل فيه الشه الشه عليك انسى الربح هذا شنو باش تقول لك شنو باش تقول لك
3: شكوني؟

0: نمشيو شعنا الليلة وين نجمو نمشيو الليلة وغدوة فين باش نمشيو فين فانا مهرجان نجمو نسهرو ونعملو جو ونعملو شيخة مع رحوبة الليلة
1: الليلة
2: سبت 25 جويلية عرض الافتتاح في مهرجان ليالي المهدية الدولي بعرض ألحان من تونس بقيادة المايسترو شادي القرفي. نمشيو المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا عرض أحمد بن جمعة سينوش. مهرجان تبرقة الدولي عرض الافتتاح زاد اليوم لمحمد علي كمون عرض 24 عطر للموسيقار الكبير محمد علي كمون. نمشيو الأم الزين بجمال مهرجان أم الزين نلقاو الفنانة إيا دغنوج في مهرجان قرطاج الدولي ليلى عرض
0: إيا دغنوج
2: إيا دغنوج
0: أنا هي اللي باش تفتتح اليوم
2: لا ماهوش افتتاح اليوم
0: إيا دغنوج
2: إي أما ماهوش
0: في أم الزين الجمالية
2: اليوم افتتاح
0: عرض الافتتاح اليوم
2: لطيف علي
0: لطيف عليك قالت لك
2: في مهرجان قرطاج الدولي عرض الأوركستر السيمفوني مهرجان صفاقس فيلم لقشة مسمي نمشيو النابل مسرحية بامبينو لبسام الحمراوي مهرجان دوقة الدولي اليوم يحتضن عرض الزيارة مهرجان الحمامات الدولي فيه سهرة مزيانة برشا مع الفنان شكري بوزيان نمشيو الغدوة لحد 26 جويليا في مهرجان بوغرنين
0: قبل ما تبدا رحاب سيد المخرج يحضر لنا لي غانيون شكون اللي ربح معانا برشا كادوات اللي عندنا بمناسبه عيد ميلاد جوهرة اف ام تفضل
2: لحد 26 جويلية اللي هو غدوة عرض الافتتاح في مهرجان بوغرنين الدولي مع الفنان وائل جسار
0: اللي انت بتحضر له هذا
2: اللي انا باش نمشي له في اذنا سهرة الفن الشعبي مع الثنائي هشام سلام وتليلي القفصي برشا جو تونسي برشا ربوخ يستنى فيكم مهرجان قرطاج الدولي نلقاو معز التومي في القرهمانة فوالا نمشيو النابل في نابل يوم فما بابا نويل اللي مازال يعمل في دوره في تونس مع محمد صابر الوسليتي مهرجان العبيد الدولي عرض الراب نلقاو فيه غدوة عرض الراب نمشيو البنزرت نلقاو الشاب مامي ومهرجان الحمامات عطيل معه هذه كانت الليلة وغدوة
0: هذو ما هما كانوا سهريتنا لليوم وغدوة معناها شيخو عملوا جو فما برشا سهريات بين اليوم وغدوة عندكم وين تمشيو سهريات متنوعة فما الألوان الكل معناها اللي حاجته حاجة باش يلقاها وتوا وصلت القائمة متاع لي غانيون خان نبداو لاربعة الويلة لاربعة الويلة باش يمشيو الليلة الافتتاح مهرجان أم الزين الجمالية مع الفنانة إيا دغنوج ولاربعة اللي بعدهم باش يربحوا دي بون داشا بخمسين دينار من عند فضاء حمزة بنان بربي جوست حبيت نعمل توضيح الناس اللي الاربعه اللي بيشربحوا تذاكر لعرض ام الزين الجماليه يمشيوا للبوان دو فونت اللي حذا معتمديه جمال باش يلقاو لي تيكي نتاعهم كل تيكي دخل زوز اشخاص اي خلينا نبداو نورا السبوعي من سوسه جميله عزابو من سوسة عبد السلام بن شيكا من بوحسينة سامية بن سعيد من سيدي عبد الحميد هذوما ربحوا أربعة تيكيات لافتتاح عرض أم الزين الجمالية باش يلقاو لي تيكي نتاعهم في البوان دو فونت اللي حذا معتمدية جمال دونك لي تيكي كل تيكي دخل زوز أشخاص الاخرين ربحوا دي بون داشا من عند فضاء حمزه بنان كل بون داشا بقيمه 50 دينار فتحي المجري من القيروان ربح ان بون داشا ب 50 دينار توماز العبيدي من زغوان ربحت كيف كيف ان بون داشا ب 50 دينار من عند اسباس حمزه بنان سونيا الفارسي من سيدي الهاني كيف كيف ان بون داشا من عند حمزه بنان نهله قريب لك حمزه بنان نهله بن عبد الله من المنستير قريبة تنقيزها وتمشي لحمزة بنان حتى الليلة أم بوندا شاب قيمة 50 دينار ألف مبروك ألف مبروك للناس اللي ربحت معانا الكل وإن شاء الله ديما رابحين الخير مع جوهرة أفهم احنا نتقابلوا السبت الجاي الأربعة متاع العشية تابعوني واسمعوني باش تلقاو برشا كواليس معنا هوني فيا. مرحبا، نخليكم مع بقية برامج إذاعة جوهرة اف ام اللي اليوم برامج كلها احتفالية بالانيفرسير متاع جوهرة اف ام. هابي بيرثدي، باي باي.
1: تسمعوا يا مرحبا مع هلا زوادي، مع هلا زوادي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: برعاية
3: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي. كرنفال أوسو الدورة 63 من 12 ل 26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. في البرنامج 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أوسو فن وتراث. أوسو بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهرة اف ام.
4: جوهرة جيت سيت.
3: في جوهرة جيت سيت يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم. موعدكم في صاريت 25 جويلية مع لو بوليرو دو رافيل وشهرزاد دو ريمسكي كورساكوف. يتجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا. موعدكم في صاريت 25 جويلية مع دي جي أحمد بن جميع في عرض

0: يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرة 27 جويلية مع عرض التخميرة بقيادة الفنان مراد باشا. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المقنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. سهرة 26 جويلية مسرحية ولد الطليانة.
1: مهرجان هرقل الدولي يهل علينا بدورته الثانية برمجة غنية ومتنوعة كما عودنا. الهذا حد 26 جويلية في السهرة الافتتاحية يستنى فيكم الأوبن ستاند أب اللي يضم خمسة من ألمع الكوميديين في تونس: ياسين الصالحي، أحمد العجيني، مهدي بشتورجي، نور السعيدي، محمد طاهر الدريدي. إما نلقاكم في هرقل بارك أبارتين من 10 متاع الليل. تباع التذاكر في هرقل بارك وإلا أونليني على موقع تسكرتي.ان وإلا من أبليكاسيون هرقل بارك. تستنى فيكم سهرة بكلها فرحة وضحكة ما تتفلتش. كونوا في الموعد.
0: بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورته 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. سهرة 25 جويلية مع الفنانة التونسية المتميزة آية دغنوش.
2: الناقوز يتكلم
3: الكاليس وين ناقوز
2: يتكلم.
3: هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة جيت سيت. موج مع الموجة.
4: Business News. مرحبا بكم. ينطلق موسم التخفيضات الدورية السولد الصيفي يوم الجمعة 7 أوت القادم ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. وفاد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسي بأنه لم ينعقد اجتماع تحضيري لموسم السولد، وأن تحديد موعد 7 أوت نص عليه القانون عدد 40 لسنة 98 المنظم لطرق البيع التجارية. بن ساسي اعتبر أن السولد الصيفي أو الشتوي يعد مناسبة هامة لمزيد تنشيط الحركة التجارية في البلاد باعتماد نسب تخفيض أقلها يكون 20%، وأضاف أنه خلال فترة السولد الصيفي بإمكان الأسر اللاتونسية أن تقتني ملابس وأحذية بأسعار مناسبة ومدروسة، وباستطاعتها أن تقتني منتجات استعدادا للعودة المدرسية القادمة. اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى المتوسطة أنه رغم تقديم البطاريات المنزلية على أنها إحدى الحلول لتفادي انقطاع التيار الكهربائية، فإنها تمثل استثمارا مكلفا دون أن يكون له المردود المرجو على مستوى المجموعة الوطنية. واعتبرت الجمعية في بلاغ نظرته أن الأولوية الوطنية يجب أن تركز عوضا عن ذلك على العدادات الذكية لتعزيز قدرة شبكة الكهرباء، وأكدت أن الواقع التقني والاقتصادي لاستخدام هذه البطاريات يعد أكثر تعقيدا. وأوضحت مثالا أن منظومة تخزين بطاقة 10 كيلوات للساعة تكفي لتشغيل مكيف هواء واحد مع ثلاجة وتلفاز وبعض الإنارة لمدة تقارب 3 ساعات، تبلغ كلفتها مع التجهيزات والتركيب حوالي 12,000 دينار، وهي كلفة اعتبرتها الجمعية غير متاحة لأغلب الأسر التونسية. أعلنت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عن تنظيم مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الكتابية والشفهية لانتداب 10 أعوان وإطارات في اختصاصات هندسية وإدارية وتقنية في إطار دعم مواردها البشرية، وتتوزع الخطط المفتوحة للتناظر على 3 مهندسين في اختصاصات الهندسة المدنية والإعلامية والميكانيكا، و4 متصرفين في اختصاصات المالية والمحاسبة والقانون العام، إضافة إلى 3 تقنيين ساميين في اختصاصات تشمل علوم الأحياء والمحيط والكيمياء وعلوم الأرض وعلوم البيئة والبيوتكنولوجيا والفلاحة والصناعات الغذائية والميكانيك والبيولوجيا. أوضحت الوكالة في بلاغ نظرته أن المناظرة ستجرى على مرحلتين تشملان دراسة ملفات المترشحين ثم إجراء اختبارات كتابية وشفهية للمقبولين وفق الشروط وتراتيب المبنية أو المبينة بدليل المناظرة. وحددت الوكالة الفترة الممتدة من 24 جويلية إلى 24 أوت القادم لقبول الترشحات على أن يتم التسجيل وإيداع الملفات حصريا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للمناظرات مع تمكين المترشحين من الاطلاع على شروط المشاركة ومختلف مراحل إنجاز المناظرة عبر الموقع الإلكتروني للوكالة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: Business News.
5: Tendance.
6: برعاية
7: مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
8: بوريدو، طور عالمك.
9: أهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا. موعدنا اليومي يجمعنا بكم لقيت هذا على راديو جوهرة في فقرة توندونس. جديد اليوم يجينا من عند شركة الأبل واللي قاعدة تسرع في تطوير جيل جديد من شرائحها المخصصة للذكاء الاصطناعي. هذا الكل ضمن خطة تنقل قدرات المعالجة اللي اشتهرت بها الأجهزة متاع الماك والآيفون إلى خوادم ضخمة، يعني دي سيرفر كبار قادرين باش يشغلوا نماذج وخدمات أكثر تعقيدا. الخطة تتضمن طرح شريحة الأمسات خلال النصف الأول من 2027 مع تطوير نسخة أخرى اللي هي الأمسات ألترا واللي تنجم تدعم رام توصل حتى 1.5 تيرابيت وهو مستوى يفوت برشا متوفر الحواسيب الشخصية الحالية. وفقا لما خرجته مجلة The Verge، بدأت الحكاية هذه خلال خدمة أبل على مشروع السيارة ذاتية القيادة واللي تخلت عليه لاحقا. كنت تفكروا في توندونس كنا حكينا عليه، علاش؟ على خطر المشروع هذا، يا مشروع السيارة ذاتية القيادة من عند أبل، استحق معالج ينجم ينفذ عملية الذكاء الاصطناعي داخل الجهاز بسرعة كبيرة. ورغم عدم اكتمال معالج السيارة، الأبحاث هذه قادت إلى تطوير المحرك العصبي واللي ظهر الأول مرة مع الايفون إكس وشريحة الـ A11 البيونيك، وبعد ولا جزء أساسي من شرائح سلسلة الأم واللي تقاعدين يستخدموا فيها في الحواسيب متاعهم. شركة الأبل بتبيع قاعدة تخطط لتجاوز نسخ الألترا والماكس والبرو من شريحة الأمسيس، وبش يركزوا مباشرة على الأمسات مع تحسينات كبيرة في المحرك العصبي. ومن المتوقع زادة بش تولي الأمسات ألترا أساس منتج جديد للي سيرفر، الشيء اللي بش يسمح بتشغيل قدر أكبر من عمليات الذكاء الاصطناعي في وسط الأبل بيتا، وتقليل كمية البيانات اللي تحتاج إلى مغادرة الأجهزة أو الانتقال إلى خدمات سحابية خارجية. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن.
3: تندنس.
5: تندنس.

كان جاي الصيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبداوها مع الماتينال الويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 نتاع الصباح. نهار السبت للبيع من 9 ل 10 مع أحلام غلال. بون بلان من 10

0: كوميرشال ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحة.
1: جوهرة أفلام
2: بوبليسيتي ساعة

0: بيوتي.
1: تحب على فريات والبروموات مزروب على تأثير دارك وحير منين؟ شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى من اللبسة والأكسسوارات، من 24 جويلية إلى 3 أوت، إديشن سبيسيال، ما تفوتوش الفرصة، من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: جوهرة أفلام بيبليسيتي.
2: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
3: برعاية
4: تحب تحكي
3: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سنة اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
6: اوريدو طور عالمك. جوهرة سبورت.
7: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبورت. النجم الرياضي الساحلي واصل تحضيرات واستعداد للموسم الرياضي الجديد بقيادة المدرب الفرنسي كريستيان براكوني لتوال برمجة تربص باش يكون في شهر أوت في حمام بورقيبة. نذكر أيضا على مستوى الانتدابات البارح النجم الساحلي كان أعلن على تعاقده مع زوز ملاعبية أشرف بن ذياف وعبد الله العامري لمدة زوز مواسم. متوسط ميدان دفاعي ليبيري اسمه موسانغاري نجح في التيست ميديكال في انتظار أنه يصحب بصفة رسمية في النجم الرياضي الساحلي ويتم الإعلان عليه من قبل الصفحة الرسمية للليتوال. لاعبي هذا كان لعب في نيوكاسل في الدوري الإنجليزي كيف كيف لعب في الدوري الاسكتلندي والدوري السويسري. على مستوى آخر أخبار ليتوال، نذكر البارح كان ضيفنا الناطق الرسمي للفريق مروان فيفحة في حواره الخاص للجوهرة فهم أكد أنه النجم مطالب بمليار و600 مليون قبل 10 أوت للمشاركة في البطولة. كيف كيف الفريق كان فسخ عقود الثلاثي الجزائري زين الدين بوتمان بن معزوز وبن أحمد. وجدي كشريدة طلب المغادرة، عنده عرض يوناني وقلم إذا كان ما يفسخلوش مستعد يبطل الكرة. كيف كيف شي يتنازل على مستحقاته وثلاثة شهريات الأخرانيين. سيدريك بو رغم أنه مش ولد ليتوال لكن ترك في خزينة النادي 70 مليون من مستحقاته، بما أنه يسال ليتوال 100 مليون خذا 30 مليون قبل مغادرته ليتوال بعد نهاية عقده. أوميجا خالص من المنتظر عودته في الأيام القليلة القادمة. أشرف بن ذياف اللي تم انتدابه من جرجيس خلص الشرط الجزائي اللي هو 100 مليون بالمناسبة مع ليتوال. وبالنسبة للملاعبية الأجانب اللي بيش يتم انتدابهم في الأيام القادمة في الميركاتو بيش يكون تحري جيدا في إمكانياتهم قبل التعاقد معهم، مع أيضا غلق ملف أسامة عبيد ونزار السميشي بتمكينهم من مستحقاتهم المالية. هذا كان ملخص لآخر أخبار ليتوال اللي كان أعلن عليها الناطق الرسمي مروان تفيفحة في حواره الخاص للجوهرة FM. الترجي الرياضي التونسي بعد فوزه البارح وديا على النجم الخميري في مركب عين دراهم هدفين مقابل صفر، ثنائية سجلها المنتدب الجديد رائد الشيخاوي. أول مقابلة سجل زوز أهداف، والفريق يلعب غدوة 9 متاع الصباح مقابلة ودية ثانية باش تكون كيف كيف في عين دراهم ضد تقدم سقيط الدائرة. ذكر الترجي الرياضي التونسي أغلق البارح ملف تجديد عقد يوسف البليلي نهائيا بعد ما تخلى في أكثر من مرة عن المواعيد اللي تم الاتفاق عليها لإجراء الفحص الطبي وإتمام إجراءات التعاقد. الترجي قال لمصلحة النادي وهيبته واحترام كلمته والتزاماته فوق كل اعتبار وفوق كل شيء رغم القيمة الفنية الكبيرة للملاعب. وكما كان منتظر البليلي كان البارح صحفي مولودية العاصمة الجزائر، الاتفاق يدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي بعد صدور القرار النهائي من التاس بخصوص العقوبة المسلطة عليه من الفيفا. صفقة ريبيرو حتى التوى مازالت ما تمتش، نعرفوا قاعدة تتعطل في الساعات الأخيرة. وبالنسبة لقصي معشة أعلن رسميا مغادرته للترجي الرياضي التونسي وقال ارتداء قميص الترجي كان شرف وفخر سأعتز به طوال حياتي في انتظار إعلان على وجهته القادمة. نحكيه على النادي الإفريقي اللي وصل التحضيرات تحت قيادة المدرب المساعد أحمد التويهري في انتظار التحاق المدرب الجديد مهر.

0: الكنزاري بالتدريبات نهار الاثنين المقبل. بالنسبة للاعب المالي سليمان كوليبالي هداف أسكو ديكارا الموسم الماضي وهداف البطولة التوغولية مازال تحت الاختبار مع الفريق. المستقبل الرياضي بالمرسى تعاقد مع مهاجم أمل حمام سوسة نور ماني وهو خامس انتداب بالنسبة لفريق الجنوية في الميركاتو، هذا بعد حمزة بن شريفية عامر العمراني فارس المسكيني والكوني خلفها. السيابي تعاقد مع زوز ملاعبية البارح اللي هما بلال المجري لاعب السابق للملعب التونسي لتوال أولمبي البيجي الأخضر الليبي، واللاعب الثاني اللي تعاقد مع السيابي هو شادي المحمدي المهاجم السابق لجزيرة زوارة في ليبيا، كيف كيف لعب في الوحدة في طرابلس وآخر تجربة كانت جندوبة الرياضية. الأمل الرياضي بحمام سوسة تعاقد مع المدافع جعفر موسى لمدة زوز مواسم، قادم من البعث الرياضي ببوحجلة هو ثاني انتداب بعد أيمن الزين اللي صاح لمدة زوز مواسم قادم من سكك الحديد الصفاقسي، والأمل كان جدد عقود كل من خلدون المنصور نور البيجي وعمر أسمي. رسميا إلياس العاشوري لاعب المنتخب الوطني غادر اف سي كوبنهاغن ويمضي لفريق سان دييغو الامريكي حتى لجوان 2029. العاشوري اكثر من 110 مقابله مع كوبنهاغن وتوج بلقبي الدوري والكاس الى جانب اكثر من 33 مقابله دوليه مع المنتخب الوطني التونسي. سيباستيان تونيكتي لاعب منتخبنا الوطني خاض اليوم مقابلة ودية مع فريقه سلتيك ضد ميلان، مقابلة وفات عن نتيجة التعادل هدفين مقابل هدفين، ورغم أنه سلتيك كان متقدم في النتيجة هدفين مقابل صفر لكن رجع الفريق الإيطالي وعدل النتيجة، وبالنسبة لسيباستيان تونيكتي كان بدأ المقابلة هذه تيتولير. الجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت عن نهاية التعاقد مع الناخب الوطني لصنف الأوسط إبراهيم لاغا لأسباب صحية، وأشارت إلى أن كلفة المدرب الوطني سامي السيدي بالإشراف على هذا المنتخب استعدادا للمواعيد القادمة. الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن رسميا أنه فريق الأهلي باش يلعب في كأس الكاف، هو وزاد زوج فرق هذم باش يلعبوا في كأس الكاف، بينما الزمالك وبيراميدز باش يكونوا في مسابقة تشامبيونز ليج. حارس الكافير فوزينيا اللي تعرف برشا في المونديال 2026 مع منتخب بلاده كان حسن، كان عمل مقابلات كبيرة صحح رسميا في نادي كولو كولو تشيليا. كانت هذه جوهرة سبور، قدم لكم نيس الذوادي النشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوانيت وأيضا على الفاج متاعنا سبور جوهرة فام في لامل. سيتي جوهرة سبور جوهرة سبور avec l'équipe sport جوهرة جوهرة FM تسمع أوتوموتو
1: من نص نهار لساعتين على جوهرة FM.
0: تتابع آخر أخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد إيليز الإكسبير.
2: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
3: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-475-965 ou la 23-478-7000.
4: So how do I...

0: جوهرة.
1: موج مع الموجة. جوهرة FM.
2: جوهرة FM. لكم استمعوا إن شاء الله كل جديدي أحلام.

0: ويكاند زين.
1: ويكاند زين. ويكاند زين.
2: الستة 11 دقيقة على جوهر فيم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في الويكاند زين من توا حتى لتسعة متاع الليل. نرافقكم بالموسيقى، بالأجواء الصيفية، بالأخبار اللي من خلالها تكونوا إين وتبقوا ديما إين على جوهر فيم، وين نقول لكم تبع الموجة وين أنتم موجودين. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم السبت 25 جويليا 2026، اليوم المناسبات السعيدة حاضرة والحمد لله. اليوم نحكي على عيد الجمهورية، إن شاء الله كل عام وبلادنا بألف خير. اليوم نحكي على تاريخ ميلاد إذاعة الجوهرة FM TV اللي نتمنوا لكم إن شاء الله يا ربي تبقوا على طول وتبقوا ديما أوفياء لكل برامجنا وديما مستمعين أوفياء لكل المساحات التنشيطية. اليوم العبد لله اللي ترافقكم ديجا معاكم كوتي ميكرو، دونك اليوم تعمل 21 سنة من العمل الإعلامي في المجال السمعي البصري والحمد لله. أكيد فما كادوات تستنى فيكم اليوم، دونك مرحبا بكم. تنجموا تبعثوا SMS على 85 990، SMS فيه جي كما جوهرة FM على 85 990، باش تربحوا كادواتنا بالمناسبات السعيدة هذيا. ليكيب الكل تسلم عليكم في الويكاند زين. اليوم معنا سامي ذويري في الإخراج التقني، أهلا وسهلا سي سامي. سنة يهني معاكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. بون كي قلت كالعادة يظهر لي غالطة، ماهيش في بلاصتها الحقيقة. العادة هو أنه زميلتي هبة لوصيف هي اللي تكون موجودة التوقيت هذيا، لكن بحكم بعض الالتزامات المهنية اخترنا أنه اليوم نقلبوا المواعيد. دونك هيبا كنت معاكم في المتينة الويكاند، والعبد لله حاضرة معاكم في الويكاند زين حتى للتسعة. إن شاء الله تستمتعوا، إن شاء الله الرفقة تكون طيبة، وإن شاء الله تتونسوا معنا وين أنتم موجودين. احنا كالعادة نبدأ بالموسيقى، وما أحلاش من الموسيقى اللي تكون غيتميك تكون صيفي، والبداية معنا أكيد توت سويت.

ويكند زين. الستة واثنين وثلاثين دقيقة في الويكند زين. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. دونك نذكركم بالكادوات اللي موجودين على ذمتكم اليوم للربح، والمناسبة هي عيد ميلاد الجوهرة فام 21. دونك مرحبا، تنجموا تربحوا معنا ويكند من أهداء تونيزي برومو ويكند في أوتيل سيزار بالاس. دونك مرحبا بكم، سينون زادة تنجموا تربحوا بوكس 4G وإلا زادة بوكس ويفي من أهداء أريدو. دونك مرحبا بكم، تبعثوا SMS فيه جي كيما جوهرة FM على 85 990، وإن شاء الله احنا الرونديفو نتاعنا يقعد ساعة كاملة، كل ساعة باش نعملو تيراج وسور ونعلنو على اسم فائز إن شاء الله معنا في العشوية هذه اللي إن شاء الله تكون مروحة وإن شاء الله تكون فيها شوية نسمة. هذا اللي نتمنيوه، خصوصا الواحد كيف يتفكر الأيامات اللي تعدي ويقول يا ربي لطفك وعفوك يا ربي الحمد لله يا ربي الحمد لله. توت فاسون آخر أخبار الطقس والتطورات الجوية تسمعوها معنا زادة بعد شوية، ما فيها بس بما إنه فما احتفالات كبيرة اليوم في زوسا. خلينا نعطيو فكرة على درجة الحرارة الدنيا والقصوى المتوقعة في مختلف مناطق الجمهورية، وخليني زادة بعد شوية نحكي لكم أكثر على البروغرام اللي يستنى فيكم اليوم بمناسبة احتفالات زوسا بكرنفال أوسو. ويكند زين

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: الفريات والبروموات مجروب على تأثير دارك وحير منين شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من اللبسة والأكسسوارات من 24 جويلية إلى 3 أوت إديشن سبيسيال ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة
2: جوهرة
1: أفهم بمليسيتي
0: جوهرة
3: سامر ستيشن
0: موج مع الموجة.
2: We'll be right back.

0: ويكند زين.
1: رجعنا لكم بعد السوبر ستار راغب علامة في الويكند زين. مرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا فينا توقيت هذايا وسورتو خرجوا من ديارهم، اكيد حسوا انه نسمع هكا متحركه شويه والسماء ظهرت لكم مغيمه شويه، زعما باش تصب المطر. اكيد معنا باش تلقاو الاجابه من خلال نشره محاينه يقدمها المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبه لتطورات طقس الليله. دونك الليله فما خلايا رعديه باش تكون موجوده محليا مرفوقه بامطار متفرقه بالمناطق الغربيه للشمال شمال والوسط، وبعدها باش اخر الليل باش تكون السماء صافيه فقليله السحب على كامل البلاد حسب مصدرنا اللي هو المعهد الوطني للرصد الجوي. الريح اليوم باش تتواصل البيتو الليله عاده باش تتواصل من القطاع الجنوبي باش تكون قويه نسبيا بالسواحل وبالجنوب ومثيره للدواوير الرمليه المحليه وتكون ضعيفه فمعتدله ببقيه المناطق. البحر الليله باش يكون مضطرب في شديد الاضطراب خصوصا اول الليل، ودرجات الحراره في الليل تتراوح عامه بين 29 و 34 درجه بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 35 وال 40 درجة ببقية الجهات. ومعلومة محينة بيانسيغ، حاليا التوقيت هذايا فما أمطار في منطقة ساقية سيدي يوسف ونبر وطارف من ولاية الكاف ونزول أمطار الخير اللي ساهمت الحقيقة في إخماد النيران، والحمد لله ربي كل شيء كما نقولوا من لطفك وعفوك. دونك إن شاء الله احنا في متابعة لكل تطورات الجوية، وإذا فما معلومات محينة أكيد باش نقدمه هيلكم. مستمعينا خليكم معنا في الويكند زين، يتواصل المشوار إن شاء الله حتى لتسعة متاع الليل. بعد شوية باش يكون موعد إخباري مع زملائنا من قسم الأخبار باش يقدموا لكم النشرة الثالثة للأخبار على موجاتنا، آخر المستجدات والأحداث في تونس والعالم. المشوار يتواصل تسويت بالموسيقى من عند نصيف زيتون بعد شوية بعد محملانو، وخليكم معنا ديما في الويكند زين.
2: على أخلاقكم

0: الثورة 63 من 12-26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. في البرنامج 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أوسو فن وتراث. أوسو بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر اف ام.
1: موج مع الموجة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. البنك المركزي التونسي ينفي تراجع سعر صرف الدينار التونسي، ومساعد وزير الخارجية الإيراني يؤكد عدم السماح بفرض هيمنة أمريكية على مضيق هرمز. في تفاصيل أخبارنا، توجه عدد من الفلاحة بمنطقة البورة القلعة الكبرى عبر الجوهر فام بنداء استغاثة بسبب تضرر محاصيلهم وتكبدهم خسائر فادحة جراء تواصل انقطاع الكهرباء، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حل في أقرب وقت ممكن.
3: أنا زياد خليفة، فلاح صغير من منطقة القلعة الكبيرة البورة، إنسان عمري 28 عام، قلت برا نستثمر في دومان الفلاحة ونخليش رزقنا ما نخليش الفلاحة، وإنسان مغروم بالفلاحة، لكن ما جرأني إلا الدولة نتاعنا هذه ضد الفلاحة كومبليتمو من نواحي الكل. عمرها لا بتشجعك. أبسط مثال في أخضر هذه طماطم بكعبها، ها بكعبها من جرة قصان الضوء
4: يا لطيف.
3: هذه جربت 3 أيام ولا 4 أيام ما شربتش منهم، نهار الضوء يقص علينا من 8 نتاع الصباح ل 11 نتاع الليل
4: يا لطيف،
3: وإذا ضرب لنا الصواريخ نتاعنا وضربت لنا السونطاجات نتاعنا ولا حياة اللي ما أنتو نادي، وما تم حتى إنسان يتلفت لك. أوزر طماطم عن الفلفل كيف طماطم بكعبها، كل شيء يمشي. هذا أنا إنسان من الناس، عبد لله، كنت النجم نساهم حتى في 2% من الإنتاج الوطني، أبسط مشاء 2% مالي إلا نزود في السوق، لكن ما راني إلا شيء. أوزر كيفاش فكرة فكرة على عينيكم، أوزر كيفاش طماطم كلها جاد المساحر كلها كيف نكاكة، جلب كذا 4 أيام ما شربت المي وزر ستيك. شو عملت فينا؟ أنا شكون شي عوض لي كفلاح صغير كمبيالات وشيكات ومزودين تحبوا وبرش عباد ومربوط، أنا عبد لله مربوطة معايا 3 من الناس يخدموا، 3 من الناس صحاب عائلات، شكون باش يوكلهم وشكون باش يوكلني أنا؟ أبسط مثال، شكون باش نلتجئ؟ العلم عند الله، ما لقيناش حتى حل. تصور أنت 4 أيام يقعد الضوء قاص علينا، طماطم مشات، صوارخ ضربت، بقر وصل قعد بالحليب نتاعو، ما لقيناش حتى حل، وماناش طالبين حتى حل. يا ودي دعم شوية، أعطينا فرصتنا يا أخويا، ما حاشناش بحد شيء، يعني نحبوا نخدموا على رواحنا، شباب حب يخدموا على روحه.
5: جرة قصان الضوء، فلفل كلها مشية، حيرة كبيرة كلها مشت، ها هذا كل جرى انقطاع الكهرباء
4: يا رسول الله.
5: ما فماش حتى علم، أخويا المزودين تحب ما لقيناش باش نخلصوهم، هاك تشوف الحالة. ان شاء الله اصحاب العمل هذه يتحاسبوا، وكما ان شاء الله صوتنا يوصل كفلاحين.
6: سيدي انا فلاح في المنطقه في القلعه الكبيره البور، اخويا من جراء قصان الضو هذايا اللي قصوا فيه معناها على غفله وبغدره، رحنا كما نقولوها تركنا بحيره طماطم 13000 جدر ما غلقوش ل 15 يوم، 50% مشات حرقت البقر، مربي البقر اخويا البقر حلبته ل 11 تاع الليل وحلبته نهار 9 تاع الليل، بقره في جره الشيء هذاك مرضت لي بالماميت التو نقاسي فيها. موتير نخدم بيه تشوش تحرق، وهو الشيء مازال يمشي وقاعد يقصره، وكم اليوم عادي بالواحد المي يمشي يجينا نلقاو قاسم. المطالب نتاعنا اخويا يشوفوا لنا حل في الضوء هذايا، وعلاش خاصه السنين، انا واحد من الناس عندي 20 عام نخدم اللي سنين صار الشيء هذايا، شنو هو الشيء اللي قاعد يصير في الشيء هذايا؟ راي ملاين خسرناه.
2: اندلع اليوم حريق هائل في غابات جبل بوعديلة فج حسين من معتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة، أتى على مساحة هامة من أشجار الصنوبر الحلبي والغابة الشعراء، وتدخل أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات لمنع وصول ألسنة اللهب إلى المنازل القريبة خاصة مع هبوب الرياح. وتدخل طائرة عسكرية لمعاضدة جهود الأعوان على الميدان، وكذلك تكاثف جهود المواطنين للمساعدة في إطفاء الحريق حسب ما نقله مراسل الجوارفة بالجهة. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الإشاعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. وأوضح البنك أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي واليورو يستقر في حدود معدلاته العادية. ودعا البنك المركزي التونسي العموم إلى اعتماد موقعه الإلكتروني كمصدر مرجعي للحصول على أسعار الصرف الرسمية، محذرا من الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة المتداولة خارج القنوات الرسمية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح لمنح لمنح دراسية بدولة الإمارات لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا خلال السنة الجامعية القادمة في إطار التعاون الثنائي التونسي الإماراتي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي والتبادل الطلابي. وأوضحت الوزارة أن المنحة تتكفل بالرسوم الدراسية ورسوم التسجيل إلى جانب تكاليف الإقامة والسكن والتغذية والتأمين الصحي، ومنحة شهرية وتذكرة سفر سنوية ومصاريف المواصلات، إضافة إلى توفير حاسوب. وتأتي هذه المنحة في إطار برنامج المنح الذي يشمل 5 منح لمرحلة الماجستير و5 منح لمرحلة الدكتوراه، ويغطي مختلف الاختصاصات الجامعية باستثناء الاختصاصات الطبية. الوزارة دعت طلب الراغبين في الترشح إلى إيداع ملفاتهم كاملة بمكتب الضبط بالوزارة في أجل أقصاه يوم 27 جويلية الحالي على الساعة 1 بعد الزوال، مؤكدة أنه لن يتم النظر في الملفات الناقصة أو الواردة بعد انقضاء الأجال المحددة. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني التزام طهران بالمحادثات العادلة وضمان العبور الآمن والسلمي للسفن في مضيق هرمز، مضيفا بالقول لن نسمح بفرض هيمنة أمريكية على المضيق وسنمارس حقنا في الدفاع المشروع. ختاما، أكدت مصادر دبلوماسية أن الجيش الأمريكي بصدد التخطيط لاحتمال شن عملية كبرى ضد إيران، لكن ترامب لم يصدر أوامره بعد، كما أنه لم يمنح أمس الضوء الأخضر لتنفيذ ضربات على إيران بعد أن كان يوافق يومياً على خطط الهجمات. المصادر أشارت أيضاً إلى إحراز تقدم في المحادثات، ويمكن التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان خلال عطلة نهاية الأسبوع، مضيفة أن قرار ترامب وقف الضربات جاء بعد ساعات من وصول وفد عماني إلى طهران لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.net. جوهرة جيت سيت.
0: في جوهرة جيت سيت يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم، موعدكم في صاريت 25 جويلية مع لو بوليرو دو رافيل وشهرزاد دو ريمسكي كورساكوف. يتجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأوذنا، موعدكم في صاريت 25 جويلية مع دي جي أحمد بن جميع في عرس

0: يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرة 27 جويلية مع عرض التخميرة بقيادة الفنان مراد باشا. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية اللي ينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. سهرة 26 جويلية مسرحية ولد الطليانة.
1: مهرجان هرقل الدولي يهل علينا بدورته الثانية برمجة غنية ومتنوعة كما عودنا. نهار الأحد 26 جويلية في السهرة الافتتاحية يستنى فيكم الأوبن ستاند أب اللي يضم خمسة من ألمع الكوميديين في تونس: ياسين الصالحي، أحمد العجيني، مهدي باشتورجي، نور السعيدي، محمد طاهر الدريدي. إما نلقاكم في هرقل بارك أبارتين من 10 متاع الليل. تباع تذاكر في هرقل بارك وإلا أونليني على موقع تذكرتي بوانتين وإلا من أبليكاسيون هرقل بارك. تستنى فيكم سهرة بكلها فرحة وضحكة ما تتفلتش. كونوا في الموعد.
0: دعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورته 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. سهرة 25 جويلية مع الفنانة التونسية المتميزة آية دغنوش.
2: ناجوز يتكلم
3: الكالي سوين ناجوز يتكلم. هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت
4: وي كان سيل.

الله الله يا بابا، توصلنا على 37 دقيقة على جوهرة فم. ما زلنا معكم في الويكاند زين حتى لتسعة متاع الليل. ويكاند زين بيان سور، نذكركم بالمناسبة السعيدة اللي تخلينا موجودين معكم عشوية سامدي سوار ولا أول السهرية عادة وسيبهم ما عادش نقولوا عشوية أول السهرية. إن شاء الله الأجواء تكون احتفالية عندكم الناس الكل، ونذكركم فما كدويت يستنيو فيكم عليكم كان تبعثوا أس أم أس فيه جي كيما جوهرة على 85 990. وبعد التيراج الأول نقولوا ألف ألف مبروك لنادرة السويسي من سوسة اللي ربحت بوكس 4G من أهداء أريدو. إن شاء الله ألف مبروك نادرة. دونك أنتم زادا كان تحبوا

طبقة من كدويت. مرحبا بكم تنجموا تبعثوا اس ام اس فيه جي كيما جوهرة على 85 99. مازال يستنى فيكم ويكاند في سيزار اوتيل من اهداء تونيزي برومو, يستنى فيكم زيدا بوكس ويفي من اهداء اريدو. مرحبا بكم حتى للتسعة متاع الليل. احنا باش نكملوا توت سويت بالموزيكا واكيد احلى ايقاعات تسمعوهم ديما على جوهرة فام, والغونديفو هذايا سبيسيالمون من الويكاند زين اللي يتواصل معاكم حتى للتسعة.

0: ويكاند زين. مرحبا بكم الناس الكل. 7:47 دقيقة دونك مازلنا معكم حتى لتسعة متاع الليل. نذكركم مستمعينا اليوم 25 جويليا وإحنا في تونس نحتفلوا بذكرى 69 للجمهورية التونسية. الحقيقة كان خبر أثر متاعو والوقع متاعو طيب جدا في نفوس التوانسة الكل والحمد لله. هذه من الأخبار الإيجابية اللي نجموا نحكيوا عليها في الويكاند زين في علاقة بإدراج قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي. الإدراج تم من طرف لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو. دونك رسميا سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي وهذه من خلال الدورة 48 المنعقدة بمدينة بوسان الكورية في تتويج لملف الترشح اللي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز الإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. والحقيقة العنوان مزيان وعنوان الملف زاد جميل. دونك تم فيه الجمع بين كل الخصائص اللي هي تتميز بها قرية سيدي بوسعيد: التاريخ الثقافي، الإلهام الروحي، موقعها الاستراتيجي في البحر الأبيض المتوسط. وهذا بطبيعة حسب ما جاء على صفحة رسمية لوزارة الثقافة بالفيسبوك. وأكيد فما فيديوهات زادة قاعدة تدور ونشرتها زادة حتى الوزارة في علاقة بلحظة الإعلان وتتويج الملف هذايا بالقبول بالنسبة للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو. دونك رسميا قرية سيدي بوسعيد ب مناظرها الخلابة جدا بألوانها الجميلة وإن شاء الله يا رب يتم الحفاظ على المكسب هذية وخصوصا تطويره وخصوصا تطويره. يعني كحاجة تدخل قائمة التراث العالمي أوكي فما قواعد يلزمنا نحافظ عليها، فما هوية يلزمنا نحافظ عليها باش تبقى مصنفة في التراث العالمي، أما احنا نحب نزيد ونطوره من الوجهة السياحية هذيك وتولي وجهة أولى. علاش ليه؟ أكثر تفاصيل تنجموا تقراوا على الخبر هذية على موقعنا www.jawherafm.net وتتواصل الموسيقى وتتواصل الاغنيات والريتم البناشي برشا في الويكاند زين. توت سويت
1: ويكاند زين.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلادي في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لاسيت عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

في الويكند زين. مرحبا بكم من جديد. يتسلم المشعل في الإخراج التقني حسام الجيد. مرحبا يا حسام, تحية كبيرة برشا لسامي دويري اللي رافقنا في الساعتين الأولانيين اليوم من الويكند زين. مازلنا مكملين معاكم إن شاء الله ساعتنا الثالثة. دونك حسام الجيد في الإخراج التقني, سنة مهني معاكم كالعادة كوتي ميكرو. ما تنسيوش الكادوات اللي استناو فيكم للربح. دونك مرحبا بكم, تبعثوا جي كيما جوهرة في اس ام اس على 85 990. وديما نذكركم بالمناسبة اللي هي احتفالات الجوهرة فام بعيد ميلادها 21 وبعيد الجمهورية. بعد شوية باش نعطيكم البون بلان تاع سهريتكم الليلة اللي تنجم تكون في سبيكتاكل اون بلانير تعودنا به كل عام, وان شاء الله يا ربي كل عام نعيشوا على وقعه اللي هو كرنفال او سو وسهرة او اطلاق الشماريخ. التفاصيل كل تلقاها معنا بعد شوية.

20 دقيقة في الويكند زين، مرحبا بكم، مازلنا معكم حتى لا 9 تاع الليل. نذكركم مستمعينا مازالوا الكادوات على ذمتكم بيان سور. شكون اللي حاب يربح نقولوا له اهلا وسهلا، مرحبا بيك. تبعث اس ام اس في جي كيما جوهرة على 85 990، عملية القرعة الإلكترونية الثانية صارت، ونقولوا الف الف مبروك للي ربحت معنا. دونك ويكند في اوتيل سيزار بالاس من اهداء تونيزي برومو، ان شاء الله الف مبروك الحياة حمدي. دونك ان شاء الله الف مبروك يا حياة. تتصل بينا بيان سور في التوقيت الاداري لجوهره فام باش تتسلم الفوتشر نتاعك وتعدي الويكاند هذايا. مازال عندنا كادو اخر، مازال عندنا بوكس ويفي من اهداء اوريدو. مرحبا بالجميع، تبعثوا جي كيما جوهره في اس ام اس على 85 990. اكيد نحكي لكم على ليفينمون الكبير بالنسبه لليوم اللي تقدمه جمعيه كرنفال اوسو، اللي هو اطلاق الشماريخ بمناسبه عيد الجمهوريه واحتفالات تونس بالذكرى 69 للجمهوريه. دونك تنجموا تواكبوا الاحتفالات هذيا في المباشر كي تلتحقوا بالجماهير ان شاء الله اللي بتكون غفيره وغفيره جدا في شط بوجعفر. وتعرفوا مستمعينا انه كل عام فما اجراءات امنيه وفما اجراءات لوجستيه وتنظيميه هامه وهامه جدا. هذيك علاش اللي يسمع فينا وقاصد ربي البوجعفر نقول لهم ديما احسن نصيحه انكم تحاولوا تتفاداوا الازدحام والتدافع، وانه اللي باش يتنقل بوسيله النقل نتاعو الخاصه ماذا به يخليها بعيد ويمشي مسافه معتبره على ساقيه، افضل من انه يدخل بالكهرباء في الانهج المحاذيه المسموح بيان سور الركون فيها للسيارات. علاش؟ على خاطر ديما بعد ما توفى الاحتفالات نحسوا فما اختناق مروري كبير وكبير برشا، وباش تفاديوك الوقت الطويل هذاك انك باش تخرج بالكهرباء وانك باش تلقى الطريق اللي باش يخرجك، فمن الافضل انكم تتبعوا البلاغات اللي قدمتهم الجمعيه، والا زاد موجودين على صفحه رسميه لجوهره فام على الفيسبوك، والا زاد على صفحه رسميه لبلديه سوسه في علاقه بركون السيارات كيفاش ينجم يكون بمناسبة اطلاق الشماريخ. وان شاء الله تعديو سهرية مزيانة ومزيانة برشا، واكيد على صفحتنا الرسمية على جوهرة فيم باش تتبعوا الاجواء هذية الاحتفالية مباشرة لحظة بلحظة. خليكم معنا، الويكاند زين مازالت متواصلة حتى للتسعة.

بدونك في الويكندين وصلنا حتى ل 8:38 دقيقة على موجاتنا. مازلنا معاكم، مازالت الموسيقى متواصلة. بعد شوية باش تسمعوا جنات، باش تسمعوا الشامي، باش تسمعوا زادة أفيتشي. أفيتشي ما تنسيوش اللي هو سويدوا وعنده تورني عالمية صيف السنة في 2026 باش تشمل عديد دول العالم، اللي هو بيان سور الاسم نتاعو الفني هو أفيتشي، أما اسمه الحقيقي بيان سور ماهوش هذايا. أكيد هو من مواليد التسعينات، دونك عمره صغير برشا، من مواليد 1989 مش تسعينات بالضبط، دونك صغير وعنده كارير الى حد الان مشهود له بها. بيان سور افيتشي اللي نقول لكم جونغ ميوزيكال نتاعو يبقى ديما الالكترو والهاوس والهاوس بروغريسيف، هما من اقوى ستيلويت نتاع الموسيقى اللي قدمهم. بيان سور ستيل نتاعو كان فاريي وفاريي برشا. احنا باش نخليكم تستمتعوا بموسيقته توت سويت في ويكاند زين، ونذكركم انه التاريخ نتاع الوفاة الحقيقة كان صدمة بالنسبة للفانز نتاعو وللفولورز نتاعو، لكن الموسيقى نتاعو مازالت مسموعة ومسموعة جدا وكلاسية زادة في مراتب متقدمة بيان سور في العالم. تيم برغلينغ هذا هو الاسم نتاعو، الميلاد نتاعو الاولاني بطبيعة، اما الاسم الفني يبقى افيتشي. دونك نخليكم تستمتعوا بالموسيقى ونرجو لكم بعد شوية في الويكاند زين، ونذكركم اللي مازال عنا كادو. اي نعم مازال كادو على ذمتكم، يكفي انكم تبعثوا جي في اس ام اس كيما جوهره على 85 990. كنا ديجا قدمنا الكادوات نتاعنا في الساعتين الاولانيين، ان شاء الله الف مبروك للفايزين. وتو ان شاء الله بعد شويه زاده نذكر بالاسماء، ما نذكركم زاده بالكادو الثالث اللي مازال يستنى فيكم، اللي هو بوكس وي في من اهداء اريدو. يلا اللي حاب يربح يبعث اس ام اس فيه جي كيما جوهره على 85 990.

0: جوهرة فام وصلنا ل 58 دقيقة دونك ختام الرونديفو اليوم بالنسبة للويكاند زين شكرا لكم اللي تابعتونا من 6 نتاع العشية حتى لتوا نحب نذكر بأسماء الفايزين والكادوات اللي كانوا على ذمتكم اليوم دونك ألف مبروك لنادرة السويسي اللي ربحت معنا بوكس 4G من أهداء أريدو ألف مبروك الحياة حمدي من جبليانا اللي ربحت معنا ويكاند في أوتيل سيزار بالاس من أهداء تونيزي برومو ألف مبروك زيدا لي مديوني قرب من قصيبة المديوني اللي ربح بوكس ويفي من أهداء أريدو إن شاء الله ألف مبروك للربحين الكل أكيد يتواصلوا معنا في التوقيت الإداري على جوهرة فام باش يتحصلوا على كدواتهم وإن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله جوهرة فام ديما رسميلها هو مستمعينها ومتابعيها على جوهرة فام وجوهرة فام تي في ختام الغونديفو يكون بالتحية اللي توصلكم عند سعاد العدويني اللي رفقتنا في التنسيق العام حسام الجيد في الإخراج التقني شكرا ليك وسنة مهني كانت معكم كوتي ميكرو لتعطيكم رونديفو غدوة في الماتينال ويكاند من 6 متاع الصباح حتى للتسعة متاع الصباح منا للوقت هذاك دونك استحفظوا على رواحكم إن شاء الله تعديوا سهرية مزيانة ليلتكم زينة للناس الكل باي باي
1: وردلو قلبنا بوسو حرت بعش بدي تراي مسيو أبو شاد زلك وردلو

العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. احترق مساء اليوم بمنطقة سليس العمادة الكودية من معتمديات بوسالم من ولاية جندوبة مسكن، إضافة إلى مساحات من الحصائد وعدد من الأشجار التي تستخدم كمصدات للرياح، وذلك على إثر نشوب حريق بالمنطقة. ووفق شهود عيان، حالت سرعة الرياح دون تمكن أفراد العائلة من مواجهة النيران التي التهمت بالكامل مسكنا كائنا في أطراف التجمع السكني المعروف بالرضاونة، وفق ما أوردت وكالة تونس أفريقيا للأنباء. هذا ويواصل عوان الحماية المدنية وعدد من المتطوعين محاصرة النيران خشية أن تطال إسطبلات وأكوام ضخمة من التبن ومركزا للبحوث الزراعية. وفي الكاف، ساهمت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت بعد ظهر اليوم على سقية سيد يوسف وطويرف ومعتمدية نبر ومدينة الكاف وأحوازها في إطفاء لهيب النيران وبقية الجيوب النارية المتحركة بشكل شبه كامل بسقية سيد يوسف وبنسبة متقدمة في معتمدية طويرف ونبر، وفق ما أفاد به شهود عيان ومصدر من الحماية المدنية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وشهدت عدة مناطق من ولاية الكاف من بينها سقية سيد يوسف ونبر وطويرف والكاف الغربية على امتداد 5 أيام حرائق واسعة تسببت في أضرار وصفت بالجسيمة، خاصة أمام عدم قدرة معدات هيكل الدولة العمومية من الولوج لعدد من المناطق المرتفعة بسبب صعوبة التضاريس وعدم تهيئة المسالك المؤدية إلى التجمعات السكنية وتعرض بعضها إلى انزلاقات أرضية وانجرافات بسبب الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الشتاء المنقضي. انطلقت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بسيدي بوزيد أمس في تنفيذ مبادرة إنسانية تتمثل في توفير وإيصال كميات من الماء الصالح للشرب لفائدة المتسكنين بالمناطق التي تشهد انقطاعا في التزود بالمياه، دعما لمجهودات الدولة وتضامنا مع المواطنين خلال موجة الحر. وبين نائب رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي نزار فهمية في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم أن هذه المبادرة الإنسانية تتمثل في توفير وإيصال الماء الصالح للشرب لفائدة المتسكنين بالمناطق التي تشهد انقطاعا في التزود بالمياه، وذلك مساهمة من الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي من أجل التخفيف من معاناة الأهالي خلال موجة الحر وارتفاع درجة الحرارة التي تشهدها البلاد منذ فترة. وذكر أن تدخل اليوم قد شمل مجموعة من الأحياء السكنية في معتمديات المزونة وبير الحفي ورقاب من خلال تزويد عدد من العائلات بالماء الصالح للشرب عن طريق السهريج. دوليا، طهران تعلن أن هجوما أوكرانيا على سفينة إيرانية في بحر قزوين أسفر عن مقتل بحار وإصابة شخص آخر. والكويت تنفي التقارير التي أشارت إلى مشاركتها في العمليات العسكرية ضد إيران مشيرة إلى أن هذه التقارير باطلة. وفي ختام هذه الرسالة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، ظهور خلايا رعدية محلية مرفوقة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط بداية الليل، ثم تكون السماء صافية إلى قليلة الصحاب على كامل أنحاء البلاد. الريح تهب من القطاع الجنوبي وتكون قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، حيث تثير دواوير رملية محلية، في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، أما درجات الحرارة فتتراوح عامة بين 29 و34 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ليه سي حاتم ما بينا تركزونا على المنتزه نتاع الكرم كان يهبل قبل وما رجعناش فيه شد رئيس بلدية ولا خرابة خرابة خرابة ومرتع الكلاب السايبة كان من أعز الفنانين جاو في المهرجان ما عناش وين نتفرحوا اللي شوفوا المنتزه سي حاتم عايش ولدي المنتزه نتاع الكرم للكلاب السايبة.
2: الو عسلامة جوهرة فهم ربي انت مبارك الله فيكم عاملين برنامج فرق قلبك عبر فرق قلبك فكرتني في مسرحية رؤوف بن يغلان نعبر ولا ما نعبرش بالله نصيحتي للأستاذ المواطنين ما عادوش تتشكوا ما عادوش تبكوا على المي والضو يا سيدي عودوا كلموهم قولوا الحياة جميلة والعصافير تزقزق يا ودي راهو زايد يا سيدي ارجعوا لك الفتيله بالجاز والفنار وشميعات ونرجعوا نطيبوا لك البابور بالترمب بالجاز وسايب علينا اخوي كلموهم ونعملوا حمله بالله تسمعوا فيها المواطنين هاني فوق السطح نتفرج هاني في القلعه الكبيره فهمتي وانا من قروه والله نتفرج القنطاوي يشعر منور الجهات الراقيه منوره والله والحوم بيا طافي عليها الضوء سيد يا سيد الرئيس كان غلبوك والباع ماينه وعلى مراد الله وربي يطول عمرك والسلام عليكم.
3: ألو جوهرة فهم على كل واحد أحنا سوا نحن نسمع فيك لأن من العشرة متاع الصباح في صيادة مخصوص الضوء حتى لتوا من العشرة متاع الصباح حتى لتوا مخصوص الضوء والماء يلا ندراو ماشيين بينا نحب يجاوبونا المسؤولين هذوما وين ماشيين بينا وين هازينا رحنا تعبنا رحنا عيين محروقين ومش ومفهودين لا ماء لا ضوء علاش هكا يا ربي علاش علاش والله العظيم تعبنا حسبي الله ونعم الوكيل احنا اللي كنتي نشكيو يا جوهرة والشكوى ربي سبحانه وتعالى بربي بلغ صوتنا بربي الغورنا صوت
4: عسلامة جوهرة فين بلي حابة نسأل نعش السيد مسؤولية الدولة شكون اللي لي قصوا في الضوء وتعرف قداش ينتج ما ينتج عنه من كوارث خاصة الضوء ونلقاه الضوء البلدية يشعل في النهار وعين القاعد في الشيلي وفي الصباح عليه عليش فهمونا انتوا قصيتوا ومن توسع راني نكلم فيكم بس تحديدا هل من رقيب اتقدوا وراقبوا شوفوا
5: ثلاثة سخانة 49 44 48 حب الحي الناس في سيدي اللي تو احنا في الطناطم احنا في البلدي تحضرنا في النعمة الحصيدة في الدنيا الكل السخانة هذه هذوما يلزمنا نحسوا بها كما احنا حاسين بالسخانة ونعيط ضو ما ضو ما حسوا بها هم اللي يشربوا

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسط.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: العاشرة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. مجمل الجنوب التونسي يكون يوم غد الأحد في درجة إنذار كبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطيرة. ويشمل التحذير وفق خريطة لليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ولايات توزر وقبلي وبدنين وجابس وتطاوين. هذا ومن المتوقع أن يتميز الوضع الجوي تبعا لذلك بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار وتساقط محلي للبرد ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة وتكون في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. ويترتب عن ذلك محليا وفق المعهد إثارة للرمال والأتربة بالجنوب، إضافة إلى طقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشهيلية. صدر بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الصادر يوم أمس الجمعة الأمر المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على الشرف، وذلك في إطار تنظيم آليات الانتفاع بخطوط التمويل المحدثة لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. ونص الأمر على أن تسند القروض والتمويلات على المدى القصير وتسدد في أجل أقصى سنتين دون فوائض، مع إمكانية منح فترة إمهال لا تتجاوز 6 أشهر. كما يمنع على البنوك اشتراط أي تأمينات أو ضمانات مهما كان نوعها، وينتفع بهذه التمويلات الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة إلى جانب الشركات الأهلية. وحدد سقف التمويل ب 25,000 دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية، 10,000 دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى، و 5,000 دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك. كما أوجب النص باستثناء البنوك ذات الاختصاص تخصيص ما لا يقل عن 50% من اعتمادات خط التمويل على الشرف لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة أو الشركات الأهلية. يعقد مجلس نواب الشعب يوم الاثنين القادم بداية من الساعة 10 صباحا جلسة عامة للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء، وفق ما جاء في بلاغ للبرلمان اليوم. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوجه الجيش الأمريكي بعدم تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران، منهيا سلسلة من الهجمات اليومية استمرت قرابة أسبوعين، وفقا لما نقله موقع إكسيوس عن مصدرين مطلعين على القرار. وجماعة الحوثي في اليمن تطلق النار على منشآت نفطية سعودية في ميناءين على ساحل البحر الأحمر. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة سجل صوتك وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
2: برعاية تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيسلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوليدو، طور عالمك.
0: جوهرة سبورت،
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. النجم الرياضي الساحلي واصل تحضيرات واستعداد الموسم الرياضي الجديد بقيادة المدرب الفرنسي كريستيان براكوني لتوال برمجة تربص مش يكون في شهر أوت في حمام بورقيبة. نذكر أيضا على مستوى الانتدابات، البارح النجم الساحلي كان أعلن على تعاقده مع زوز ملعبية أشرف بن ذياف وعبدالله العامري لمدة زوز مواسم. متوسط ميدان دفاعي ليبيري اسمه موسانغاري نجح في التيست ميديكال في انتظار أنه يصح بصفة رسمية هدف النجم الرياضي الساحلي ويتم الاعلان عليه من قبل الصفحه الرسميه للليتوال. ملاعبي هذا كان لعب في نيوكاسل في الدوري الانجليزي كيف كيف لعب في الدوري الاسكتلندي والدوري السويسري. على مستوى اخر اخبار ليتوال نذكر البارح كان ضيفنا الناطقل الرسمي للفريق مروان فيفحة في حواره الخاص للجوهرة فهم اكد انه النجم مطالب بمليار و600 مليون قبل 10 اوت للمشاركه في البطوله. كيف كيف الفريق كان فسخ عقود الثلاثي الجزائري زين الدين بوتمان بن معزوز وبن احمد. وجدي كشريده طلب المغادره عنده عرض يوناني وقلم اذا كان ما يفسخلوش مستعد يبطل الكره. كيف كيف باش يتنازل على مستحقاته وثلاثه شهريات الاخرانيين. سيدريك بو رغم انه مش ولد ليتوال لكن ترك في خزينه النادي 70 مليون من مستحقاته بما انه يسال ليتوال 100 مليون خذا 30 مليون قبل مغادرته ليتوال بعد نهايه عقده. اوميجا خالص من المنتظر عودته في الايام القليله القادمه. اشرف بن ذياب اللي تم انتدابه من جرجيس خلص الشرط الجزائي اللي هو 100 مليون بالمناسبه مع ليتوال. وبالنسبه للملاعبين الاجانب اللي باش يتم انتدابهم في الايام القادمه في الميركاتو باش يكون تحري جيدا في امكانياتهم قبل التعاقد معهم مع ايضا غلق ملف اسامه عبيد ونزار السميشي بتمكينهم من مستحقاتهم الماليه. هذا كان ملخص لاخر اخبار ليتوال اللي كان اعلن عليها النطق الرسمي مروان فيفحة في حواره الخاص للجوهرة FM. الدرجة الرياضي التونسي بعد فوزه البارح وديا على النجم الخميري في مركب عين دراهم هدفين مقابل صفر. ثنائية سجلها المنتدب الجديد رائد الشيخاوي أول مقابلة سجل زوز أهداف. والفريق يلعب غدوة 9 متاع الصباح مقابلة ودية ثانية باش تكون كيف كيف في عين دراهم ضد تقدم سقيد الدير. ذكر الدرجة الرياضي التونسي أغلق البارح ملف تجديد عقد يوسف البليلي نهائيا بعد ما تخلى في أكثر من مرة عن المواعيد اللي تم الاتفاق عليها لإجراء الفحص الطبي وإتمام إجراءات التعاقد. الترجي قال لمصلحة النادي وهيبته واحترام كلمته والتزاماته فوق كل اعتبار وفوق كل شيء رغم القيمة الفنية الكبيرة للملاعب. وكما كان منتظر البليلي كان البارح صحفي مولودية العاصمة الجزائر. الاتفاق يدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي بعد صدور القرار النهائي من التاس بخصوص العقوبة المسلطة عليه من الفيفا. صفقة ريبيرو حتى التوى مازالت ما تمتش نعرفه قاعدة تتعطل في الساعات الأخيرة. وبالنسبة لقصي معشة أعلن رسميا مغادرته للترجي الرياضي التونسي وقال ارتداء قميص الترجي كان شرف وفخر سأعتز به طوال حياتي في انتظار إعلان على وجهته القادمة. نحكيه على النادي الإفريقي اللي وصل التحضيرات تحت قيادة المدرب المساعد أحمد التويهري في انتظار التحاق المدرب الجديد ماهر الكنزاري بالتدريبات نهار الاثنين المقبل. بالنسبة للاعب المالي سليمان كوليبالي هداف أسكو ديكارا الموسم الماضي وهداف البطولة التوغولية مازال تحت الاختبار مع الفريق. المستقبل يأتي بالمرسى تعاقد مع مهاجم أمل حمام سوسة نور ماني وهو خامس انتداب بالنسبة لفريق الجنوية في الميركاتو هذا بعد حمزة بن شريفية عمر العمراني فارس المسكيني والكوني خلفها. السيابي تعاقد مع زوز ملعبية البارح اللي هما بلال مجري لاعب السابق للملعب التونسي ليتوال أولمبي البيجي الأخضر الليبي واللاعب الثاني اللي تعاقد مع السيابي هو شادي المحمدي المهاجم السابق لجزيرة زوارة في ليبيا. كيف كيف لعب في الوحدة في طرابلس وآخر تجربة كانت جندوبة الرياضية. الأمل الرياضي بحمام سوسة تعاقد مع المدافع جعفر موسى لمدة زوز مواسم قادم من البعث الرياضي ببوحجلة هو ثاني انتداب بعد أيمن الزين اللي صاح لمدة زوز مواسم قادم من سكك الحديد الصفاقسي. والأمل كان جدد عقود كل من خلد المنصور نور الباجي وعمر أسمي. رسميا الياس العاشوري لاعب المنتخب الوطني غادر اف سي كوبنهاغن ويمضي لفريق سان دييغو الامريكي حتى لجوان 2029. العاشوري اكثر من 110 مقابله مع كوبنهاغن وتوج بلقبي الدوري والكاس الى جانب اكثر من 33 مقابله دوليه مع المنتخب الوطني التونسي. سيباستيان تونيكتي لاعب منتخبنا الوطني خاض اليوم مقابله وديه مع فريقه سلتيك ضد ميلان مقابله وفات عن نتيجه التعادل هدفين مقابل هدفين. ورغم انه سلتيك كان متقدم في النتيجه هدفين مقابل صفر لكن رجع الفريق الايطالي وعدل النتيجه. وبالنسبه لسيباستيان تونيكتي كان بدا المقابله هذه تيتولير. الجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت عن نهاية التعاقد مع الناخب الوطني لصنف الأوسط إبراهيم لاغا لأسباب صحية وأشارت إلى أن كلفة المدرب الوطني سامي السيدي بالإشراف على هذا المنتخب استعدادا للمواعيد القادمة. الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن رسميا أنه فريق الأهلي باش يلعب في كأس الكاف. هو وزاد جوج فرق هذم باش يلعبوا في كأس الكاف، بينما الزمالك وبيراميدز باش يكونوا في مسابقة تشامبيونز ليج. حارس الكافير فوزينيا اللي تعرف برشا في المونديال 2026 مع منتخب بلاده كان حاسم، كان عمل مقابلات كبيرة صحح رسميا في نادي كولو كولو التشيكي. كانت هذه جوهرة سبور، قدم لكم الناس الذوادي النشر الذي وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوانيت وأيضا على الفاجر متاعنا سبور جوهرة فام في الأمان.

0: قسم جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا وسهلا بالجميع في سهرة جديدة وموعد جديد من جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. سهرية ترد معاكم من توا تواصل حتى الماضي ساعة كالعادة. كونوا حاضرين معاكم آخر أخبار الثقافية والفنية متابعة لأبرز المهرجانات. سهرات الليلة في مختلف بيان سور المهرجانات مع برمجة خاصة بمهرجانات أخرى. إن شاء الله بالطبيعة يكون موعد كالعادة مع فقراتنا الموسيقية التسلطينة سهرة العالمير فلاش باك والسامر نايت ميكس بالإضافة بالطبيعة لآخر أخبار الفن وجديد الأغاني الشرقية والغربية. يسهر معكم الليلة سي حسام القايد في الإخراج أحمد حبيسي من قدام الميكرو. ابقوا معنا في الاستماع نتوانسوا نترافقوا أنتم في الخدمة وإلا في الطريق وإلا في الدار كالعادة. بدايتنا تكون بالموسيقى وراجعين. اسمه

0: هذه شاذة الأغنية سوانا قلبي داب أغنية نصطوها أحلى العشرة 30 دقيقة لموجة الجوهرة فهم صاريتنا مزيد متواصلة معكم حتى الماضي ساعة أنفو فيستيفال. نبدأ مع الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي السهرة عدد 14 الليلة كانت للفنان شكري بوزيان اللي بدأ المهرجان بيان سور بتونسي وراسي عالي وقدم بعض مجموعة من الغنيات من ريبرتوار الكبير برشا بالنسبة للفنان شكري بوزيان. في المتابعة لسهرة الليلة وكل سهرات مهرجان الحمامات زميلتنا وصديقتنا روضة العليقي. روضة مرحبا.
1: مرحبا بكم مستمعينا. ليلى شكري بوزيان الفنان التونسي يحيي سهرة الليلة في إطار مهرجان الحمامات في دورته 60. شكري المطرب المتميز بالإحساس متاعه الفني المرهف والرؤية متاعه الخاصة للموسيقى والأغنية التونسية. مشوار يزخر فيه برشا نجاحات نذكر منها جرحي، صلي على سيدي النبي، محلاك يامي، شكون ما يعرفش أغنية محلاك يامي، منورت لي الدار يامي. جمهور تنقل الليلة باش يتفرج في عرض الفنان شكري بوزيان. جمهور نجم نقولوا عليه محترم العدد. يقدم شكري بوزيان في العرض متاعه اليوم مروحة غنائية بين الماضي وبين الحاضر اللي تمزج بين أصالة الطابع التونسي والمغاربي والإيقاعات باش تكون متنوعة تناسب كل الأذواق اللي تنقلت اليوم باش تواكب عرض شكري بوزيان. باش يستضيف الفنان شكري بوزيان على الركح طاقة شابة مثل الفنان فراس القلسي والفنانة آمنة دمق باش تكون الأغنية التونسية حاضرة في مهرجان عريق كما مهرجان الحمامات اليوم. باش تكون السهرة مسجلة على الوطنية، مش باش تبث مباشرة لكن باش تكون مسجلة ومن بعد معناه

0: برنامج مناقاوها تبث على أمواج الوطنية. اليوم نذكروا أنه نحيي عيد الجمهورية إن شاء الله كل عام تونس حية بألف خير. احنا نواصلوا مواكبتنا لمهرجان وفعاليات مهرجان الحمامات وان نكونوا معكم لحظة بلحظة في كل جديد في مهرجان الحمامات الدولي.
1: مشكورة جدا روضة العريقي على كل التفاصيل تصارت الليلة في طار مهرجان الحمامات. سهرة شكري بو زين بعد طول انتظار بعد غموض يتم الإعلان رسميا على موعد الدورة 42 مهرجان القنطاوي بحلسوسة من 30 جويلية حتى 6 أوت بخمسة عروض فقط لا غير. لمهرجان تعود أنه يبرمج أكثر من 12 عرض في بوري الحوار وخارج الملعب هذا في عدد من الأماكن في حمام سوسة. هذا بعض من المواضيع اللي تحدث فيهم رئيس مهرجان القنطاوي بحلم سوسة ياسين العتيري في حوار مع زميلنا أنيس الكناني خلال الندوة الصحفية اللي صارت اليوم للإعلان عن البرمجة الخاصة بالدورة 42.
2: السلام عليكم. ياسين العتيري رئيس جمعية مهرجان القنطاوي بحمام سوسة. العام هذا الدورة 42 للمهرجان تبدأ إن شاء الله نهار 30 جويلية وتوفى 6 أوت. دورة قصيرة من بسبب عدة أسباب يعني وعدة ضغوطات تعدى بها المهرجان ويعني وحمسوسة كل ذا اللي سمعت بالصعوبات اللي تعدينا بهم. الحمد لله وصلنا يعني خذينا الموافقة البارح واللي حاجة تخلي نطرحوا برشا أسئلة وعلاش المهرجان يبدأ لترونت ناخذوا الموافقة نهار 22 ولا نهار 23 في الشهر نفسه. احنا الهيئة متاعنا شبابية الكل ومتفائلة وديما نحاول نقدم القدام وما ناخذوش لا كإجابة ونحاول نلقاو أكثر حلول. لكن تمت عرقلتنا ما نعرفش تكون الجهة اللي حاولت تتعرق على المهرجان القنطاوي خاطر اليوم كما قلت لك اليوم احنا عنا الندوة الصحفية باش نعلنوا فيها على البرنامج. الحقيقة البرنامج هو اشتر برنامج العام هذا
3: أقل حتى مشتر مستنسين أكثر من 12-13 عام المرة هذه خمسة
2: في مناطق مختلفة في الجهة في حمام سوسة يعني في بحث البلدية في الساحل
3: في المارينا
2: في المارينا في استاد. العام هذا احنا نحمدوا في ربي اللي احنا خلطنا نخدموا 6 داتات في الاستاد ما الموافقات والتراخيص زيت مخر ياسر ظهور مهرجانات أخرى موازي نقول يعني كرئيس مهرجان القنطاوي ظهرت في أسبوع ولات طالب بحق كما مهرجان القنطاوي. السلطات المحلية الحقيقة ما كانتش متعاونة من الجهة هذه. نحكيه على الدورة 42 نحكيه مهرجانات أخرين الدورة الأولى ما فماش حتى يعني مساعدة صغيرة وإلا حتى قول يعني سوتيان يعني حتى الدورة 42 يعني كيفاش ما تكمبيرس دورة أولى بدورة 42. احنا قاعدين عنا توافق 3 سنين نخدموا عليه الشيء هذا ولينا حتى من فنانين وجمهور. الجمهور هو اللي استنى فينا ما عادش احنا نهبطوا البرمجة باش يشوفوا العباد ولا تسأل فينا احنا وين هي برمجتكم شنية العروض الكبيرة اللي عندكم.
3: على فكرة شنية العروض اللي عملتوها سنة
2: العام هذا كما قلت لك احنا استر برمجة لكن نتوقع انه الجمهور فاهم والجمهور يعني متشوق باش يكون موجود معنا ان شاء الله. نفتحوا كما تعرفوا نهار 30 جويلية بسهرية كنا نغني للمايسترو جهاد جبارة هي تكون سهرية الافتتاح. بعد نتعداو لثلاثة اوت مع فنان الراب يونغر زيت. من لوكات اوت عندنا مسرحية فيزا لكريم الغربي. لو 5 اوت عندنا المحافل والمحافل توا يعني كما تعرف جهة سوسة الكل وحتى في تونس الكل يعني مكسر الدنيا وعرض ناجح وجديد. ونختتم ان شاء الله لو 6 اوت بالفنان كازو. الفنان كازو يعني رغم وجوده عمناول لكن الدوموند عليه مطلوبه برشا والشباب لهنا يعني يسال عليه برشا كما بقيه العروض اللي ذكرتها توا. ان شاء الله تكون عجبتكم البرمجه. للاسف هاني ستار برمجه باقي نعاود.
3: القادم افضل ان شاء الله.
2: ان شاء الله ديما القادم افضل وديما احنا متسوقين باش نخدموا وراه. احنا ما نسمش باش توقفنا الدوره هذه. احنا صحيح الدوره هذه خلطنا خذينا الرخص نتاعنا، لكن الدوره الجايه ان شاء الله باش تكون ديما ما خير.
1: ان شاء الله بالتوفيق للمهرجان الخطابي حمص وكل المهرجانات. هذه فكره بيان سور على زوز مهرجانات الحمامات والقنطاوي بحمام سوسه. بعد شوي نحكيو على البرمجه الخاصه ايضا بمهرجان الفسقيه الدولي بالقيروان، وزاد على مهرجان قصور السيف صلاخته وغيرهم من الاخبار نتاع المهرجانات وابرز السهرات. الليلة هو واحد من نجوم المهرجانات في عام ناول سناب درجة أقل، لكن مازال حاضر كازو ليكون في اختتام مهرجان القنطاوي في دورته 42. نسمعه في أسفي بعد نرجع نوصل معكم في سهرة الليلة من جوهرة باي نايت.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة فهم. صهريتنا مزيد متواصلة معكم حتى الماضي ساعة شوي أخرى. يكون موعدكم على نشرة مع موجز جديد للأخبار مع هاجر نوالي. نرجو احنا نواصل معكم مختلف أخبارنا ومتابعاتنا وكذلك فقراتنا الموسيقية. يبقى معنا في الاستماع موسيقى الأخبار وراجعين.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المعالي تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أحزاب سياسية ومنظمات وطنية تؤكد في بيانات أصدرتها بمناسبة ذكرى 69 لإعلان الجمهورية أهمية الحفاظ على أسس النظام الجمهوري القائم على دولة القانون وعلوية المؤسسات، كما تطرقت إلى عدد من القضايا المتعلقة بالحريات العامة والعمل المدني والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه الذكرى تأتي في ظرف وطني دقيق، مبينة أن فئات واسعة من التونسيين تواجه صعوبات في تأمين شروط العيش الكريم بسبب تراجع القدرة الشرائية وتدهور خدمات المرافق العمومية. وأكدت الرابطة ضرورة توخي سياسات عمومية مؤسساتية تجعل من الحوار وعدم الإقصاء وإشراك القوى الاجتماعية والمدنية عنصرا محددا في البحث عن حلول واقعية ومستدامة. أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس وبدعم من الشعب الياباني حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق الموافق 25 من جويليا من كل سنة تحت شعار فلنتحد لنغير مجرى الأحداث، بهدف الحد من حوادث الغرق وتعزيز وعي المصطفين بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة على الشواطئ. ومنظمة الصحة العالمية بتونس تؤكد في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تؤكد أن الحملة تبرز أهمية اتخاذ قرارات بسيطة أثناء السباحة يمكن أن تنقذ الأرواح، مشيرة إلى أن هدوء البحر لا يعني بالضرورة خلوه من المخاطر، إذ قد تخفي المياه طيارات بحرية قوية وغير مرئية قادرة على جرف السباحين إلى مناطق خطيرة. وفي إطار تعزيز ثقافة الوقاية، دعت الجهات المنظمة للحملة المصطفين إلى الالتزام بجملة من الإرشادات الأساسية من بينها احترام راية الحماية المنصوبة على الشواطئ، ولا سيما الراية الحمراء التي تعني منع السباحة بسبب خطورة الأحوال الجوية أو شدة الطيارات البحرية. كما شددت على ضرورة التقيد بتعليمات السباحين المنقذين وأعوان الحماية المدنية وتجنب السباحة في الشواطئ غير المحروسة أو المصنفة ضمن النقاط السوداء لما تمثله من مخاطر على سلامة المصطفين. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة ستستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم تحصل على 100% مما تريد وفق قوله. والرئيس الأوكراني يقول أن روسيا ترغب في الاستعانة بما يصل إلى 30,000 جندي كوري شمالي للمشاركة في الصراع الدائر منذ أكثر من 4 سنوات، مشيرا إلى أنها بدأت بالفعل في الاستعداد لاستقبالهم. نهاية هذا الموجز الإخباري المعاد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

إذا نبيل شايل غنيتو بقالي ساعة. مرحبا بكم ديما في الاستماع راديو جوهرة اف ام. صارت جوهرة بنات مصلو مع المهرجانات، وكما قلت ناخذ فكرة على أبرز المهرجانات المنتظرة في المدة القادمة. برمجة مهرجان الفسقية الدولي بالقيروان في دورة خامسة، البداية تكون من 1 حتى 16 أوت. سهرة الافتتاح تكون مع 10 متاع الليل في مراكب الثقافي سد بن الفرات بالقيروان مع عشاق المحفل. وبالنسبة للسهرة الثانية، فرقة باب البحر الفنون الشعبية الليبية مهرجان الفسقية دولي بالقيروان الدورة الخامسة أيضا نهار 3 أوت. آية دغنوج خيال جميل لمحمد الأخوص نهار 4 أوت. نهار 5 أوت يونغ إرزاد. يونغ إرزاد موجود في برشا مهرجانات العام هذا، يبدو أنه قدم ملف تقبل في أكثر من مهرجان بالنسبة للفنان الراب يونغ إرزاد. نلقاو زادة في الدورة الخامسة نهار 6 أوت سهرية تجمع كل من عليا بالعيد، كريم شعيب ونوال غشام. عليا بالعيد الموجودة الليلة في سهرية في حب وطن في مسرح كارتاج الدولي، وأسماء عديدة موجودة في السهرة تحضرها وزيرة الثقافة وكذلك الفنان صابر بيعي ومجموعة أخرى من الفنانين. حاضر صابر بيعي كمتفرج مش كمشارك في الحفل. نهار 7 أوت في مهرجان الفسقية الدولي بالقيروان عرض شريط سينمائي للأطفال الخاتم عليسا، كذلك مسرحية بابا نويل لمحمد صابر الوساتي نهار 8 أوت. يسرى محنوش اللي تكون موجودة نهار 28 في كارتاج عندها نهار 9 أوت سهرية في المهرجان الفسقية. نهار 10 أوت سهرة راب مع ستو. نهار 11 أوت عرض مرتضى الفتيتي، كذلك نهار 12 أوت شكري بوزيان الموجودة ليلة في الحمامات يقدم سهرة نهار 12 أوت في القيروان. نهار 13 أوت يكون عرض نوردو. نهار كذلك 14 أوت أوبيرا ناسيونال دو بيكان برمو هذا العرض في إطار التعاون الدولي. سينوج نهار 16 أوت كذلك ديما في المراكب الثقافي أسد من الفرات بالقيروان مع 10 متعليل على الساعة 10 مساء المندوبية الجهوية شؤون ثقافية بالقيروان إدارة المهرجان تكتب ما غير الألف اللي بعد اللي على السطر في مساء أبسط الحاجات في اللغة العربية تصير الأغلاط. باهي مهرجان قصور السيف في بصلاقة من 29 جويلية حتى 20 أوت من الأسماء المهمة جدا، ممكن مش موجودة في برشا مهرجانات لكن اسم الأسماء المهمة من ناحية الإمكانية طلع الصوتية. أسماء بن أحمد 29 أوت، كازو سلم هاف 1 أوت، 3 أوت بسيلي جعفر الجاسمي، 5 أوت مرتضى الفتيتي، راب شو نهار 7 أوت، حنان الشجراني المجيرة 8 أوت، الزيارة 9 أوت، 12 أوت مسرحية بامبينو لبسام الحمراوي، حسام بن رمضان، حمودة ورياض بكار نهار 13 أوت، ياسين صالحي ما يضحكنيش نهار 15 أوت، يونغ إرزاد وصنفرة نهار 18 أوت، وسلقتة تغني نهار 19 أوت، وعشاق المحفل نهار 20 أوت. الباهي بيان سور في السهرة في المهرجانات العام هذا تذكروا عام ناول درجة أقل ولا عام ناول سهريات الناس كل تغني ذيك البداية من العام هذا، وليت عشاق المحفل موجودة في أكثر مهرجان، والعام الجاي باش تكون موجودة، العام اللي بعده باش تطلع حكاية أخرى، جالي محفل يغني حاجة باش يعملوا حاجة أخرى نتاع عروض تجارية بالأساس. إن شاء الله موافقين مادام فما النشاط ربي معهم الكل مفيد، الجمهور يلقى الحاجة اللي يحبها لها ويبدل الساعة برشا ساعات. تبقى معنا في الاستماع، مواصلين معاكم بعد شوية، استناو السمر نايت ميكس.

هذا الشاب خالد سي لافير هنايا نوصلوا معاها ال11 35 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام. مازلنا مواصلين معاكم حتى الماضي ساعة ديما في جوهرة باي نايت. سمر نايت ميكس صارت الليلة في سامر نايت ميكس. اخترنا الثنائي لوكاس وفرانك في أفرو هاوس ميكس كان لايف في لندن نهار 12 أفريل 2026 في مجموعة من الغنيات كيما The Boys Are Back in Town. الغنية متاعهم بيتت مايكل جاكسون ميلك شيك زيدا غنية أنكور بوينت ريذم از دانسر فيل لايف وات يور هاندز لو وكذلك مي خانتي وغيرهم من الأغنيات اللي نسمعهم نستمتع بهم ونرجو نوصل معكم صارية الليلة في جوهرة بنات.

مرحبا من جديد. هذوما لوكاس وفرانك في افرو هاوس ميكس، مازلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة بنايت حتى الماضي ساعة مع أخبار متابعتنا وكذلك مع جديد الأغاني الشرقية والغربية والفلاش باك واتصلتينا في ساعتنا الثالثة والأخيرة لتبدأ مباشرة بعد النشر الأخير الأخبار اللي تقدمها لكم هاجر النويل. بقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عادل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وزا

0: الشرقية على جوهر اف ام.
1: جوهر اف ام.
0: الدنيا المزيكا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبدايه فيه بالعناوين. جلسه عامه بالبرلمان الاثنين للتداول في الشان العام. البنك المركزي التونسي في تراجع سعر صرف الدينار التونسي. وترامب يهدد بحرب واسعه واسرائيل تتاهب. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يعقد مجلس نواب الشعب يوم غد الاثنين بداية من الساعة 10 صباحا جلسة عامة للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت، وذلك وفق بلاغ نشره أمس المجلس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. نفى البنك المركزي التونسي نفي قاطع الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصة التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. والبنك المركزي يوضح أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي والأورو يستقر في حدود معدلاته العادية، حيث بلغ نحو 2.97 دينار مقابل الدولار الأمريكي و 3.37 دينار مقابل الأورو. ودعا البنك المركزي التونسي العموم لاعتماد موقعه الإلكتروني مصدرا مرجعيا للحصول على أسعار الصرف الرسمية، محذرا من الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة المتداولة خارج القنوات الرسمية. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الصادر أول أمس الجمعة الأمر المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على الشرف، وذلك في إطار تنظيم آليات الانتفاع بخطوط التمويل المحدثة لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الصغرى والاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. ونص الأمر على أن تسند القروض والتمويلات على المدى القصير وتسدد في أجل أقصى سنتان دون فوائد، مع إمكانية منح فترة إمهال لا تتجاوز 6 أشهر، كما يمنع على البنوك اشتراط أي تأمينات أو ضمانات مهما كان نوعها. وينتفع بهذه التمويلات الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة إلى جانب الشركات الأهلية. وحدد سقف التمويل ب 25 ألف دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية، و 10 ألف دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى، و 5 ألف دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك. كما أوجب النص باستثناء البنوك ذات الاختصاص تخصيص ما لا يقل عن 50% من اعتمادات خط التمويل على الشرف لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة أو الشركات الأهلية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين الراغبين في مواصلة دراستهم العليا خلال السنة الجامعية 26 و 2027، وذلك في إطار التعاون الثنائي التونسي الإماراتي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي والتبادل الطلابي. مجمل الجنوب التونسي يكون اليوم الأحد في درجة إنذار كبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطرة. ويشمل التحذير وفق خريطة لليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي أمس ولايات توزر وقبلي ومدنين وجابس وتطاوين. ومن المتوقع أن يتميز الوضع الجوي تبعا لذلك بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار وتساقط محلي للبرد ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. ويترتب عن ذلك محليا وفق المعهد إثارة للرمال والأتربة بالجنوب، إضافة إلى طقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشهيلية. دعا دوليا الآن، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستستأنف الحرب بشكل واسع النطاق على إيران إذا لم تحصل على 100% مما تريد في المفاوضات وفق قوله. وفي السياق ذاته أفاد موقع إكسيوس نقلا عن مصدرين مطلعين بأن قرار الرئيس ترامب بتأجيل توجيه ضربات إلى إيران يعكس رغبته في إتاحة مساحة أكبر للدبلوماسية وإدراكه أن الضربات الأمريكية الحالية بلغت الحد الأقصى من فاعليتها. وأضاف الموقع أن الجيش الأمريكي يواصل عدد خطط تحسبا لاحتمال استئناف العملية العسكرية وسعة النطاق، إلا أن ترامب لم يصدر حتى الآن أي أوامر بالمضي في هذا الاتجاه. الحرس الثوري الإيراني يقول إن أمريكا هي من انتهكت مذكرة التفاهم وأعلنت ممرا آخر لعبور السفن في مضيق هرمز. ومواقع عالمية إسرائيلية تنقل عن مصادر أن تل أبيب لم تخفض مستوى تأهبها رغم تصريحات ترامب بشأن إيران، وأضافت أن قرار الإبقاء على حالة التأهب القصوى في إسرائيل ينبع من قناعة مفادها أن الإيرانيين لن يستجيبوا لما يطلبه ترامب. دوليا أيضا، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع أمس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في قصر الرئاسة بدمشق في أول زيارة يجريها أمين عام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ ما قبل اندلاع الحرب التي استمرت قرابة 14 عاما. وغوتيريس يتعهد بتقديم المساعدة لإعادة أعمار البلاد، كما اعتبر أن ما يجري في المنطقة المحيطة بمرتفعات الجولان الذي تحتله إسرائيل أمر غير مقبول على الإطلاق، داعيا إلى احترام سيادة سوريا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

تك فرينا سغنيت زعما غني نوصلوا معها ديما للجوهرة حبانات بالنسبة لسهرة الليلة نص الليل 32 دقيقة. بقوا معنا في الاستماع، مازلنا موصلين معكم حتى الله ماضي ساعة. فلاش باك اخترنا ليلة دي جي مانو فيلا ريال باش يرجع للغنيات الكلاسيكية للثمانينات والتسعينات في ميكس باش نسمع شوية بيان سور من الميكس هذا، نستمتعوا بالموسيقى اللي ميزة الثمانينات والتسعينات ونرجعوا نسهروا معاكم سهر ونكملوا معاكم سهريتنا في جوهرة بنات.

Manu Villarreal الكلاسيكوس دي لوس لأبرز غنيات التسعينات وكذلك الثمانينات مع نوصل دقيقة ودقائق الأخرى مع سهرة الليلة من جوهرة بناي. تحياتنا وشكرا جميلا حسن الاستماع والمتابعة. نتقابل معكم وانتم في أحسن حال. تحيات حسام الجيد وأحمد الحباسي اللي تكون زينة. صباح الخير. سلامة.